0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح مع أميرة. صباح الخير ويكند.
1: يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا ونقول لكم مرحبا بكم تسمعوا في الأولى مزيكا فام وتسمعوا في برنامجكم صباح الخير ويكند. اليوم 20 سبتمبر اليوم لحد 20 سبتمبر 2026 وتوى 6 تاع الصباح وبرنامجنا اليوم يقعد حتى 10 تاع الصباح. 4 صباح نعديهم مع بعضنا. يلا نبدوه بالموسيقى. إن شاء الله الموسيقى اللي تعجبكم تنال رضاكم. يدير يغنينا أفا فاينوفا. نهاركم طيب نهاركم أسعد. Thank you.

0: رجعنا لكم 6:28 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور, نسلم على كل مستمعينا. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا. يا سيدي بالنسبة للتوقعات الجوية متاع اليوم لحد 20 سبتمبر 2026, الوضع الجوي بش يكون ملائم لنزول الأمطار بأغلب المناطق وتكون مؤقتا رعدية, البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال, الحرارة في تراجع طفيف وشي هذي قاعدين نحسوا فيه, تزيد إن شاء الله أكدونا شوي آخر ساعة أخرى المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: صباح الخير ويكند, كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك فام.

0: 6:58 دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. نسلموا على كل مستمعينا اللي فاقوا اللي ما فاقوش, قولوا لهم قيموهم. احنا بدينا صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايك اف ام. أي سيدي ساعتنا الثانية ايش عنا فيها؟ عنا فيها أحوال الطقس, نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي نسألوهم ونقول لهم اليوم كيف باش يكون طقسنا, زادة ناخذوا فكرة على بداية الأسبوع كيف باش تكون. يا ربي إن شاء الله بالخير وبالنعمة على بلادنا. وعنا زادة دقيقة حظ نسمعوها من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. نجيو للموسيقى, الفنان الكبير الراحل الهادي القلالي غني لنا يا دار الحبيب. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعو لكم.
1: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية, نافذة مفتوحة على العالم. احداث عالمية, ارقام, تحليل وتفسير لايقاع العالم.
2: This continent knows have both been perpetrators of racism.
3: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
2: I have a dream.
1: علوم, سياسة, تاريخ وثقافة, شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
1: الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند,
7: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار
8: مستمعي إذاعة موزايك اف ام, صباح الخير. وزارة الداخلية تدعو في بلاغ على صفحتها الرسمية المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها, إضافة إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات ونقاط التي تشهد تراكما للمياه أو الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار. ووزارة الداخلية تشدد في بلاغ لها أصدرته أمس على ضرورة الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء والتعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة بفسح المجال للمترجلين, إضافة إلى عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة وترك المجال مفتوحا أمام سيارات ووسائل النجدة والأسعاف وعدم إعاقة حركتها. رئيس الإدارة بإقليم الحرس الوطني بالقصرين والمتحدث الرسمي باسمه العقيد أحمد الكداش يؤكد تدخل قوات الحرس الوطني بالجهة بالاشتراك مع مختلف السلطات أمس لتأمين وإيواء 3 عائلات بالمدرسة الابتدائية بالعذيرة في مرحلة أولى, ثم في المعهد الثانوي ببدرياس من معتمدية فوسانة بعد تسرب المياه إلى منازلهم. وأشار إلى أن كميات كبيرة من الأمطار تهاطلت في مختلف معتمديات القصرين مساء أمس, ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأودية وتسرب الماء إلى عدد من المنازل بمعتمديات مختلفة. في تطورات الشأن الدولي, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقطع عطلة نهاية الأسبوع التي كان يقضيها في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند ويعود بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض مساء أمس قبل الموعد المقرر لعودته اليوم الأحد, من دون أن تقدم إدارته أي تفسير رسمي لهذا التغيير المفاجئ في الجدول. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حاد للتوترات في الشرق الأوسط بعدما أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية أن الحوثيين في اليمن أطلقوا أمس صاروخا باليستيا باتجاه العاصمة الرياض عقب اندلاع حريق قرب مطارها الدولية. وعلى أثر هذه التطورات, وزارة الخارجية الأمريكية ترفع عبر عدد من سفاراتها في المنطقة مستوى التحذيرات الأمنية الموجهة لمواطنيها, محذرة مما قالت إنها بيئة أمنية معقدة تحمل احتمالات تصعيد غير متوقع. ختاما, الانتخابات البرلمانية التي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها اختبار للدعم للحرب في أوكرانيا تدخل يومها 3 النهائية اليوم أحد, ومن المتوقع أن يحتفظ حزب روسيا الموحد الحاكم بهيمنته في نظام سياسي يقول منتقدوه أنه لا يتساهل مع المعارضة. ومن المرجح أن يصور الكرملين تصويت الاختيار الأعضاء مجلس الدوما، وهو الأول منذ أن شنت روسيا حربا شاملة على أوكرانيا في فيفري 2022 على أنه دليل على الدعم الشعبي لسياسة بوتين وللحرب التي دخلت عامها الخامس دون مؤشرات في الأفق على نهايتها قريبا. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: السبعة وخمسة وعشرين دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكرة على حويل تاكسنا.
1: عروض العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة، اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة.

0: تسليم بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور.
1: صباح خير ميرا وصباح خير كيف مستمعين ذات مزيك.
0: مرحبا بك. نحب ناخذ فكرة على طقسنا كيفاش يكون اليوم وزاد في بداية الأسبوع خلينا نبداو متهيئين.
1: صحيح هو بداية البارح، البارح كما كان متوقع في نشرة المتابعة اللي أصدرناها البارح ظهرت سحب رعدية كانت مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة شملت تقريبا أغلب المناطق، وين سجلنا أعلى الكميات في قائمة أولية 62 ملم في قرقنة ولاية صفاقس، 45 ملم في السند ولاية قفصة، 45 ملم زاد في القصرين، 35 ملم في سيدي برويس ولاية سليانة، 20 ملم في قصور السيف ولاية مهدية، 16 ملم في المكناسي ولاية سيدي بوزيد. بقيت الولايات ما تجاوزتش 10 ملم. هذوما على الكميات سجلناهم. بالطبيعة نحن كما عودناكم تنظروا القائمة تفصيلية في الصفحة الرسمية المعهد. بالنسبة اليوم الأمطار مازالت متواصلة بأغلب المناطق أما تكون غزيرة خاصة بمناطق الشمال والمناطق الشرقية، وتونس كبرى معنية بهذه الأمطار تكون محليا غزيرة مع تساقط محلي البرد. إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار، هذه بشائر بتاع موسم فلاحي طيب. إن شاء الله يكون أمطار الخير على بلادنا.
0: إن شاء الله. نشكرك برشا سيسلين بالميلاد على كل المعلومات. يلا توا 7:26 دقيقة تسمع في صباح الخير فيكاند.
2: العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة، اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. ان شاء الله عودة ميمونة لصغيراتنا الكل. امشي لعزيزة.
3: صباح الخير ويكاند كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: 47 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. يلا خلطة فطومة نسموها في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الفل، تحية ليك ميرا، تحية كل يسمعوا فينا، تحية لكل الأبراج الفلكية أو الأخبار نبش تكون للحمل الشخص قريب منك ينجم يعاونك في فرصة مالية. الثور فما الحب الحمد لله، خلينا نقولوا إلي الحب مستقر والفلوس تبدأ تتحسن معك. الجوزة شريك وإلى شخص قريب منك يقترح عليك فكرة فيها مربوح. والسرطان ما تخلطش، خلينا نقولوا ما تخلطش بين العاطفة والفلوس وخلي كل حاجة في بلاصتها. الأسد فما شخص معجب بيك ينجم يكون السبب في خبر يفرحك. والعذراء ما بعضنا خلينا نقول إن شاء الله يا ربي العذراء كل عام هو حيب ألف خير. وضعية مالية تتحسن بفضل قرار عائلي وإلا شراكة مالية. الميزان فما اتفاق مع شخص قريب ينجم يجيب منفع للزوز. وانت عقرب شخص يحب يعاونك أما استنى وشوف نيته قبل القرار. القوس علاقة جديدة تنجم تحلك ببين ما كنتش تفكر فيها، راهي الفترة هذه خلينا نقولوا فترة عاطفية بامتياز. والجدي الحمد لله كل شيء في استقرار والعاطفة زيدة داخلة في مرحلة أهدى. الدلو خلينا نقولوا فما شخص من الماضي نجم يرجع معاها فرصة جديدة. ونكملوا مع برج الحوت، خبر مالي يجيبك يجي ويفرحك من شخص عزيز على قلبك، راهو الفترة هذه كلها لقاءات إيجابية.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 إلى 10 متاع الصباح على موزيكا.

0: السبعة سبعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. الوقت يجري وخلطنا توا السبعة وسبعة وخمسين دقيقة. يحب يقول ثمانية متاع الصباح يحب يقول خلطنا لساعتنا الثالثة. نبدوها مع زميلنا فهمي البرهومي نسمعوه في سبور إكسبريس يعطينا كل أخبار الرياضة. عنا بعد فقرتنا أجندا نعطيكم أهم المواعيد الثقافية وعنا زيدا إيكوناتور. نجيو للموزيكا مقطع من أحلى ما غنيت ورد الجزائرية مقطع من في يوم وليلة. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفى شهر أوت من سنة 2026 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 43.7%. وفق المرصد الوطني للفلاحة، تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات. مركز النهوض بالصادرات يدعو الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء 2026 المزمع تنظيمها من 8 إلى 11 من نوفمبر 2026 بالمعرض الدولي بطرابلس. ويعد هذا المعرض من أبرز التظاهرات الاقتصادية المتخصصة في قطاع البناء والبنية التحتية بالمنطقة المغاربية والمتوسطية، ومن المنتظر أن تجمع هذه الدورة أكثر من 830 عارضا بالتوازي مع تنظيم 3 معارض متخصصة تشمل مجالات التكييف والتدفئة وتقنيات المياه والكهرباء والتصميم الداخلي. في تطورات الشأن الدولي، وكالة الأنباء اللبنانية تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت سلسلة تفجيرات في بلدة مجدل زون، وذلك بالتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة. وكالة فارس للأنباء شبه رسمية تنقل عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قوله إن إيران لن تفتح مضيق هرمز إلى أن تلبى شروطها وتنفذ الالتزامات الأمريكية. وقليباف يقول إن على إيران أن تقاتل وتتفاوض في حد في آن واحد، مضيفا أن طهران ستستخدم القوة العسكرية لردع أعدائها والدبلوماسية لترسيخ مكاسبها في ساحة المعركة عندما يحين الوقت المناسب. السلطات الروسية تقول اليوم أن شخصين قتلا في واحد من أكبر الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على منطقة موسكو، كما تعرضت مصفات نفط في العاصمة الروسية للاستهداف، وذلك مع دخول روسيا اليوم الأخير من التصويت في الانتخابات البرلمانية. وواصلت أوكرانيا وروسيا تبادل استهداف البنية التحتية للطاقة في البلدين، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهما اتفقا على وقف هذه الهجمات. ختاما، الجيش الأمريكي يقول أنه قتل 4 أشخاص في غارة على سفينة في منطقة البحر الكاريبي أمس، زاعما أن السفينة كانت متورطة في تهريب المخدرات. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: صباح النور، اليوم يتلعبوا مقابلات آخر دفعة مباريات المؤجلة من البطولة. في رادس النادي الإفريقي يستقبل ترجي جرزيس، مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، الحكم شكون حمزة جعيد، وفي الفار أمير العيادي. وفي صفاقس النادي الذي الصفاقس يستقبل النادي البنزرتي، الحكم حسين بن سيسي، وفي الفار سلوفيني دافيد اسماش. في بنجردين تتلعب مقابلة مؤجلة من الجولة الأولى، تجمع اتحاد بنجردين بالنادي الذي حمل، فالحكم موني دال الضيف وهيثم جيرات في الفار. الماتشات الثلاثة ينطلقوا بدايه من 4 العشية. المدافع الجزائري ادم عليلات امضى رسميا مع الترجي التونسي عقد لمدة 2 مواسم. ادم عليلات 27 عام وجاء في صفقة انتقال حر. المهاجم النيجيري كينغسلي ايدو توصل اتفاق مبدئي مع إدارة النجم الذي الساحلي للامضاء والانضمام في اخر ساعات الميركاتو، ليغلق اليوم الميركاتو في تونس. ايدو 30 عام سبق له لعب في البطولة التونسية في الاسي اس اس، في الترجي، في النادي الافريقي، اخر تجربه مع نادي الرمثاء الاردني. نتائج الجولة الثالثة من بطولة كرة اليد، اتحاد منزل تميم انهزم قدام النادي الافريقي 29-44، جمعية النادي كرة اليد بالحمامات انهزم قدام نادي سقيت الدير 26-27، المنزل الرياضي انهزم قدام نجم الساحلي 28-32، نصر طبرب انهزم قدام بعث بن خيار 24-26، نادي كرة الجمال انهزم قدام سبورتينغ المقنين 26-27، مكرمة هدية انهزم قدام الترجي 22-27. 20 فل صدارة ترجي ونادي الإفريقي والنجم الساحلي بتسعة نقاط. أهم النتائج والمواعيد في البطولات الأوروبية: في إنجلترا البارح برايتون فاز على أرسنال 3-0، توتنهام خسر قدام أستون فيلا 3-2، اليوم بداية ماضي ساعتين من ماضي ساعتين مانشستر سيتي ساندرلاند 4.5 فولام مانشستر يونايتد. في إيطاليا القمة بين روما وإنتر وفات بالتعادل 2-2، مع 11.5 فيورنتينا في مواجهة نابولي، فروزينوني ضد كومو بداية ماضي ساعتين، وفي السهرية مع 8.4 ميلانو في مواجهة ليتشي. في إسبانيا البارح الفوز البرسا على اف سي سي في 3-1، واليوم عم مدري 3-4 ديربي مدريد بين الاتلتيكو والريال. في فرنسا البارح لوريون لومون فاز على لوريون 2-1، ماتش كامل لمنتصر الدربي مع فريقه لوريون، واليوم على 8.4 يتلعب كلاسيكو فرنسا بين لوام وبي اس جي. وفي تركيا ترابزونسبور البارح ربح جالاتاساراي بنتيجه 4-0، محمد صلاح نجم الماتش هذا بثلاث اهداف وتمريره حاسمه. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بون. نخليكم مع ميرا بسبع خير ويكاند.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
5: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: خير ويكند. كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك اف ام. صباح
1: الخير. 48 دقيقة يا صباح الخير يا صباح النور. تسمع في صباح الخير ويكند. يلا خلطنا لفقرتنا ايكوناتور.
0: ايكوناتور. ايكوناتور.
1: في إطار اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، نظمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط نهار الأربعاء 16 سبتمبر 2026 تحت إشراف وزارة البيئة ندوة وطنية تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة، وخصصت لعرض الخطة الوطنية للحد من استعمال المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وحماية المناخ من انبعاثات الغازات ذات القدرة المرتفعة للاحتباس الحراري. المشروع هذا يتمثل في تغيير خطوط إنتاج المكيفات الهوائية باستعمال التكنولوجيات الجديدة هذه تنحكي عليها، اللي تعتمد على سائل تبريد R32. احنا كل المعلومات والتفسير ناخذوهم عند الأستاذ يوسف الهمامي، منسق الوحدة الوطنية للأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط. يصبح الخير يصبح النور.
2: صباح النور والياسمين، مرحبا بإذاعة موزايكا فام وبكافة مستمعي إذاعة موزايكا فام.
1: يعيشك يعيشك سي يوسف. نسألوك بعض الأسئلة، هذه الخبر معناها خرج نحكيه عليه قاعدين باشا، ولكن نحب نفهمه. أول حاجة ساعة، أول سؤال خلنا نبدأ ساعة بالموجود، احنا تقريبا قد عندنا من مكيف هوائي في تونس؟
2: احنا في تونس عندنا ما يناهز 4 مليون مكيف هوائي منزلي. أخذن باعتبار أنه في تونس عندنا حوالي 3 ملايين عائلة، وكذلك يعني المكيفات الهوائية الموجودة في البنيات العمومية والخاصة للإدارات والمنشآت، دونك ما يقارب. هناك العديد من الدراسات، هو في حقيقة رحنا كوكالة وطنية لحماية المحيط قمنا بدراسة في إطار الإعداد لتنفيذ يعني تعديل كيغالي لبروتوكول موريال في سنة 2021. خذينا فكرة على حجم يعني عدد المكيفات الهوائية المنزلية، وكذلك على أنواع يعني سواء اللي هي متوفرة وموجودة في الوقت الحالي، بس بنينا عليهم خطة وطنية لتخفيض التدريجي من هذه المواد اللي هما اسمها مواد HFC هيدروفلوروكربونية، اللي عندها قدرة كبيرة على الاحتباس الحراري مقارنة بثاني أكسيد الكربون.
1: أيوة.
2: وكذلك يعني الاستيج يعني الشركة التونسية للكهرباء والغاز يعني في كل فترة تحين بعض المعطيات اللي تخص المكيفات الهوائية. وعديد يعني مؤسسات أخرى اللي عندها مجال تدخل كما الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. الكل يعني عندها معطيات يعني متقاربة جدا اللي هي تناهز في حدود 4 مليون مكيف هوائي منزلي.
1: اي معناها نصور لي عندهم تاثير كبير هذوما على كما قلت انت في استهلاك الطاقه والانبعاثات. خلينا نجيو احنا توا هذه التكنولوجيا الجديده، الغازات الجديده هذه، خلينا نفهموها وكنت تفسر لنا الفرق.
2: الفرق هو هو في وقت سابق غاز تبريد كنا نستعمله R22 R22. R22 هذا هو غاز يعني عنده قدره كبيره على تدمير طبقه الاوزون، فتم الاستغناء عنه في اطار بروتوكول موريال. ومنذ يعني تقريبا 20 سنة بدأ في تونس يعني تصنيع المكيفات اللي تستعمل R410A
1: موجودة معناها هي
2: التبريد، اللي هو من نوع HFC هيدروفلوروكربون، يعني سمعتها الغاز يعني الجزيء متاعه الموليكيول متاعه متكونه من ذرات الهيدروجين والكربون والفليور. إذن المواد دوما اللي HFC بصفة عامة هم الكل عندهم قدرة كبيرة على احتباس حراري توصل حتى أكثر من 10,000 مرة مقارنة بثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يعني عندهم يعني تأثيرات كبيرة على المناخ، بما أنهم يعني مصنفين ضمن قائمة الغازات الدافئة شديدة الخطورة.
1: سمحني أستاذ، يقولوا عندهم تأثير على المناخ، كيف خلنا نفهم وإحنا معناها شنو التأثير متاعهم، شنو الحاجة نجم نحسوها، فين نجم نتقلقوا؟
2: هو على الاحتباس الحراري يعني هو كغاز، هو كغاز 410 هو من ناحية يعني تأثيره على الصحة العامة يعني ما عندوش تأثير، هذيك هو الميزة بتاعه اللي العالم كل في وقت سابق اتجه لاستعماله، لأنه يعني اختيار نوعية الغاز هو يعني يعتمد على عدة مقاييس فنية. بما فيهم يعني صحية، سمعت يعني الغاز كي يصير فويت مثلا ما يضرش يعني الإنسان اللي هو قريب من المكيف هذاك، وما يشتعلش، ما يكونش يعني قابل للاشتعال. ورأيناها من المميزات يعني الفنية الأخرى والصحية.
1: معناها
2: لكن الخطورة متاعه تتمثل كونه إذا ثم فويت متاع الغاز من التسرب التسرب هو يصير يطلع هو غاز خفيف أخف من الهواء يطلع في طبقات الجو العليا ويدخل في دوامة متاع يعني انحباس يعني الحراري يعني يساهم في ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. وحسب تعديل كيغالي هو كيغالي هو تعديل لبروتوكول موريال من أجل حد من المواد المسامدة لتبرخ الأوزون. الدراسات اللي قام بها برنامج المتحدة للبيئة بين كونه إذا العالم الكل يعني يقوم بتطبيق الفعلي لتعديل كيغالي من أجل إزالة المواد HFC فإنه بحلول نهاية القرن الحالي سيتم تجنب يعني ارتفاع درجة كوكب حرارة الأرض بـ0.5 درجة
1: إن شاء الله يا ربي. أي معناها هذه حاجة هي معناها كيفاش المسؤولية يعني أي إنسان باش يكون مسؤول اليوم أنا قاعدين نشوفوا فيه معناها إحنا التأثير
2: كل زمنا تضاف الجهود إحنا توا على مستوى الوكالة على مستوى الوكالة الوطنية لحماية المحيط يعني ساهمنا في تغيير خطوط الإنتاج لـ7 مؤسسات صناعية في تونس هذه خطوة كبيرة برشا
1: ومشكورين يعطيكم الف صحة
2: وتويكا باش يبداو كلهم ديجا هم ثم زوج مؤسسات يعني دخلوا بصفة فعلية واللي خذوا على عاتقهم يعني التسريع في التصنيع وبداوا يعني صنعوا في المكيفات تشغل بغاز R32 واليوم تو حاليا موجودين في الأسواق تمشي الأسواق موجودين البقية سيتم يعني الانطلاق في تصنيع نوعية هذه المكيفات بداية المسألة القادمة.
1: أي إن شاء الله إن شاء الله معناها هذه خبر يفرح. نحبوا إحنا هكا نصيحة للمواطن معناها شنو ما المواصفات اللي يلزموا يركز عليها المواطن كي يجيب يشري كما قلنا كليماتيزور باش يقتصد في فاتورة الكهرباء وفي نفس الوقت معناها يكون اختيار هكا صديق البيئة.
2: أول حاجة ساعة بالنسبة للغاز احنا لفيت نغيره من R410R32 الغاز الجديد راهو باش يساهم بنسبة يعني تخفيض استهلاك الطاقة 15% وكذلك راهو عندنا مشروع جديد آخر في طور يعني الإنجاز مع نفس المؤسسات اللي تم تغيير خطوط إنتاجها من غاز R32 هو تحسين الأداء الطاقي يعني النجاعة الطاقية إيش معناتها يعني من بين يعني الأشياء اللي بيش يتم تغييرها هو بيش المكيفات الكل في المستقبل بيش يقولوا يخدموا بتكنولوجيا الانفرتر كانت تسمع انفرتر الانفرتر هو هذي الضغط نتاعه يعني الفيتاس نتاع الضغط نتاعه سرعة الضغط هي تكون متغيرة فيتاس فاريابل ويتأقلم مع التنسيون تاع الضوء لأنه نعرفه في السيس كان لاحظته برشا برشا ناس يبدأ عنده مكيف يقول لك يخدم وما يفرجش علاش على خاطر فك الذروة تاع الاستهلاك يعني التنسيون إلكتريك اللي تعطيها يعني شركة تنسيق الكهرباء الغاز ساعات تهبط 180 فولت 190 فولت فالمكيف هو أدبتي على 220 فولت شنو يصير ويبدأ الموتور الكمبرسور يعني الضغط يولي يشتغل يعني بطريقة غير صحيحة وبالتالي ما يعطينيش البرودة اللي احنا نحبوا عليها فالمواطن يبدأ يقولك ها هو المكيف يشتغل ولكنه ما يبردش إذن التكنولوجيا اللي باش نشتغلوا عليها احنا زادة كمرحلة ثانية اللي هو انفرتر يولي هو الضغط يتأقلم حتى يوصل ل 170-180 فولت ينجم يخدم ويعطينا البرودة هذه من ناحية ومن ناحية ثانية يولي يستهلك أقل يعني كهرباء بالنسبة تصل إلى 20% بحيث إذا يستكمل نستكمل وإحنا المشروع الثاني في غضون سنة أخرى باش تولي المكيفات الكل تشتغل R32 وانفرتر فتوصل يعني نسبة تخفيض في الاستهلاك الطاقي حتى 30% اللي هو حاجة كبيرة برشا
1: اي حاجة كبيرة برشا من التطور كبير وكما قلنا التطور هذية كما نحبوه يكون صديق للبيئة وللإنسان والمكتوب نزيدة معناها في يلم برشا حاجات نشكرك برشا برشا
2: النصيحة هي توا خلاص يعني
1: نصيحة.
2: النصيحة للمواطن هو لما بيش يقتني توا في المستقبل أبرتير من الوقت الحاضر إذا بيش ياخو يعني مكيف هوائي سمى ملص قديمة موجودة على المكيف فيها بعض المعطيات الفنية من بين المعطي الفني هو باللغة الفرنسية عادة مكتوبين تيب دو ريفريجيرون يعني نوعية غاز التبريد هو يزم موجودة R32 باش يندثر وحتى الغاز باش يقل التوريد متاعه انت كان اليوم تشري مكيف يشتغل بـ R410 فانه بعد 3-4-5 سنوات إذا يصير فيه شوية تسريب من الغاز ومشعية الفني باش يعاود
1: يشارجين
2: الغاز باش يلقى صعوبة في التزود.
1: أيوة.
2: وثاني حاجة باش يلقى يعني باش الأسعار نتاعه باش تطلع برشا خاطر هو ماشي في الاندثار في التخفيض.
1: أيوة معناها أنا نعرف هاو المعلومة عندنا هذية معناها باش نبداو حتى اختيار صائب يكون
2: يمشي بيحط في مخه أنا باش ياخذ يعني مكيف هوائي يشتغل بغاز اير
1: 32
2: وإذا يحب زيد يمشي أكثر يعني فعالية يكون ايه؟ زاد انفرتر في نفس الوقت
1: انفرتر خارق العادة
2: تحصل الفايدة 100%.
1: أيوة ان شاء الله يا رب.
2: هم راهم موجودين في تونس والأسعار متاعهم مقارنة بالمكيفات النوعية اللي تخدم الاير 32 ما ثماش فرق ثم يكون فرق 100 دينار. ايه؟ حاجة قليلة اللي هو الفرق في الكارت الإلكترونيك خاطر الانفرتر الضغط انفرت فيها كارت الكترونيكي تتحكم في الفيتيس نتاعه نتاع التشغيل نتاعه.
1: ايوه
2: 100000 هذوما اذا يشغل المكيف على مدى شهر بركه ينجم يرجعها يعني
1: الحكايه تولي الحسبه يبدا هو رابح. يبدا هو رابح. نشكرك برشا برشا برشا على كل المعلومات سي يوسف الهمامي منسق الوحده الوطنيه للاوزون بالوكاله الوطنيه لحمايه المحيط و 8:51 دقيقه نرجعوا لكم.
0: Éco Nature. Éco Nature. صباح الخير ويكاند. كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح على موزيك.

0: 58 دقيقة أخرتنا ساعتنا الأخيرة، ساعتنا الأخيرة مشخشخاش فيها أميرة العسكري نسمع في نوتري بلوس، عنا أصواتكم اللي نوصلوها في صندوق عجب وديما فكركم في النمر 71 113 13. عنا زادة فقرتنا توتوبسيون مع أركين بن فضل إدبارة الشيف، واليوم بشكون بحذينا حاضرة الشيف شي مذويبي، وعنا إعادة لدقيقة حد نسمعها من عند فاتومة. نجيو للموسيقى أسمر يا سمراني غنيها وائل جسار، يلا خليك مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما، والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد، تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
3: الكلكم تستنوا في الليديسيون رابعة من ترشي أواد باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، ام جي موتورز، او ان تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك اف ام.
1: راديو ميك اف ام تونس الاخبار.
4: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 3879 مخالفة اقتصادية خلال 2026741 زيارة رقابية، أمنها أكثر من 1190 فريقا في الفترة الممتدة من 1 إلى 15 سبتمبر 2026 وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتوزعت المخالفات بين 1178 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية، و 1959 مخالفة في شفافية المعاملات، و 8 مخالفات في التلاعب بالدعم، و 734 مخالفة أخرى في الجودة والمترولوجيا وبقية المجالات. رئيس قسم طب الأعصاب مستشفى الرازي الدكتور رياض جويدر يكشف أن تونس تصنف كأعلى معدل عمري للإصابة بمرض الزهايمر في إفريقيا، والبلد الوحيد الذي يتجاوز فيه معدل العمر 30 سنة، مبينا أنه مع تقدم العمر يزداد انتشار هذا المرض. وغويدر يدعو في تصريح لموزايك لإدراج مرض الزهايمر ضمن قائمة الأمراض المزمنة التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض كليا، بالنظر إلى ارتفاع التكلفة الشهرية للعناية بالمريض.
5: احنا تونس في المعدل العمري هي اكبر معدل عمري في افريقيا، احنا البلد الوحيد اللي فوق 30 سنة من معدل العمر نجاوزوها معنا. فالألزيمر مع تقدم العمر يزيد. الأرقام في تونس بدأت تولي مقلقة. اللي نقوله دي ما نعاود راه الألزيمر ماهوش مشكلة مريض، راهي مشكلة عائلة. اللي هما عندهم بارون عنده ألزيمر وخايفين يقولوا كان بعد 20 عام، لا، انت راه بعد 20 عام بقدرة ربي باش يكون فما دويات موجودة اللي تخلي الألزيمر تقول انا خديت حربوش وما عنديش ألزيمر. احنا في تونس اش عندنا؟ عندنا لابيان، معناها انه الدواء الغالي اللي كنا نتاخذ فيه، لكن يلزم الألزيمر يولي APCE، معناها من المرض المزمن اللي ياخذوه. مش معقول نخليه العائلة هي وحدها تاخذ اللي باش يجي المعين المنزلي اللي باش يعين ليكوش الماكلة اللي هي تولي شارج كبيرة على العائلة اللي هي كحسبناها تجي أضعاف الأجر الأدنى. معناها فما عائلات ما همش بيقدروا على أنه على العناية بالمريض أبدا.
4: في تطورات الشأن الدولي، وكالة فرانس بريس للأنباء تنقل عن مصدرين عسكريين تابعين للحوثيين أن خبراء من الحرس الثوري الإيراني زاروا منطقة باب المندب لبحث تركيب رادارات قربها والإشراف على حفر أنفاق في التلال المطلة عليها. والمصدران يضيفان أن الخبراء زاروا ميناء ومطار المخا ومعسكر جبل النار شرق المدينة الذي كان غرفة قيادة للقوات الحكومية اليمنية وقوات التحالف الداعم لها. 6 فرنسيين يمثلون اليوم الأحد أمام القضاء في العراق، حيث يحتجز الألاف من المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي من جنسيات مختلفة بانتظار محاكمتهم. ومصدر قضائي عراقي يكشف أن الفرنسيين 6 الذين لم يكشف عن هوياتهم هم ضمن مجموعة أولى تضم 47 مواطنا فرنسيا نقلوا إلى العراق سنة 2025 من سوريا. ختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعتزم تعيين مستشار جديد لشؤون الذكاء الاصطناعي يعرف باسم قيصر الذكاء الاصطناعي وإنشاء قوة للذكاء الاصطناعي دون تقديم تفاصيل عن أي من هاتين المبادرتين أو كيفية تنفيذهما. وتتزايد المخاوف بين أعضاء الكونغرس الأمريكي إزاء مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على البشر والممتلكات. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح.

0: سيبون ماني عم تاعي بيه معناها نجم نقاوم كل لي فيروس نتاع الشتاء وكل
1: صحيح هي
0: والا كيفاش نجمو
1: نعم هي فكره تقويه المناعه معناتها توا يظهر لي اكثر حاجه تشغل الانسان في العالم الكل بيان سور نحكيو دونك كيفاش تقوي مناعتك باش تواجه لي فيروس والتغيرات المناخيه اللي قاعدين نعيشوا فيها وباش تعيش في سلام معناتها دونك اليوم الفكره العامه ساعه نحب نقول ما تستناش لين تمرض باش تبدل ماكلتك والا ما تستناش لين تمرض باش تبدل تخمم في الاعشاب والا شنو هي العشبه اللي ناخذها باش نقوي مناعتي تقويه المناعه قبل ما نمرض
0: الوقايه
1: دونك السوفي مرضنا هي المناعه بطبيعتها تبدا تحت سي فري وقتها تعاونا ولكن نحن توا نحكيو كوقايه دونك اذا باش نحكيو على مناعه الجسم نتاعنا دونك عندنا حاجات سي فري راهم الحشيش والعشبه ذوك راهم ينجموا يعاونوا بالكدا او ينجموا يعادلوا حتى السخانه ومعناتها الحراره نتاع الجسم نتاعنا ينجم يعاونونا باش نخرجوا الفيروس من البدن نتاعنا ذاك كله معقول ويعاون بالكدا خاطر الفيروس كي تبدا باش تخرج من الدموع اللي تهبط من عينيك من العطسه والسليف اللي يخرج من فمك من الغيوم فهمت معناتها ذيك والسخانه والعرق ذيك كله طريقه البدن باش يبدا يتخلص منها من الفيروس دونك هذيك بيان سور الحشيش والتيزان يعاونونا ولكن اليوم راه كي نحكيو على مناعه البدن تنجمش تحكي على مناعه جسم انسان مثلا هو ما يرقدش بالكدا تنجمش تحكي على مناعه جسم انسان وهو عنده مشاكل صحيه مش قاعد يعدي عليها مش قاعد يبشر في طبيب باش يقول معناتها عندي مشكل يلزمني نعالجه تنجمش تحكي على انسان يشرب الفيتامينات بطريقه عشوائيه معناتها طريقه عشوائيه اليوم راهو عندنا عبيد تشرب كما تحب مثلا فيتامين دي سي فري قوي المناعه نتاعنا
0: شكون كل شهر
1: سي فري الفيتامين دي راهو كي ينقص المناعه تضعف ولكن الفيتامين دي زاد اذا ناخذوه اكثر من اللازم راهو ينجم يعمل لنا مشاكل كبيره دونك اليوم عنا عبيد تغرمت بشريين الاحراب وتغرمت بشريين لي كومبليمون اللي هما حاجات ينجموا يقلقوا دونك اليوم راهو ما فماش حك راسك وشري دواء مع اليوم لازم نتبع ونشوفوا نعملوا تحاليلنا اللازمين
0: فوالا معناها هذوما توا فما عبيد بالحق راهو ياخذك لي كومبليمون اليمونتير معناها عام 12 شهر كل يوم الصباح تلقاه حاط قدامه سيرين تاع حاجه خاطر فما ترويج راهو ولا شيء هذا
1: نقول ملاحظه ميرا لاحظت فما ظاهرة كبيرة قاعدة تنتشر وانا دهشة معناتها من الناس انه العبيد وليت تستسهل انها تشرب الحرابش
0: كل شيء راهو كل شيء تلقى الاوميغا 3 الفيتامين سي
1: وما نعرفوش حتى اسكو المصدر به ولا النوعية به ولا والا اسكو بدنك ريالمون يستحق ولا الكبدة نتاعك نجم تتحمل هذاك الكل ولا في بالك فما عبيد يحطوا صباح حكيك
0: هذا شنو نحكي
1: ويبدا بالحربوشة وكانه مش لازم ناكلو وهات اليوم وما نحبش نشيط نزيد المكملات الغذائيه
0: في وقتها
1: فهمت في وقتها شدوا العصام الوسط المكملات الغذائيه هي مكملات غذائيه في حالات معينه بتحاليل معينه وناخذوهم بدوزاج معين والفتره معينه ايش دونك تبقينا الماكله نتاعنا يلزمها هي اللي تكون متوازنه معناتها انت اليوم
0: الماكله شنو لازم يكون شنو هي هالماكله هذه لازم ناكلوها
1: تعرف معناتها هذه الاجابه كسهل الممتنع ماكلتنا كنقول ماكلتنا اش معناتها معناتها الماكله نتاع الدار اللي طايبه بالطماطم الكعب وطايبه بالكركم وطايبه بالكمون وطايبه بالهريسه العربي والثوم والبصل هذه هي معناتها زيت زيتونه اكثر من هكا شي نحبوا ريتش انا تو سميت لك كل شيء اللي قوي المناعه ديجا فهمت ودخلت دخل الفول ودخل الحمص ودخل الدبيبش اليوم فما ظهره واحده اخرى العبيد ما عادش تحب تاكل برشا بروتينات ما تحبوش تاكلوا بروتينات ما تاكلوش اما كلوا دبيبش يقول لي نحيت ما عادش نحب ناكل بروتينات ويسكت بالنسبه لينا مش مقبول راه ما تاكلش بروتينات كل فول وحمص وعدس وقوي
0: ما ناكلش لحومه
1: ما ياكلش البروتينات الحيوانيه صحيتك هذا هو فكل بروتينات نباتيه صحيتك فهمت معناتها راهو اليوم قدام معناتها ثم برشا معلومات والعباد قاعده تتاثر برشا دونك نسيسوا رواحنا
0: هي ما المشكله مش كل معلومات معناها اللي يقدم لك المعلومه يقدم روحه هو بروفيسور وخبير عالم
1: وعنده الحقيقه المطلقه
0: عنده الحقيقه المطلقه بعد تجي تدور انت تشوف
1: حتى حقيقه مطلقه هو
0: يجي كيف عالم يعرف كل شيء معناها
1: اليوم فماش حقيقه مطلقه اليوم هو اليوم فماش حقيقه مطلقه فما كل انسان شيء يمشي معاه انا يمشي معي هاك انت يمشي معاه كل جسم عنده الخصوصيه نتاعو وانا ديما نقول اسمع بدنك ولكن اليوم كي باش نحكيو على مناعه اول حاجه نظم وقت نومك راه مهمه برشا خاطر في الصيف برشا دخلوا بعضهم كان انت

0: عندك مشكل صحي معين امشي تبع، ما تستنيش لين تمرض باش تتلمع عليك الدنيا كل صحيح. الناس اللي عندها نقص في الميزان تتأثر، الناس اللي عندها زيادة في الميزان تتأثر، الناس اللي تخمم انه لي كومبليمون اليمونتير هما اللي باش يبريوهم ويقويو المناعة تحب نقولها مش صحيح. راهي ما تقويك كان ماكلتك اللي تاكل فيها. دونك الناس اللي ما تاخذ جملة ويبدا عندها نقص فيتامينات نقولهم مش معقول، واللي ياخذوا بزيد نقولهم مش معقول. دونك هو الفكرة هالكلمة هذه المطلقة متاع المناعة وكيفاش نقوي المناعة يزمنا نتعاملوا معها معناتها بطريقة سلسة وبسيطة، ونرجع ديما للجملة الأولى، أرجعوا لعوايدنا، أرجعوا لبسيستنا، أرجعوا للماكلة الزمنية متاعنا، أرجعوا للماكلة التونسية متاعنا. راهي ذيك تنجم تكون الدواء معناتها التغذية العلاجية اللي تنجم تكون موجودة قدامك كل يوم.
1: يعطيك ألف صحة يا أمورة، نشكرك برشا، تقابلوا إن شاء الله إحنا الجمعة الجاية في أوقاتنا العادية. يلا نرجعوا لكم
2: ميتري بلس مع أميرة عسكري. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 متاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكند،
1: رجعنا لكم، قلنا لكم كلمونا على 71 113 13، كلمتونا احنا ان وصلوا لكم اصواتكم في صندوق عجب.
2: صندوق عجب،
3: بالله عليكم من يدي للسي ان ار بي اس للسيتي نتاعها نتاع المنزسيس ولا نتاع تراوين للعمارات نتاع السي ان ار بي اس. يا اخي لا يزيد نحيو عساسه، ما عادش فما عساسه، وزيد لا فما شكون ينظف يهز لوسيخ نتاع الاوراق ولا نتاع الحشيش. انت البلاصات ما فيهاش حتى ربع اونترتين حتى بطرف جير ما يدهنوهاش. يا ولدي يا اخي توا من داخل الناس بايض على روحهم من برا، حاله مكربه مزريه، وزيد لوسيخ نتاع الجر الاوراق عندهم قرابه عام. بالله لا تلقى شكون في طرف ريح كله يرجع الدنيا على ياخي ما نورمال. معناتها هذه شنو تتكلف؟ معناتها الحكاية شنو يلزم إرادة سياسية باش تنظف سيتين؟ معناتها تبع شكون ينظف يحط شكاية يهز يحط للبوبيل تو تهزو؟ حاجة غريبة وعجيبة، راي ناس خالص في فلوس، راي ما يش كروية، راو سيسيون سير سالير، راي تتنحب بكل بوقتها اللي توخر لدقيقة لدرج ما شاء الله. معناتها مش معقول هذا، راو بالله عليكم ما يوصلوا لهم الشيء ذي.
4: سلام يا مزيك، صحيح صندوق عجب. يعني نمشي بحذا الكوسي اللي هبط من سينيك الديرسة، والله نظفو يعطيهم الصحة، يعطيهم قد تصوروش قد تفرحات ولري ولري ولري ولري على الفوسي الضعف، والله باش نرقدوا مرتاحين على الأقل ما يدش علينا الماء يهزنا. يعطيكم الصحة انتوما ويعطي الصحة للبلدي، اشكروهم راهو كي يعملوا حاجة بين اشكروهم.
5: ألف شكر ليك يا أميرة بنتي على الأغاني حقيقة اللي عديتهمنا، أغاني راقية يا بنتي زيدنا منهم، يعطيك الصحة وألف صحة، وماذا بيا تعدي لي الهوا هوايا لعبد الحليم حافظ.
2: صندوق عجب، صباح الخير ويكند.

0: رجعنا لكم 29 دقيقة. يسبح الخير يسبح الأنوار، وخلطنا الموعدنا مع أركين بن فضل إكسبير أون أوتوموبيل جاماوتو تونيزي. نسمعو توا في توت أوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرقسو نظيف ويدوم.
2: مع أركين.
0: يصبح الخير يصبح النور، أهلا وسهلا بك أركين.
3: أهلا ميرا،
0: لاباس عليك؟
3: الحمد لله.
0: البارح وعدتنا اللي عنا اليوم موضوع مهم باش نحكيو فيه.
3: نحكيو على إكس بانك.
0: أيوة،
3: ماركة أون فوغ في العالم الكل، في أوروبا اكتسحت الأسواق الكل.
0: أي،
3: نهار الأربعاء 17 سبتمبر سيدي داو طريق المارسا على اليمين.
0: أي،
3: يعرض لكم شوروم إكس بانك جديد. دونك كنا حاضرين في الأوفرتور متاع الطابق العلوي متاعو، حاجة مزيانة برشا. كراها بيطلعوا لبخون بخمية إتاج. تكنولوجيا إكس بانك ميرا قصة متاع نجاح كبيرة برشا. بديت عام 2014 في جوانزو. محبوش يكونوا أي هذه هي القوة متاع المصانعين الصينيين ميرا. ينجم يخلط معناها النيفو انترناسيونال بسرعة كبيرة.
0: ما شاء الله عليه،
3: مدعمته الدولة متاعه، مدعمته التكنولوجيا الكبيرة في الدولة متاعه، مدعمته الفلسفة متاع الصين الدولة العظيمة اللي اليوم عاملة ديموكراتيزاسيون لي بروفي دانفونسيون. ما فماش عبد يحتكر ان بروفي كيما يصير في العالم الاخر، اللي معناها لكونسوماتور تحته، ويخلي المطورين الاخرين، معناها انا جديغي مطورين ما يتمتعوش باللي بروفي هذوما في الصين. أيه، هذا ما يصيرش في الصين. لي بروفي دانفونسيون كلهم ديموكراتيزي، والناس كل تخدم. أيه، والناس كل ينجموا يبروفيت معناها بالحاجه اللي اخترعها شركه الاخرى ولا الشخص الاخر ولا لو سيانتيفيك الاخر. دونك هما اون بارتاج دو سافوار كبير برشا. دونك لهنا فلسفه صينيه، لهنا حضاره قاعده تتكلم، وهذايا معناها اون مانيفيستاسيون نتاع هالسافوار هذايا وهذكا هذايا وهالطريقه هذايا نتاع التطوير. 2014 بدات اكس بانك، 2026 خوفت لي كونستركتور اوتوموبيل الكل. كونستركتور شينوا كيما قلنا قاعد يطور، قاعد يتميز. معروفه باللي كوندويت اوتونوم. اكس بانك ماهيش كيما لي كوندويت اوتونوم تاع الماركات الاخرين الكل، لي مطورين معناها سيستيم ونظام قوي برشا بالذكاء الاصطناعي. لوبستاكل كيجي معناها دون مانيير بروسك ولا بروتال قدام الكرهبه، يقرا، يعرفوا بشر، يعرفوا ماهوش بشر، يعرفوا معناها اسكو معناها حاجه جامده والا فما طفل صغير عبد كبير. ويلا دابت معناها اون كلكو فراكسيون دو سكوند الكومبورتمون تاع الكرهبه بطريقه انه يمنع الكرهبه واللي فيها، ويمنع زاده الشخص ولا البيتون ولا حتى الحيوان اللي شق عليه الكيس. دونك الطريقه اللي تخدم بها اكس بانك مختلفه وفيها برشا مسؤوليه. الكومبلكس الجديد اكس بانك موجود في سيدي داود كما قلنا، موقع استراتيجي سهل الوصول بين اللاك والمرسى، ينجموا معناها التوانسه الكل يمشيوا للبلاصه هذه واضحه. ما نحكيوش لهنا على ثلاثه ولا اربعه كراب، نحكيوا على شوروم مزيان فيه معناها كاستمر اكسبيرينس قويه، بيرسوناليزاسيون للكراهب، يوريك شنو تنجم تعمل بالكراهب نتاعك. لي تيست درايف موجودين، الكراهب بانواعهم موجودين، ديفيرونت فينيسيون موجودين. 800 متر مربع ماهيش شويه. اكوي مزيان، معناها حاجه ابجريدد مزيانه برشا. لي زاتولي اون سوسول، وعاملين ان اسانسور يطلع الكراهب للنيفو الكل. دونك تحس روحك الحقيقه في حاجه مستقبليه على ليماج دو لا مارك. الماركه هذه تخدم الكتريك، اوتونومي، بويسونس، اكسيليراسيون، ادرينالين، كونفور كبير، نقل نتاع اشخاص، نقل في اي بي. شفنا معناها كراهب مختلفين ويا دو تو في اكس بانك، وعندك ما تشوف في الماركه هذه. حكينا برشا مع المسؤولين في الشركه، صبري مملوك مشكور، مهدي محجوب مشكور زاده، حكيو لنا على الفلسفه نتاع اكس بانك في تونس. اجمع اورينتي كونسوماتور، يحبوا الحريف نتاعهم يتمتع معناها بكاستمر اكسبيرينس مختلفة، يكون معناها متهني على روحه وعلى الكهرباء نتاعه اللي خذاها من عندهم، باش هكاك يربحوا المارشي التونيزيان. كانت هذه معناها تقريبا الهايلايتس والشيء اللي ركزوا عليه برشا معناها في الاوفرتور هذايا. معناها مش كان الكراهب المزيانين اللي يحبوا على معناها اون اسيستونس للكليون ويكونوا قراب للكليون نتاعهم بطريقة كبيرة. رينا جيسيس فلسفة كبيرة، كهرباء مزيانة نتاع كل يوم، تنجم تكون معناها ديلي كار وتنجم تمشي بها وين تحب انت. ذكي، كونيكسيون كبيرة في الكهرباء، كونيكتيفيتي حلوة برشا. الإكس بانك جي 9 اللي هو الحقيقة لو غران اس يو في الكتريك بريميوم نتاع إكس بانك، حاجة أود جام، فينيسيون ياسر مزيانة وسوانيي، معناها حاجة كاليتي سوبر مينستريم جدي غير معناها سي بريسك دو بريميوم ويكسبانغ عندها دو بريميوم ومزيد بالجيب دي موديل اخرين لتونس. اركيتكتور الكتريك متطوره من اقوى البلاتفورم الموجودين عند المصنعين الصينيين. الفاست شارجينغ هذه حاجات ما عادش يحكيوا فيها في اكسبانغ ميرا, ديما باش تلقى الكهرباء ابجريدد وابديتد. اللونغ رينج موجود في كلكو موديل زيد. البرلين اكسبانغ بي 7 بلس اللي ريناها من اللونسمون الاولاني تاع اكسبانغ حاجه حلوه برشا. دونك موديلات مزيانين, امشي وشوفوهم, اعملوا لي تيست درايف. الكهرباء بدات تتوجد في تونس, لو بروميير اريفاج بدا موجود وفما بليزيور اريفاج من هنا لاخر العام. ونتصور معناها الماركه هذيا باش نشوفوها بالكدي بالكدي في تونس في لي تاريف اللي هما يتسموا الحقيقه معقولين بارابور لا كاليتي اي في زيد اللي الماركه هذيا اللي برونشي بارتو دون لو موند واليوم عامله معناها كيما نقولوا اون توندونس انترناسيونال سورتو ان اوروب.
0: يعطيك الصحه
3: هذا هو ميرا. كل مره نشوفوا حاجه جديده الفان داني سنه نتاعنا ثلاثه شهور هذوما راهو باش يلقاو ديناميكيه كبيره على عكس العاده. عندنا دي لونسمون جدد تاع موديلات جدد, فما ماركات جديده باش تبدا. سيد المستمع اتاش تا سانتور وقعد شاد روحك وراهو فما برشا جديد. لي زاشا لازم نكونوا تخي ريفليشي ولازم الناس يثبتوا برشا برشا شنو اللي قاعد يجي.
0: يعطيك الصحه يا ركين. نتقابلوا الجمعه الجايه ان شاء الله.
3: نتقابلوا الجمعه الجايه ميرا, نسلموا برشا على الساده المستمعين وباش تراو برشا حاجات جدد في السيزون تاعنا جديده. توت اوبسيون بلس مع صديقي اللامع مالك العوني باش تراو حاجات حلوين على شين يوتيوب نتاع موزايك, باش تراوني معهم ديو كلكو فوا زيد باش نعملوا دي اكسبيرتيز مزيانين, وتابعونا باش تراو برشا دي ريبورتاج مزيانين زيد على لينكدين نتاع موزايك اف ام.
0: يعطيك الف صحه, يلا نرجعوا لكم.
2: Toute option m'a arqué.
1: Shell Fuel Save. Fartsou, ndif, ou idoum.
2: صباح الخير ويكاند, كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند. تليفونك مهم برشا, ستورياتك برشا, وريلاتك برشا, تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا, وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا. والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي و 29 جيجا 29 دينار و 600. زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات. صباح الخير ويكاند, كل رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح

0: 9:40 رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. سلموا على كل مستمعينا تسمعوا فينا في تونس وإلا خارج الوطن. نشكركم برشا برشا على الاستماع وعلى التفاعل متاعكم. حتى احنا زادة نصبحوا عليكم وقلكم إن شاء الله نهاركم طيب. احنا خلطنا الفقرتنا دبارة الشيف. دبارة الشيف واليوم بحضرنا الشيف شيماء الضيبي منورة الدنيا. لالا مرحبا بيك.
1: صباح النور والسرور والموجات الإيجابية والماكلة البنينة.
0: الماكلة البنينة نحب نسلم سيدة على عزيز جبتوا معاك والذكرى في فضل هولك كنا مقبلة على غسات ما شاء الله عليه معناه حتى هو يعفي طيب
1: أكهو غرية تلمخ تلفيس.
0: أي والله أي والله. باهي شيف اليوم شنو ما فتحتينا دي غسات حبوا حاجة خفيفة
1: هذا نجم
0: سهلة
1: مكوناتها فيس موجودة
0: موجودة ونافعة
1: ونافعة بالحق معناها في الخضرة ولا في في حاجات نحطوهم في غوسيت أوريجينال
0: مستنفعوا بها.
1: مش نبدأ بالكيكس. أول حاجة مش نعمل كيك سالي اللي هي بالسبناخ. الحاجة الثانية مش نعمل جاتو بالزوزة ونعرف الزوزة قديش نافعة لكونسنتراسيون صباح أما مش برشا زوزة
0: قلت لي قبلها 50 جرام
1: 50 جرام نحن نعمل بها كراميل فيها كراميل بورسالي وانتخطهم باش نعلمكم كيفاش تعملوا جامون ولا البلون دو بولي في الدار بطريقة صحية باش نقصوهم ونعملوهم في الساندويتش هيت متاع صغارنا طوى للقوتي. باش نبدأوا بالكيك متاع السبناخ اللي هي رسيت باش نعطيكم الباس متاع الكيك سالي وبعد نجموا تحطوا سبناخ تنجموا تحطوا بصل تنجموا تحطوا طومات سيشي تنجموا تحطوا الخضرة اللي تحبوا عليهم تنجموا تبشروا الكورجيت كان صغاركم يكلوا تنجموا تغشوا الكل في وسط
0: في وسطها قشنوا كيك
1: كيك ويأكلوها الصغار الكل. الرسيت سهلة برشا قايدوها. كعبتين عظم 100 غرام فارينة معهم ساشي ليفور اللي هي خميرة متاع جاتو 100 مليليتر حليب 80 مليليتر زيت زيتونة ومعها 100 غرام فرماج سيسيليا غوتا موزاريلا اللي تحبوا عليه. بعد مش نعملوا بصل 300 غرام خاطر سبناخ ما يبذرش برشا 300 غرام سبناخ وبصل مش نعرجوهم شوية كسبناخ والبصل والمكونات اللي هو الزيت زيتونة والفارينة والعظم والحليب نخلطوهم مع بعضهم ونزيدوا نعملوا بصل شيح كان عنا ثوم شيح فلفل أكحل ملح فمشكون يحبها محرح حرح شوية نجم يعمل شوية هروس. أنا جو بخيفيق ساعات نحطها كمغرفة هروس باش تعطيك الجو هكا بيكون شوية حطها في الفور على 180 درجة 25 مينوت تكون الكيك متاعنا حاضرة. كان عنا من فوق بارميزان ولكن ما فهمش بارميزان كجبن المالح متاعنا متاع قبل متاع الطاجين حطوه من فوق باش يعطي كروكون ياسر بنين
0: ياسر بنين يعطيك الصحة والله فكرة هيلة
1: هيلة في صعمة تحضر وبنينة بنينة على الاخر بالحق انا كي نبدلوا على الطاجين شوي ونجموا يهزوها قوتي معاهم
0: بيان سور هي هكا حاجة معناها نظيفة وفيها معناها البرشا منافع.
1: الحاجة الثانية مش نوريكم كيفاش تعملوا البلون دو بولي متاعنا في الدار باش ناخذوا زوزي ترات ماء نحطوا عليهم 80 غرام ملح و15 غرام سكر دونك نحطوا فيهم 3 بواترين بواترين ناخذوها كامله نتاع البولي نتاعنا ونسكروا عليها في حكه على الاقل 12 ساعه دونك باش نحيي الزخمه نتاع الدجاج الكل وتبدا جوتوز من بعد بعد نخرجوها نشفوها في اسويتو بالقدا نحطوها بون انا نفوحها بابريكا ايرب دو بروفونس سيل بوافر ملح وفلفل اكحل نحطها في بابي كويسون سكر عليها بالقدا وندخلها للفور 30 دقيقة على 160 درجة نخرجها خليها تبرد كومبليتمون وبعد نقصها جراير جراير كيما نقص الجامبون تاعنا نحطوها في حكة ارميتيك اللي باش نستعملوه في 3 ايام الويلة نحطوه من اللوطة الباقي النجم نحطوه في الكونجيلاتور نخرجوه
0: يصبر كل
1: يصبر بالكل حاجة نظيفة بروتين للصغار نحطو نعملو بهم لي كروك ميسيو لي ساندويتش وتبذر برشا ونافع على الاخر. والروسيت الثالثة اللي هي الجاتو بالزوزة باش نبداو بالحاجة الأولى أنا مش علمكم كيفاش تعملوا الكراميل بورسالي روسيت سهلة على الأخر ناخذوا 200 غرام سكر 200 مليتر كريم فريش و50 غرام زبدة وشوية ملح ولا فلور دو سيل اللي عنده دونك مش نبداو ب 200 غرام السكر، مش نذوبوهم، ناخذوا بوال ولا حاجه معناها ولا حاجه نحاس خاطر في ساعه يتكرمل السكر. نبداو بشويه بشويه بال 50 غرام بال 50 غرام، اللي يذوب نزيدوا عليها السكر للي يذوب كومبليتمون. بعد نحطوا على غاز اخر الكريم فريش، خاطر السكر سخون برشا ما نجموش نعملوا له شوك تيرميك. دونك نسخنوا الكريم فريش نتاعنا، كي يذوب السكر نحطوا 50 غرام زبده، نحطوا شويه فلور دو سيل ولا ملح معناها
0: دوبليش
1: دوبليش مش تبدا الجو سكري سالي. وبعد نصبوا عليها الكريم ليكيد مش تفور شويه معناها وبعد باش تخلطوها باش تبدا اونكتيوز، تخليوها تبرد، تقعدوا حتى اللي تبرد تخلطوها شويه، هذه تعمل لكم دبوسه كبيره، تخبيوها في الفريجيدير، تقعد تنجموا تعملوا بها البامبور دو كيما حكينا، لي كريب توا فما فما تفاح، دونك تنجموا تحطوها فوق التفاح تساعدكم بالقديه لفطور الصباح. توا الجاتو كيفاش باش نعملوا؟ باش ناخذوا 3 كعبات عظم، عليهم 70 غرام سكر، 120 مليليتر حليب، 130 غرام فارينه، 50 غرام زوزه مرحيه كهو ساشي ليفور باتيسيير، وباش ناخذوا معاها نحطوا مغرفه قرفه و70 غرام زبده كالعاده. الطريقه باش نركضوا العظمه مع السكر، بعد نزيدوا الحليب، بعد انتميز الفارينه معها الخميره، نزيدوا زوزه نخليوها كونكاسي ما نرحيوهاش ياسر، وفي الاخر بالكل نزيدوا الزبده الذايبه. لهنا مش ناخذوا المول نتاعنا نورمالمون 20 سنتيمتر مش تجينا العلوه نتاعها باهي، المول نتاعنا مش نحطوا فيها كالكراميل البورسالي اللي حضرناه، نحطوا كعبيت زوزة كعب ونصبوا عليها البريباراسيون نتاعنا، ندخلوها للفور 30 دقيقة 25-30 حسب الفور نتاعكم على 180 درجة. كي نخرجوها خليوها قبل ما تبرد شوية نقلبوها مش يجي كراميل وزوزة من فوق، ونقصها وصحة وبشفاء.
0: يعطيك ألف صحة يا شيماء، بالحق معناها دي غسيت تخفيف نظاف وصحيين كما قلنا
1: للي يحبوا يتابعوني نحبوا نقلهم تلقوني على انستغرام شيماء ذويبي أوفيسيال ولا شيماء ذويبي على الفيسبوك، تلقاو أكثر دي غسيت ونجم تسألوني أي سؤال ونجاوبكم.
0: نورتنا يا لله، يلا نرجعوا لكم.
2: صباح الخير ويكند، كنا رعد من 6 ل 10 نتاع الصباح على موزايك FM.

0: صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير ويكند.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الفل، تحية ليك ميرا، تحية كل يسمعوا فينا، تحية لكل الأبراج الفلكية أو الأخبار نبش تكون للحمل، الشخص قريب منك ينجم يعاونك في فرصة مالية. الثور فما الحب، الحمد لله خلينا نقولوا إلي الحب مستقر والفلوس تبدأ تتحسن معك. الجوزة شريك وإلى شخص قريب منك يقترح عليك فكرة فيها مربوح. والسرطان ما تخلطش، خلينا نقولوا ما تخلطش بين العاطفة والفلوس وخلي كل حاجة في بلاصتها. الأسد فما شخص معجب بيك ينجم يكون السبب في خبر يفرحك. والعذراء ما بعضنا خلينا نقول إن شاء الله يا ربي العذراء كل عام هو حيب ألف خير. وضعية مالية تتحسن بفضل قرار عائلي وإلا شراكة مالية. الميزان فما اتفاق مع شخص قريب ينجم يجيب منفع للزوز. وانت عقرب، شخص يحب يعاونك أما استنى وشوف نيته قبل القرار. القوس علاقة جديدة تنجم تحلك ببين ما كنتش تفكر فيها، راهي الفترة هذية خلينا نقولوا فترة عاطفية بامتياز. والجدي الحمد لله كل شيء في استقرار والعاطفة زيدة داخلة في مرحلة أهدى. الدلو خلينا نقولوا فما شخص من الماضي نجم يرجع معاها فرصة جديدة. ونكملوا مع برج الحوت، خبر مالي يجيبك يجي ويفرحك من شخص عزيز على قلبك، راهو الفترة هذه كلها لقاءات إيجابية.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، كل رعد من 6 ل 10 تاع الصباح على موزايك اف ام. صباح الخير.
3: 9:54 نورتونا صبحية كاملة هكا باش يولي البرنامج نهار لحد يوفى إلا 10 تاع الصباح. ولقيت هذا احنا نسلم عليكم الكلنا كل الفريق. نبدأ بوائل في استقبال التليفونات، أشواق الماجي زميلتها في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، مراد بلكحة المخرج البرنامج، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار، فهمي البرهومي زميلنا من قسم الرياضة، أميرة العسكري كانت معنا في نوتري بلوس، أركان فضلس معناه في دوتوبسيون، واليوم في دبارة الشيف كانت حاضرة معنا الشيف شيماء الذويبي. والعبد لله هنسلم عليكم وقولكم كم تحبوا تسمعوا أي فقرة من فقراتنا تلقاوها موجودة على الباج الفيسيال متاعنا موزايك فام، تلقاوها زادة على الباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك فام. يلا نقولكم باي باي.

0: شتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جدي. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 خوتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
2: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعتي موزايك فام تحية طيبة. مختصون في طب الإنجاب يؤكدون أن تراجع الخصوبة في تونس أصبح ظاهرة متعددة الأسباب في ظل انخفاض مؤشرات الخصوبة وتراجع عدد الولادات بالتوازي مع تنامي صعوبات الإنجاب لدى عدد من الأزواج. والمختصون يلفتون خلال النسخة 5 من أيام طب الإنجاب للجمعية التونسية لطب النساء والتوليد بالعاصمة والتي تتواصل على مدى يومين بمشاركة أطباء من تونس والخارج، لأن هذا التراجع لا يرتبط بعامل واحد وإنما تتداخل فيه عوامل اجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية. رئيس الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد مشعل مورالي يقدم أكثر تفاصيل لمزيكا.
4: نعرفوا الصعوبة في الإنجاب توا في تونس ولات مشكلة قائمة ذات، بسكو بشوية بشوية الخصوبة قاعدة تمشي وتنقص، وبالطبيعة الإنجاب قاعد يمشي وينقص، وهذا يريناه من العوامل الأخرين. بخسكة 30% أقل من العادة بالنسبة للإنجاب، وبالطبيعة الصعوبة في الإنجاب كثرت ولات فينومين موجود في المجتمع بتاعنا. والله الأسباب عدة ومتفشة، هي ساعة من الأول نجم نحكيه على التلوث، نوع الحياة متاع العباد اللي ولات فيها أكثر صعوبات، أكثر ستريس، أكثر قلة الحركة، سيدونتير، السمنة. دوا الحلول برشا نواع ديفيرون نيفو، مش نحكيو على اللايف ستايل، معناها طريقة العيش متاع لي كوبل، كيفاش تنجم أنت تحسن من الخصوبة متاعك ديجا بالحاجة السهلة، بالتمارين، بالبعد على ستريس، بالضعف، بالبعد على التدخين. هذا الكل يحسن الخصوبة وينقص من صعوبة في الإنجاب. ومن بعد بالطبيعة التقنية الحديثة تحسنت وخلتنا احنا عنا أكثر نجاعة في معالجة الصعوبة في الإنجاب.
3: تطورات الشأن الدولي وفي خبر عاجل، القناة 14 الإسرائيلية تفيد بإصابة مستوطن إسرائيلي بجروح خطرة فيما تمكن المنفذ من الفرار بعد إطلاق نار في منطقة نيفيتسوف وسط الضفة الغربية المحتلة. مجمع ناصر الطبي يعلن إصابة طفلين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق انتشارها في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن أنقرة وواشنطن تعملان على أفكار مبتكرة لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا بسبب شرائها أنظمة الصواريخ الروسية S-400. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على تركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي في العام 2020، واستبعدتها من برنامج طائرات F-35 المقاتلة بسبب شرائها المنظومة الروسية. وفي الختام، كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه ساحلها الشرقي اليوم الأحد، وهو الاختبار الثاني الذي تجريه في نحو أسبوع وبعد أيام من اتهام بيونغ يانغ للولايات المتحدة بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية بالمشاركة في سلسلة من المناورات العسكرية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك موند. إلى اللقاء.
5: الأولى في تونس. موزايك.

0: موزيك مود. الفريق حاضر، الموعد هو 10 متاع الصباح حتى نص النهار، معاكم على موزيك فم في قراءة للأحداث الأنية العالمية. نافذة مفتوحة للعالم والعالم متحرك يا جماعة. الآن قادة العالم في نيويورك في اللقاء الأممي، في نفس الوقت زاد كذلك لقاءات ثنائية، منها اللي كانت حدث كبير، منها زيارة الرئيس الوزراء الكندي لأوروبا للاتحاد الأوروبي، وهو منعرج كبير ممكن يسر حتى في نوع من التوازنات العالمية. كلها مواضيع نحكيو فيها لهنا في موزايك موند مع الفريق الكل. مرحبا محمد علي في الإخراج، مرحبا لبنى في الإخراج الرقمي، خليل عماري شوية آخر معايا سيرونتين وفي الإعداد. التصريح الأسبوع، بولندا ستزول خلال 3 أيام تهديد روسي يرفع منسوب التوتر مع الناتو، تصعيد على الحدود الناتو روسيا ترفع التوتر مع بولندا وألمانيا. خلينا نحكيو على ضغوط ترامب، كندا تقترب من عضوية الاتحاد الأوروبي في مقترح خاص جدا لكندا، ومقترح تنقول غير معهود من الاتحاد الأوروبي. 25 دقيقة من التصفيق المتواصل والوقوف لفيلم نازا في مهرجان البندقية، الموضوع نرجعه له في ساعتنا الثانية. هذا فيلم دوكيومنتير يصنع الحدث في مهرجان البندقية، الحدث في مهرجان السينما والتصفيق، لكن الأزمة في العمق الإسرائيلي على خلفية هذا الفيلم الوثائقي اللي يرجع إلى داخل وكواليس الجيش الإسرائيلي الغاشم. الحوثيون خلينا نحكيوا عليهم، يصعدوا ضد السعودية، قاعدين نتبعوا انتم في الأخبار، رجعين للموضوع. واليمين المتطرف الذي يفوز في شرق ألمانيا، مؤشرات حول الصعود لافت للنظر لليمين المتطرف في أوروبا الكلاسيكية. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. موزايك موند،
1: Mosaic Monde.
0: Wild West End Dire Straits على موزايك FM. مرحبا، شكرا اللي تختاروا تعديوا شوية وقت معنا نهار لحد ندوروا بكم العالم. مرحبا فريقنا الكل وخاصة بكم انتوما، إذا كان تسوقوا، إذا كان مازلتوا في قمتوا، مرحبا بكم. صباح النور، الموعد

0: وايلد ويست اند على موزايك فم. على السلامة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. هذه موزايك موند، راجعين شوية آخر ننطلقوا للوضع في بولندا، ألمانيا وروسيا. موزايك موند
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس،
3: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
2: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
3: ورفقتني زادة يد أم تبيع
2: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا.
4: تبرعك او زكاه ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حمله العوده المدرسيه، ولا كلمونا على 58 371 002.
1: كنا رحل من العشرة للصنهار على موزايك فام،
0: ومن العشرة نص نهار إن شاء الله ساعتين من زمان يكفينا باش نعملوا دور على العالم. ننطلقوا خليل عميري عسلامة، مرحبا، ننطلقوا مع تصريح الأسبوع.
1: تصريح الأسبوع، لا ديكلاراسيون دو لا سيمين.
0: بولندا ستزول خلال يومين أو ثلاث تهديد روسي يرفع منسوب التوتر.

0: مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال فيها أن الدولة البولندية قد تمحى عن الوجود خلال يومين أو ثلاثة في حال دخلت في مواجهة عسكرية مع روسيا. باتروشيف قال أن موسكو ستستخدم كامل ترسانتها من القوات والوسائل إذا دخلت بولندا في حرب معها. تأتي تصريحات هذه في وقت تشهد فيها العلاقة بين روسيا ودول الناتو تصعيد متزايد، خصوصا على الجبهة الشرقية للحلف، مع تعزيز بولندا لقدراتها الدفاعية وتكثيف التدريبات العسكرية قرب حدود روسيا وبيلاروسيا. نسمع تقرير لقناة الجزيرة.
1: بولندا ستزول من الوجود خلال يومين أو ثلاثة أيام. تحذير شديد اللهجة أطلقه نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي بوتين، هدد فيه وارسو باستخدام كامل الترسانة العسكرية الروسية في حال انخراط بولندا في أعمال عسكرية ضد بلاده. تصريحات باتروشيف جاءت ردا على وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكوريسكي الذي قال خلال مؤتمر في كييف إن بلاده ستهزم روسيا بسهولة إذا ما اندلعت حرب بينهما.
2: If Russia attacked us and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly. We have overwhelming superiority over Russia in air power.
1: تصعيد كلامي يأتي فيما تقترب المواجهة الروسية من الحدود البولندية أكثر من أي وقت مضى. الأحد الماضي مسيرة روسية أصابت قطارا كان متجها من كييف إلى وارسو على بعد كيلومترين فقط من الحدود البولندية.
3: الأيام القليلة الفارتة خليل جستمون شهدت تصاعد منسوب التوتر ما بين روسيا ودول الحلف شمال الأطلسي، خصوصا على الجبهة الشرقية للحلف، مما دفع بولندا لابولوني إلى رفع حالة التأهب الجوي ونشر طائرات عسكرية وأنظمة دفاع جوي.
0: بولندا تعتبر إحدى أهم دول الجناح الشرقي لحلف الناتو، من أكبر داعمي أوكرانيا في حربها مع روسيا من خلال استخدام أراضيها في نقل المساعدات والإمدادات إلى أوكرانيا، باعتبارها دولة حدودية مع روسيا وأوكرانيا، مما جعلها نقطة حساسة في المواجهة غير المباشرة بين روسيا والغرب. وقبل أيام وتحديدا يوم 13 سبتمبر الجاري أصابت مسيرة روسية قطار ركاب كان متجه من أوكرانيا إلى بولندا في منطقة حدودية بين زوز بلدان. وإثر الحرب الكلامية بين زوز بلدان البارح بولندا رفعت جاهزية طائراتها أنظمة دفاعها الجوية بالتزامن مع الضربات الروسية الكبيرة في أوكرانيا.
4: مع احتدام الحرب بين موسكو وكييف وتلاحق الحوادث الأمنية والعسكرية خارج الجغرافيا الأوكرانية، ينذر التصعيد الأوروبي الروسي بالأسوأ. فالتحذيرات المتبادلة أصبحت تهديدات مباشرة عن احتمال صدام مسلح. قابلت بولندا اقتراب العمليات الروسية من حدودها بتصريحات قلل فيها وزير خارجيتها من قدرات موسكو أمام قوة حلف الناتو. ردا على ذلك هاجم مساعد الرئيس الروسي وارسو متوعدا بمحوها خلال أيام إن هي انخرطت في أعمال عسكرية ضد بلاده، ثم ما لبث أن لوح وزير الخارجية الروسي بما هو أشد إلاما لأوروبا بأسرها لا بولندا وحسب.
5: كنا أكثر من مرة إننا لا ننوي مهاجمة أوروبا ولا مصلحة لنا في ذلك، ولكن إذا شنت أوروبا هجوما على روسيا ستكون الحرب مختلفة تماما وقصيرة جدا.
4: تهديدات ترافقت مع وقائع ميدانية بالغة الخطورة، أبرزها استهداف قطار ركاب على بعد كيلومترين فقط من الحدود البولندية أثناء مرور قطار آخر كان يقل شخصيات غربية وأمريكية بارزة، فضلا عن إسقاط الناتو طائرة مسيرة فوق ليتوانيا. وتلك حوادث دأب الأوروبيون على وصفها بالحرب الهجينة التي تشمل الاستطلاع واختبار الدفاعات الجوية والضغط على الموارد واستنزاف القدرات، وهو ما يدفع الخبراء العسكريين للاعتقاد بأن موسكو تعمد إلى رصد انتشار قوات الحلف والتحقق من جاهزيتها في بولندا ودول البلطيق. وعلى نطاق موازن يبرهن على جدية المخاوف من اتساع رقعة الحرب، بدأت المستشفيات في ألمانيا الاستعداد لسيناريوهات طارئة تتوقع وصول أعداد الجرحى إلى نحو 1000 يوميا في حال اندلاع صدام عسكري واسع، مع إعادة التفكير في تشغيل منشآت طبية محصنة تحت الأرض تعود لحقبة الحرب الباردة. تلك

0: مخاوف دفعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى اقتراح خطة لإعادة ترتيب البنية الأمنية تشمل إنشاء مجلس أمن أوروبي يضم قوى من خارج الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تفعيل بروتوكول طوارئ للمشاورات العاجلة.
1: نحن نناقش منذ فترة طويلة إنشاء إطار يركز على أمن قارتنا بمشاركة شركاء مثل كندا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والنرويج وغيرهم، وقد أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحا الآن، ولهذا سنطرح أفكارا من أجل تحويل فكرة مجلس أمن أوروبي إلى واقع ملموس.
0: سباق يبقي صوت التصعيد أعلى من كل جهود التهدئة وإنهاء النزاع التي تقودها الولايات المتحدة في مشهد يظهر أن هامش احتواء المواجهة التقليدية يتلاشى تدريجيا، وأن لعبة اختبار حدود القوة قد تعجل بالانفجار بدل تحقيق الردع.
2: التصعيد في انتظار نوع من الانفراج، أوروبا تستحق إلى في حاجة إلى هذا الانفراج. في نفس السياق دخلت برلين وموسكو في مواجهة دبلوماسية جديدة والحقيقة شديدة إثر اتهام ألمانيا روسيا بالوقوف وراء محاولة هجوم بمسيرة محملة بالمتفجرات استهدف مدار ليبزيغ، وخلى هذايا زاد كذلك فرنسا تقوم من خلال إيمانويل ماكرون بلقاء طارئ حول الأمن القومي. تصعيد كبير خليل.
3: صحيح، التصعيد بين روسيا وألمانيا تصاعد بشكل واضح خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد اتهام موسكو بالقيام بهجوم بطائرة مسيرة على المطار، ورغم نفي موسكو الاتهام واعتباره ذريعة للتصعيد، إلا أن الأزمة بين الزوز بلدان خذت منحة تصعيدي من خلال إعلان ألمانيا إغلاق القنصلية الروسية في بون وإغلاق البيت الروسي في برلين، كما اعتبرت ألمانيا أنها واجه هجمات هجينة من روسيا تشمل التجسس والتخريب والهجمات السبرانية والمسيرات. في المقابل ردت روسيا بالمثل وأعلنت عن إغلاق القنصلية الألمانية في سان بطرسبرغ، وقالت الخارجية الروسية أن برلين تتحمل مسؤولية جولة جديدة من التصعيد في العلاقات الثنائية. وهنا نشير إلى أن ألمانيا تعتبر من أبرز الداعمين لأوكرانيا في حربها مع روسيا من خلال تعزيز وجودها العسكري داخل الناتو، بما في ذلك وجود لواء ألماني دائم في ليتوانيا. نسمع تقرير.
4: The Kremlin denies Berlin's claim Moscow attempted an explosive UAV attack at a German airport.
5: في اليوم نفسه الذي كان مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجلسان إلى طاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو بحثا عن مخرج للحرب الأوكرانية. كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يرفع سقف المواجهة بتصريح واضح لوكالة تاس الروسية بأن الاتهامات الألمانية تدفع باتجاه حرب حقيقية. أشعلت حادثة الطائرات المسيرة في مطار ليبزيغ حربا كلامية بين البلدين. تتحدث برلين عن تهديد روسي وحرب هجينة، بينما تقول موسكو إن الاتهامات الألمانية جاءت بلا أدلة وهدفها إثارة المخاوف لدى الرأي العام الأوروبي.
6: روسيا هي التي صعدت وهي من شن هذا الاعتداء الهجين، وعليها الآن أن تتحمل العواقب.
7: ليس واضحا لماذا تطلق هذه الاتهامات. التفسير الوحيد هو مواجهة روسيا القوية. أين الأدلة؟ حسنا، لقد فبركوا أدلتهم.
5: بدورها دخلت وسائل الإعلام الروسية والألمانية على خط الأزمة، وتحولت قضية الطائرة إلى مادة دسمة عبر القنوات الإخبارية.
8: Russia is actively targeting Europeans in an effort to divide EU leaders and spread fear among European citizens.
5: إلا أن جبهات السرديات الإعلامية لم تتوقف عند هذا الحد، فقد أتبعت ألمانيا اتهاماتها بقرار إغلاق القنصلية الروسية في بون والمركز الثقافي الروسي في برلين. جاء الرد الروسي سريعا بإغلاق فروع لمعهد غوته الثقافي في عدد من المدن الروسية، قرارات بدا ظاهرها إداريا لكنها تحولت من خلال التغطية الإخبارية إلى رسائل سياسية قوية. وسائل الإعلام الألمانية اعتبرت قرارات الحكومة الألمانية ردا مشروعا على نشاط روسي عدائي. في المقابل بررت وسائل الإعلام الروسية الإجراءات الحكومية المضادة، وقدمت ألمانيا كطرف يغلق أبواب الحوار.
2: به خليني مشوي إلى محطة الآن خليل مع الدكتورة علا شحود باحثة في العلاقات الدولية مباشرة من موسكو. دكتورة مرحبا بك وشكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
9: مرحبا.
2: دكتورة بعيدا عن السرديات تنقول الإعلامية والدبلوماسية والرسمية، هات ناخذ نوع من المسافة من ما يحدث ونفهم معك لماذا نحن أمام شبح حروب أو مواجهات تاريخية دامية كان يظن الجميع أنها وراء أوروبا وراء روسيا والبلدان الكلاسيكية الأوروبية. ماذا يحدث دكتورة؟
9: مرحبا فيكم. الحقيقة شوف بعتقد أهم نقطة اليوم
2: دكتورة سمحني إلى جانبك ضجيج قوي جدا يمنعنا من أن نستمع إليك بجودة كافية، هل يمكن أن تتنقل إلى مكان أفضل من فضلك؟
9: طيب نعم.
2: ألو.
9: أيوة أعتقد أنه اليوم النقطة المهمة بفهم التصعيد الحالي بين روسيا وبولندا وأوروبا هو أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تبقى يعني حرب كلاسيكية أو حرب تصريحات بس بين موسكو ووارسو. خلف هيدي التصريحات السياسية العنيفة تجد عملية أوسع لإعادة رسم قواعد الردع على الجبهة الشرقية لحديث الناتو. هلا نحن عم نحكي عن بولندا بالتحديد خلال السنوات الأخيرة يعني صارت واحدة من أكثر الدول الأوروبية انخراط ومساهمة بدعم أوكرانيا. فبالتالي بولندا تشوف أنه أمنا هو نبقى منفصل عن مسار الحرب الأوكرانية. هلا بالفترة الأخيرة رئيس الوزراء دونالد سلوس يعني حتى عن معلومات استخباراتية بتقول إنه روسيا ممكن تستخدم بالفترة القادمة هجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ ضد الدول اللي دعمت أوكرانيا ومنها بولندا. طبعا هو استشهد بهالشيء بمحاولات لإضعاف تماسك الناتو. هاي هون النقطة يعني الحديث هون صار تحذير بولندي مبني على تقديرات استخباراتية مش عن إعلان روسي رسمي بقرار مهاجمة بولندا. هم يستشعرون هم يحللون المواقف الروسية ويستنتجون أن روسيا ممكن أن تضرب هذه الدول بهدف إضعاف تماسك الناتو.
2: لكن
9: أما غاني الروسي قرأ المسألة بطريقة مختلفة، يعني موسكو بتشوف أن توسع البنية العسكرية للناتو عديدة وزيادة الوجود العسكري الغربي بأوروبا الشرقية باعتباره جزء من بيئة أمنية هذا الشيء يؤدي إلى عدائية كبيرة تجاه روسيا. يعني نحن بالتالي حقيقة أمام مشكلة أمنية كلاسيكية كبيرة. كل طرف عم يقول إنه هو عم يتحرك دفاع عن نفسه، الكل يبرر أفعاله أنها دفاعا عن النفس، بس التحركات تجعل الطرف الآخر يشعر بأنه مهدد فيرفع بدوره مستوى الاستعداد العسكري. لهيك بولندا تشعر بالخطورة أكثر من أي دولة أخرى ربما.
2: لكن هي دوامة دكتورة لا نعرف مدى نهايتها، معناها هي دوامة قد تكون دوامة خطيرة جدا على المنطقة في آخر المطاف.
9: بالتأكيد أنا دائما بقول إنه نحن بدائرة ما في فيها باب مفتوح، ما فيها ثغرة مفتوحة، كل واحد شايف حاله هو الصح وعم يلف بدائرة ما في منها أي منفذ. يعني البنية العسكرية الغربية الموجودة اليوم على الحدود أو سواء بولندا أو الدول اللي هي على حدود الناتو الشرقية عم بتمثل تهديد حقيقي لروسيا، وروسيا لا ترغب في إبقائها. هاي الجغرافيا اللي بتكون منطقة شديدة الحساسية بين بيلاروسيا وأوكرانيا ومنطقة كالينغراد الروسية، الحقيقة أي حادث جوي أو صاروخ أو مسيرة بتقترب من الحدود ممكن ببساطة تتحول بسرعة من حادث عسكري محدود لأزمة سياسية بين روسيا والناتو. يعني حقيقة نحن على شاشة انفجار كبير، بس بالمقابل ما بعتقد إنه التصعيد الكلامي يعني تلقائيا إنه موسكو تريد الدخول بمواجهة مباشرة مع الناتو، لا، يعني الأمور أعمق من هيك. هناك يعني في فرق كبير بين سياسة الردع والضغط السياسي وبين فتح حرب مباشرة مع الفلس. الخطير ان المنطقه عن جد اصبحت معرضه لشيء اسمه سوء حسابات، سوء فهم، اي انه حادث، يعني اي حادث غير مقصود ممكن، او سياره خرجت عن مسارها بطريقه غير مقصوده، او ضربه قريبه من الحدود بشكل عبثي، يمكن ان تخلق ضغط شعبي سياسي هائل على الحكومات للرد. مش بس بالنوايا، بس بكيفيه اداره الحوادث عندما تقع. يعني الضربات الروسيه الاخيره صرب الحدود البولنديه فينا نقول أنه دخلت ضمن السياق الحرب داخل أوكرانيا. هلا روسيا عم بتقول أنها تستهدف بنية تحتية مرتبطة بالإمداد العسكري، بس وارسو ترى أنه تكرار هذه الضربات بالقرب من حدودها بيزيد المخاطر على الأمن البولندي، وعن جد هي مشكلة حقيقية.
2: دكتورة، ما هي حظوظ الاحتواء؟ هل الاحتواء دبلوماسي؟ هل الاحتواء بمساعي؟ هل الاحتواء مرتبط عضويا بالوضعية في أوكرانيا؟ هل إمكانيات نهاية التصعيد والاحتواء ممكنة؟ بما أنه شبح الحروب القديمة يبدو أنه في أحد محطات المترو، دكتورة علي، معروفة روسيا بمحطات المترو الجميلة جدا متاحة، هل إمكانيات الاحتواء موجودة؟
9: شوف، الحقيقة الاحتواء ممكن بكل الطرق يلي ذكرتها حضرتك، لكن هل الإرادة موجودة؟ هل الرغبة الحقيقية موجودة من هذه الأطراف؟ يعني دبلوماسياً بالأسبوعين الماضيين وصل المبعوثين الأمريكيين إلى العاصمة الروسية موسكو وقابلوا بوتين، ثم ذهبا لمقابلة زيلينسكي، لكنهما ذهبا بحقيبة فارغة وبجعبة فارغة، لم يقدرا ولم يستطيعا على إقناع الرئيسين بالاتفاق على نقاط مشتركة أو متودة تبنى عليها خارطة السلام أو خارطة إنهاء الحرب. أما يعني لأن الوضع بالميدان مشتعل، المعركة مشتعلة، فنحن نتحدث عن أي أمور دبلوماسية وأي مفاوضات لا يوجد. يعني لا أعتقد أن يستهدئ اليوم سيناريو ممكن في الفترة القادمة. أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد بشكل كبير بسبب الحقائق الموجودة أمامنا على أرض الواقع بالمعركة. كل الأطراف تحاول أن تحقق إنجازات أكبر عسكريا وميدانيا، لأنه لديهم وجهة نظر تقول أنه من يحقق أهداف أكبر داخل الميدان هو الذي ممكن أن يكون الطرف الأقوى. طاولة المفاوضات إن حدثت يوما ما، وبالتأكيد سوف تحدث. لا يوجد حرب في العالم لم تنتهي بالنهاية إلا بالحديث وبالحوار، لكن بالتأكيد الأقوى بالمعركة هو اللي حيقدر يفرض شروط
2: توازنات. شكرا لك دكتورة علا شحود، الباحثة في العلاقات الدولية من موسكو. شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. بطبيعة الحالة يكلمتنا مباشرة من موسكو مع بعض، اللي يمكن جودة الخط نتصور أنه سمعته. إذا كان نحب اللخ شوية، قاعدة تقول حذاري حذاري حذاري، تقول أي حادثة طارئة على الحدود من خلال ضرب بمسيرة ولا غيره ينجم يشعل كل المنطقة. نحكي على المنطقة الشرقية الحدودية مع ما بين روسيا، بولندا، ألمانيا، ألمانيا التي في أهبة. إيمانويل ماكرون لم كل الزعماء المعارضة وأمنيين في قاعة الطوارئ في الإليزي، وكان خبرهم بأن التهديد الروسي تهديد جدي، وأن التهديد قد يحال حتى إمكانية الضغط على روزنام في الانتخابات الرئاسية في فرنسا. وهذا الحقيقة بالنسبة لفرنسا يتسمى خطوة أمام تصعيد موجود على الحدود الأوروبية. فرنسا تعتبر نفسها امتداد بطبيعة الحال لي ألمانيا، وعضو مهم في حلف الناتو، خاصة في علاقة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا. الموضوع للمتابعة، جالياتنا موجودة وربي بقى عليهم الستر، موجودين في كامل التراب الأوروبي. أي طارئ في أوروبا وعلى الحدود بين بولندا وألمانيا عنده بطبيعة الحال تداعيات على التجارة العالمية، أزمات عالمية، نهاية نشوفه. إلى حد الآن قد تكون مشادات كلامية أكثر منه حاجة أخرى، لكن صحيح اللي بوتين ورى في أكثر من فرصة أنه ما يوخرش التالي الدليل ما يحصل في أوكرانيا لسنوات الآن. موضوع للمتابعة وللمتابعة اللصيقة. هات صحابي يا دوما، راحت يا خال، أوتوستراد كان حضورهم في مهرجان الموسيقى في تونس حضور لافت الحقيقة. تحية لهم يعطيهم الصحة. أوتوستراد راحت يخرج هنا شوي آخر نمشي ولا شوي آخر زي كذلك إلى ترامب وضغوط ترامب على العالم.

0: أستراد المجموعة الأردنية، مرحبا بكم على موزايك فم في موزايك موند.
1: موزايك العالم.
0: خليل العالم كيفاش نحكيو عليه غير ما نحكيو على دونالد ترامب؟ رغم ضغوط ترامب، كندا تقترب من عضوية الاتحاد الأوروبي. في تطور لافت في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين منذ أيام فتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو منتسب للاتحاد الأوروبي.
2: بتاريخ 17 سبتمبر الجاري، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين فتح الباب أمام كندا لتصبح أول عضو منتسب للاتحاد الأوروبي. الإعلان جاء إثر السعي اللي قام به رئيس الوزراء الكندي خلال الأسابيع الماضية بهدف الدفع نحو ما وصفه بتحالف فريد مع الاتحاد الأوروبي. وقال أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم 17 سبتمبر إن كندا ترحب بطموح رئيسة المفوضية الأوروبية لجعل كندا أول عضو منتسب للاتحاد الأوروبي، مع تشديده على أن كندا لا تسعى إلى العضوية الكاملة في الاتحاد، وطرح أن تشمل الشراكة تعاون أعمق في الدفاع، المعادن الحيوية، الذكاء الاصطناعي، الطاقة، الفضاء والتجارة، إضافة إلى تسهيل فرص العمل والدراسة للشباب على ضفتي الأطلس. اسمه تقرير لقناة الجزيرة.
3: أمواج الأطلسي تحركها هذه المرة رياح السياسة، وتقلب مياهه حسابات التجارة والتحالفات. تقارب كندي أوروبي يتجاوز التجارة إلى الأمن والتكنولوجيا، ويتحول للاختبار جديد للعلاقات عبر الأطلسي. فرئيس الوزراء الكندي مارك كارني رحب باقتراح رئيسة المفوضية الأوروبية بحث منح بلاده صفة أول عضو شريك في الاتحاد في صيغة لا تعني عضوية كاملة. ويؤكد أيضا أن تحالفا جمع بين كندا والاتحاد الأوروبي يشكل منارة للديمقراطيات الأخرى.
4: نعاني جميعا من فجوات مهمة في هذه القدرات الاستراتيجية، ويتعين على كل منا الاعتماد على دول أو شركات بعينها لسد هذه الثغرات، وهذا يخلق نقاط ضعف، لا سيما عندما يتبين أن الشركات التي يفترض أنها عالمية تلتزم بأجندات وطنية بحتة عند الضرورة. سد هذه الفجوات أمر متعب عذر بشكل فردي، ولكنه ممكن للغاية عند العمل جماعيا.
0: مارك كارني اللي تم استقباله في الاتحاد الأوروبي استقبال متاع روكستار بالتصفيق وبستاندينج أوفيشن من عند البرلمانيين الأوروبيين، اللي يعتبروا اللي هو الوحيد تقريبا الآن في العالم اللي قادر وإلا اختار أنه ما يخليش دونالد ترامب يعدي عليه كلامه، وإلا يخليش دونالد ترامب يفرض عليه القرارات بعد الالتيماتوم اللي قدمه دونالد ترامب لكندا. مارك كارني ذيب نتاع سياسة، سيد ثعلب نتاع سياسة، يختار السكوت، ومن بعد ما يسكت يعمل قرارات مهمة، منها هذا القرار الاستراتيجي الكبير جدا اللي هو أنه يدير ظهره إلى الولايات المتحدة، جاره وحليفه التاريخي والأساسي، ويمشي حل جبهة جديدة مع أوروبا، وأوروبا رحبت بذلك ترحاب كبير جدا. أنتوكا التقارب الكندي الأوروبي أثار رد فعل حاد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف فكرة العضوية المنتسبة بأنها سخيفة، وحذر من أن واشنطن قد تفرض رسوم جمركية ثقيلة على أوروبا نفسها.
2: كما كان متوقع الياس، التقارب المتسارع بين كندا والاتحاد الأوروبي طرح إمكانية منح كندا وضع عضو منتسب في الاتحاد أثر رد فعل حاد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصف الفكرة بأنها سخيفة، وقال إن اعتبار الخطوة ذات نوية سيئة قد يدفع واشنطن إلى فرض رسوم جمركية ثقيلة جدا على أوروبا، ولوح بإمكانية وقف التجارة مع الاتحاد في بعض المجالات. واعتبر أن التقارب الكندي الأوروبي قد يشكل عمل عدائي تجاه الولايات المتحدة. وهنا نذكر أن التقارب الكندي الأوروبي جاء إثر احتداد الأزمة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية، واللي بدأت أساسا بحرب تجارية فرضت خلالها إدارة ترامب رسوم جمركية مرتفعة على منتجات كندية، وردت أوتاوا بإجراءات مماثلة وصولا إلى توقف المفاوضات ودخولها في طريق مسدود. نسمع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقارب الكندي الأوروبي.
5: فيما يتعلق بكندا فقد كانت شريكا تجاريا سيئا جدا، وإذا مضى الاتحاد الأوروبي قدما في مقترح منح كندا صفة عضو مشارك في التكتل سأعتبره عملا عدائيا بأي شكل من الأشكال، وسأفرض رسوما جمركية صارمة جدا أو أوقف التبادل التجاري مع أوروبا في العديد من المجالات.
0: اتصالتنا حثيثة الآن بالكاتب الصحفي محمد شبارو من لندن. اتصالتنا هذه للعالمية بطبيعة الحال ساعات تعرف بعض إمكانيات الصعوبات، لكن هل قد نتحصل عليه بعد لحظات؟ الكاتب والصحفي محمد شبارو من لندن موجود معايا مباشرة. مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية محمد. ألو،
6: مساء الخير لكم وللمشاهدين
0: على إذاعة موزايك إف إم والمستمعين أساسا. مرحبا بك،
6: عفوا،
0: شكرا لك. لا مرحبا،
6: أيوة للمستمعين، عفوا، وهو معود على التلفزيون، عفوا،
0: وهم مشاهدون أيضا على قناة اليوتيوب ومختلف الوسائط. مرحبا بك، شكرا لك سي محمد على قبول الدعوة الهاتفية. ماذا يحصل؟ لماذا هذا الاستقبال الكرنفالي بالنسبة لمارك كارني في الاتحاد الأوروبي؟
6: يعني أولا شكرا على الدعوة. مارك كارني اليوم هو شخصية تعتبر قريبة من التفكير والإيديولوجيا الأوروبية في عالم متغير، وهو إن صح التعبير طرح رؤيته لمستقبل العالم إذا تذكرون في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في فبراير الماضي، وكان يسعى لتحولات حيث على ما سماها القوى المتوسطة أن تتحد، والقوى التي تؤمن بسيادة القانون الدولي وأيضا حكم يعني أحكامه والعدالة وغيرها من الأمور يجب أن تتعاون مع بعضها لتكون يعني رافعة إن صح التعبير، وقادرة أيضا على يعني المواجهة في ظل عالم متغير متشظي يقوده على الأقل الرئيس ترامب الذي يسعى إلى ضرب كل المقومات الدولية من عمل دولي مشترك ومن سيادة القانون وحكم القانون في العالم.
0: هل
6: لذلك مارك كارني اليوم هو شخصية مستقبلة بهذه الحفاوة في أوروبا؟
0: هل أخطأ دونالد ترامب حساباته في علاقة بكندا وفي علاقة بالتصعيد مع كندا وفي علاقة باللهجة مع كندا؟ هل أخطأ التقدير دونالد ترامب وهو اللي ماشي إلى انتخابات الميدترم؟ هل يفقد نقاطا في علاقة بتسيره للعلاقات مع جاره كندا؟
6: يعني إن صح التعبير هو يستعدي الكنديين وينفرهم منه، أما عن إمكانية بقاء العلاقات، وهنا يجب الإيضاح بأن العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة تبقى أكبر بأضعاف من العلاقة الكندية مع التكتل الأوروبي والاتحاد الأوروبي، لكن وأيضا الاستثمارات الكندية في الولايات المتحدة كبيرة تبلغ بالمليارات، وأيضا الاستثمارات الأمريكية في كندا هي في المليارات. هناك علاقة يعني جدا متقاربة على مدى السنين. اليوم رئاسة دونالد ترامب فرضت بشكل أو بآخر نوع من يعني طريقة في الحكم تنفر الحلفاء وتتحداهم قبل حتى الأعداء، وأعتقد أن هذه سياسة إن أضرت بشيء فهي تضر الولايات المتحدة الأمريكية قبل إضرارها لا بالكنديين أو بالأوروبيين عمليا، إذ أن هناك التفاف بين هذه الدول بشكل أو بآخر التي يعني ترى بأن لديها يعني إيديولوجية متقاربة ورؤية للعالم متقاربة. أوكي. وهو ما دفع يعني مارك كارني عبر بصة الأطلسي باتجاه الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي باتجاه كندا.
0: محمد شبارو، هل هو اقتراب استراتيجي ظرفي أم خيار استراتيجي حقيقي ذو امتداد وعمق جديد للعلاقات الكندية الأوروبية؟ هل نتحدث عن قطب جديد ولا نتحدث عن اقتراب هتنقول هو ظرفي فقط؟
6: أنا أعتقد أنه في هذه الأثناء هو ردة فعل، حتى الآن لنرى كيف ستسير الأمور وإذا ما كانت ستتوضب. يعني حتى تفاصيل التشاركية الأوروبية الكندية وعلى أي بأي صفة وبأي شكل من الشراكات يمكن أن ترسى عليه الأمور، خصوصا وأن هناك يعني نظم وقوانين وأعراف في الاتحاد الأوروبي تجعل من الصعب موائمة وصول أي أعضاء أو اختراع منصب جديد لعضو جديد مثل كندا. لكن التقارب هو يعني قائم، وأعتقد بأنه سببه إدارة البيت الأبيض برئاسة دونالد ترامب وتيار الماجا اجعلوا أمريكا قوية من جديد، وأيضا كل هذه الاستعداءات التي يقوم بها ترامب لحلفائه. هل ستدوم هذه ما بعد رئاسة ترامب؟ طبعا إعادة بناء من كسر ومن قطع حتى الآن يبدو ممكنا، لكن إذا استمرت رئاسة ترامب أو رئاسة هذا التيار للولايات المتحدة إلى ما بعد ترامب، فهنا أعتقد أن الأمور لن تعود ظرفية كما كانت، خصوصا وأن الدولة العميقة في العالم الغربي ما زالت تعمل إلى حد كبير بنفس المستوى من التنسيق، وإن ببرود وفتور في بعض الملفات، لكنها ما زالت هناك تعمل من التشارك في الاستخبارات والتشارك في المشاريع الدفاعية إلى حد كبير. نعم، أوروبا وكندا تبحث عن أيضا مشاريعها الخاصة في هذه الظروف بالذات التي تخدم رؤيتها وسياساتها.
0: محمد شبارو، يختار دونالد ترامب التصعيد الكلامي بوصف التقارب الكندي الأوروبي على أنه سخيف، ويهدد برفع مرة أخرى للرسوم الجمركية، وكأن دونالد ترامب يدور في حلقة مفرغة بعد إدارة الأزمة الإيرانية والحرب الإيرانية والتي يعتبر بعض المحللين أنه خسرها، الآن في علاقة بكندا ولا إسلندا وإلا أي تصعيد يبدو كلام دونالد ترامب أجوف في كل المرات.
6: يعني هذا صحيح، وتتلقف الإدارات الأوروبية الرسمية ذلك بوعي كامل وأيضا بروية كاملة، فهي لا ترد دائما وتفضل عملية الاحتواء. دعنا نوضح أيضا حتى تهديدات ترامب حينما يقول برفع التعرفات على هذه السلع أو تلك السلع التي ربما تضر بكندا أو تضر بالاتحاد الأوروبي، إلا أنها تبقى محدودة، هي أكثر منها فقاعات إعلامية وربما نوع من النرفزات، ويعني عدم الاحتفاظ برباطة الجأش من وجهة نظر طريقة وشخصية ترامب، لكنها عمليا هناك إجراءات مضادة يمكن أن تتخذها كندا، هناك إجراءات مضادة يمكن أن تتخذها أوروبا على مدى الأشهر الماضية، ولاحظنا كيف تتم الاستدارات الأمريكية، وحتى أن كل تعريفاته الجمركية قد تنقضها المحاكم الأمريكية قبل أن تدخل حيز التنفيذ. لكن ما أود قوله أيضا أنه عندما يرفع هذه التعرفات أو تلك على هذه السلعة أو تلك، لأنها تبقى قيمتها ضئيلة للغاية مقارنة بحجم التبادل التجاري مثلا بين واشنطن وكندا، بين الولايات المتحدة وكندا، فهناك أكثر من 300 إلى 400 مليار دولار من المبادلات التجارية في الاتجاهين، حوالي المجمل هو 800 مليار تقريبا وفق أحدث الإحصاءات. ولكن يعني هذه عندما يدفع باتجاه تعريفات ويرفعها على سلع بعشرين مليار أو قيمتها 30 مليار، نعم هي تضر. نتذكر ونذكر المستمعين أن هناك حوالي 4 مليون برميل نفط يوميا وغاز تصل من كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فنحن لا نسمع أنه قطعها وأن تلك الإمدادات ستتوقف غدا، فهذه أيضا تسير. هناك إيرادات الخشب وتصدير الخشب من كندا باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا حجمه كبير للغاية، وأيضا هناك بعض المعادن، فكل هذه أمور نحن لا نسمعها، ولكن نسمع فقاعات إعلامية هي أسلوب دونالد ترامب، وربما تحاول لفت الانتباه، وسؤالكم مهم، لأنه ربما يشعر بأنه عليه لفت الانتباه والحصول على مادة إعلامية دسمة قد تكون مفيدة لجمهوره العريض، خصوصا وأنه يحاول أن يغير الأمور التي يتم التركيز عليها إعلاميا، لا سيما ربما فشله في الحرب الإيرانية الأمريكية.
0: محمد شبارو، ما هو تقييمك لردة فعل الكندية؟ كندا من خلال بعض رؤساء الوزراء الأسبقين تكلمت، وتكلمت بلهجة غير معتادة لدى الكنديين، بفكرة أنه حتى حد ما ينجم يتعدى على كندا وإلا يعادي كندا بهذه الدرجة. وفي نفس الوقت مارك كارني قد يبدو الآن نوع من السوبرمان ضد دونالد ترامب. رأيك في هذا، إلى أي مدى كندا
6: ضد الأشرار
0: كريمو، رأيك في هذا، إلى أي مدى كندا قادرة أن تكون هذه القاطرة في هذه الديناميك هذه، يعني في هذه القوة ضد دونالد ترامب؟ هناك قدرة حقيقية لكندا أنها تكون مزعجة؟
6: أنا أعتقد أن الكنديون وبالتحديد مارك كارني شخصية جدا هادئة ورصينة ومخضرمة سياسيا، ولا أعتقد أنه يود استعداء الأمريكيين، لكنه أيضا يقول لا تجربوننا، فنحن نعم قوة متوسطة ولكن يمكننا فعل الكثير. لن نصبح بحجم الصين أو بحجم روسيا أو بحجم الولايات المتحدة الأمريكية، ولن نكون قاطرة لأي تيار يعادي المجتمعات الغربية، لكن أيضا لدينا رؤية بأن بتعاضدنا بتماسكنا وتحالفنا، أي القوى المتوسطة كما شرح في كلمته في دافوس في سويسرا مطلع العام، أنه يمكن فعل الكثير، ونحن نراها إن صح التعبير في مواجهة الاتفاقات التي حاول ترامب أن يفرضها على الاتفاقية السلام الروسية الأوكرانية، التي لا تكون مفيدة لا للكنديين ولا للاتحاد الأوروبي والحلف الناتو، وأيضا في قضايا أخرى يمكن لكندا أن تكون رافعة بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، أن يتمسكوا بأبسط مسل التعاون الدولي الممكن في مواجهة سياسات غليظة نافرة للولايات المتحدة الأمريكية.
0: إلى أي مدى الخطاب المشهدي القوي لدونالد ترامب عنده قيمة في هذا الكل؟ مثلا إعادة تسمية ليك أونتاريو ليك أمريكا، هل هو نوع من العبث الصبياني أو عنده معنى سياسيا واستراتيجيا على حد تقديرك؟
6: يعني أعتقد أنه يلعب على وتر الشعبوية الرخيصة في الداخل الأمريكي.
0: واضح.
6: ووصفته سيد الكريم بالعبط، وأيضا قبل ذلك قلت وصفناه بالسخيف، وأعتقد أنه على مستوى تقييم السياسات الدولية الرصينة معروف أين يقع موقع الرئيس ترامب للأسف وللسياسات الأمريكية الحالية. السؤال هو هل ستصبح هذه سائدة في العالم، حيث نرى صعود تيارات شعبوية أخرى وأشخاص يتصرفون بنفس الاستسهال مع القانون الدولي وأطره وأسسه، أم أننا سنكون أمام رجال دولة يصعدون ويحملون أجندات نافرة كالتي يعني هذا يمكن أن يفشلها الجمهور. الجمهور الكندي طبعا التف حول مارك كارني ويروق له ذلك. السؤال هو نعم سيحاسب مارك كارني في وقت ما في المستقبل، ولكن حاليا طالما هناك عداوة بهذا الحدية من الولايات المتحدة الأمريكية من الجار الجنوبي، فأعتقد أن الجميع في كندا سيلتف وسيقف حول دولته وأطره ومثله أيضا الذين يتمسكون بها.
0: شكرا لك، بارك الله فيك. محمد الشبارو من لندن الكاتب الصحفي، رجعين شوي آخر في ساعتنا الثانية من موزايك موند موعد الأخبار. مرحبا بكم، هذه موزايك أف أم.
1: موزايك موند البرمجة الشتوية جديدة على موزايك أف أم. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
7: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بيميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية بحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك. في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين. وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أمولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يسجل نزول كميات هامة ومتفاوتة من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية. علىها سجل بمنطقة الرملة من جزيرة قرقنة ب 62 مليمترا، فيما سجل نزول 45 مليمترا بالقصرين الشمالية و 44 مليمترا بمجلب العباس من ولاية القصرين، بالإضافة إلى تسجيل 45 مليمترا بكل من معتمدية السند من ولاية قفصة ومعتمدية سيدي برويس من ولاية سليانة. المندوبية الجهوية للأسرة والمندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة زهور العجمي تفيد في تصريح لموزايك برصد اعتمادات مالية بقيمة 120 ألف دينار لفائدة 160 طفلا من مكفولية الدولة بالجهة، خصصت لتوفير الملابس والمستلزمات المدرسية بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد. والمسؤولة ذاتها توضح أن الإدارة الجوية تكفلت بإدماج 1750 طفلا في سن ما قبل التمدرس ضمن رياض الأطفال الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج روضتنا في حومتنا. في أشان الدولي، قوات الاحتلال تطلق النار تجاه مركبة بداخلها الشابين فلسطينيين اثنين قرب معسكر يقع بمنطقة حداد بمدينة جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس. وفي خبر آخر، نحو 800 مستوطن إسرائيلي يقتحمون صباح اليوم الأحد باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال وقوات خاصة مسلحة تابعة لها، وذلك بالتزامن مع ما يسمى يوم الغفران ضمن موسم الأعياد اليهودية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يقول إن مطلب إيران رفع العقوبات بشكل كامل وإنهاء الحصار البحري لا يزال قائما. وبقاء يضيف أنه طالما بقي الحصار البحري قائما فإنه ينظر إليه بوصفه عملا عدائيا، وحتى تلبية تلك الشروط فإن أي حديث عن إنهاء الصراع أو تطبيع الوضع في المنطقة سيكون مستحيلا وفق تعبيره. ختاما، رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي تعلن أمس سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بعد أسابيع من حلولها في المرتبة ما قبل الأخيرة بين 8 مرشحين في استطلاع للرأي غير رسمية. وشددت باشلي على أن ترشحها لهذا المنصب الأممي الرفيع ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك مونت. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، موزايك مونت، الياس الغربي.

0: كايروكي على موزايك اف ام. تلك قضية الغناية الحقيقة كانت قوية جدا بكلماتها وحضورها. المجموعة المصرية اللي كانت حاضرة الأسبوع الفارط في كارتاج وكان نجاح بالنسبة للمجموعة المصرية كايروكي مع أمير عيد وأمير عيد اللي كان زي كذلك مع زميلتها سامية الحامي. المجموعة الكل كانت قدمت انترفيو اكسكلوزيف على موزايك اف ام. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. خليل مرحبا. مرحبا محمد علي في الاخراج، لبنى في الاخراج الرقمي. موزايك موند توت سويت رقم الاسبوع
1: لو شيفر
2: موزايك موند.
0: خليل، رقم الاسبوع هو 25 دقيقة من التصفيق المتواصل والوقوف. تحية لفيلم نزا، الفيلم الوثائقي نزا الذي كشف جانبا من سياسة القتل المتعمد والممنهج التي ينتهجها الكيان الصهيوني تجاه المدنيين في حربه على غزة. حتم الرقم القياسي للتصفيق المتواصل ستاندينج أوفيشن في مهرجان البندقية السينمائي الدولي بتصفيق متواصل استمر 25 دقيقة
3: نهار الخميس 10 سبتمبر الجاري، مباشرة بعد العرض الأول للفيلم الوثائقي نزا ضمن المسابقة الرئيسية في مهرجان البندقية السينمائي. شهدت قاعة العرض الكبرى بمهرجان البندقية حدث استثنائي تمثل في وقوف الحاضرين ومواصلة التصفيق لمدة نحو 24 دقيقة ونصف، أي ما يقارب 25 دقيقة، لتصبح أول تحية يقوم بها الجمهور لفيلم وثائقي في تاريخ المهرجان. الوثائقي يكشف خفايا الحرب على غزة ومقتل المدنيين الفلسطينيين ويستند إلى شهادات لضباط استخبارات وجنود إسرائيليين شاركوا في عمليات المراقبة والقتل عن بعد.
0: ولذلك هو كلام من الداخل ومن داخل كواليس الجيش الإسرائيلي، وهذا خلف ردود فعل واسعة جدا في إسرائيل. تنشون نسمعها شوية آخر في روبرتاج من عن تلفزيون العربي.
3: خاصة ليس أنه مزيد من مصداقية الفيلم هو أنه من إعداد صحيفة The Guardian البريطانية ومن إخراج الحائزين على جائزة الأوسكار يوفال إبراهام ورشيل زور، وهما حاملين للجنسية الإسرائيلية. هذا الخاص في الموضوع. خلينا نسمع تقرير للتلفزيون العربي يلخص كل الحدث.
4: 25 دقيقة من التصفيق كانت كفيلة بإرباك إسرائيل وتفكيك سردية أخلاقية حربها في غزة. احتفاء كبير في مهرجان البندقية السينمائي أعقب 80 دقيقة من السرد الوثائقي في فيلم نازع لمخرجيه الأوسكاريين يوفال أبراهام وراشيل سور. الفيلم كشف عن أنظمة سرية استخدمتها إسرائيل في عمليات القتل الجماعي للمدنيين خلال حرب الإبادة على القطاع.
5: في الفيلم نظهر كيف يمكنهم استخدام برنامج تجسس لفتح هواتف الأشخاص في الشقة وسماع ما يحدث بالفعل، اللحظات الأخيرة للأطفال والنساء والرجال الذين سيتم قصفهم.
4: شهادة من الداخل الإسرائيلي عن جرائم موثقة أو غلف ارتكابها الجيش الإسرائيلي.
6: في هذا الفيلم نحاول إلقاء نظرة على جرائم الدولة التي ترتكبها إسرائيل بشكل منهجي. تحدثنا إلى 24 ضابطا وجنديا في المخابرات الإسرائيلية. نحن حقا أمام نظام قتل، وهو قتل جماعي يعتمد على المراقبة الجماعية.
4: صدى الاحتفاء العالمي بالفيلم أغضب نتنياهو وحكومته.
7: والآن يحظى مخرجان إسرائيليان بتصفيق في مهرجان البندقية لتصويرهما جنود الجيش الإسرائيلي على أنهم مجرمو حرب.
4: الخارجية الإسرائيلية توجهت سفاراتها للتعامل مع الآثار السلبية الواسعة للفيلم والترويج لزعم أنه يشكل دعاية لحماس، بينما دعا وزير الثقافة ميكي زهار إلى سحب الجنسية من يوفال وراشيل بتهمة الخيانة العظمى. أما رئيس أركان الجيش إيال زمير فوجه المدعي العسكري العام إلى بحث الإجراءات القانونية الممكنة ضد فريق العمل.

من فيلم نزار هذا. ساعة الدرس الأولاني هو أن بلاد كما إسرائيل تتشدق بأنها بلاد ديمقراطية ما عندها حتى شيء من الديمقراطية. هي أمام الآن زوز مخرجين تختار أنها تقوم بالتعتيم عليهم وأكثر من هكا تخوينهم وممكن ياسر تعديهم على القضاء العسكري وحتى فما دعوات لإسقاط الجنسية. هذا واحد. اثنين، وقت اللي تم التعتيم المباشر على الحقائق داخل قطاع غزة، ساعة بمقتل عشرات الصحفيين لكن في نفس الوقت بمنع الدخول إلى غزة، هذا إيش يحصل؟ الحقيقة تخرج من بعد الحقيقة. المرة هذه خرجت حتى من كواليس الجنود اللي هما ساهموا في التقتيل وساهموا في عمليات القصف. الناس هذوما لعبوا لعبة تشبه ياسر البعض ألعاب الفيديو، يقعدوا في بيت من البيوت يختاروا أنه بالانتليجنس ارتيفيسيال بالذكاء الاصطناعي يحاولوا يفهموا قديش في يكون فما قتلة في ضربة عسكرية معينة، يتم استهداف شخصية واحدة لكن يعرفوا أنه الشخصية هذيك سيتم من خلالها قتل مثلا 150 بشر صغار وكبار ونساء من وراهم الغادي يقيدوا كما اسم الله اللطف، معناها كما ناس تقيد مثلا سكور متاع الكارتة في قهوة، معناها بالضبط نفس الشيء. هي أرواح بشرية قدامهم يلعبوا في لعبة الموت بالذكاء الاصطناعي وبأسلحة متطورة. الكلام جاء من عند المخرجين الزوز، بطبيعة الحال الموضوع للمتابعة. والحقيقة كما الماء بين الصخر ولا كما الواد، عمرك بتنجم تشدها الحقيقة وقت اللي انت تحصرها من مناطق الكل. في الاخر خرجت لك الحقيقة من العمق الإسرائيلي من عند جنود شوف ضميرهم أنبهم ما أنبهمش بيوتوكا عطاو شهاداتهم، وفي نفس الوقت من عند المخرجين الزوز. خلين شكرا لك. 25 دقيقة تصفيق على نازا لورورا إيرس رامازوتي علي شاكيز على موزايكا فام. شوي آخر نهزوكم المواضيع أخرى. الحوثيين في السعودية والتهديدات المباشرة بالقصف وضربات صاروخية، هي لغالب قاعدين نقترح عليكم في المواضيع الحارقة.

0: للاكتشاف إيروس رامازوتي أما لهنا مع أليشيا كيزا لأورورا على موزايكا فما
1: موزايكا كنا رحب من العشرات للصنع على موزايكا فما.
0: خليل الأيام الأخيرة شهدت تصاعد التوتر بين الحوثيين والسعودية في أعنف موجة مواجهات منذ سنوات من خلال استهداف الأراضي والمنشآت السعودية مقابل تواصل الغارات التي تشنها الرياض على مواقع تابعة للجماعة داخل اليمن.
2: التصعيد بدأ منذ تاريخ 3 سبتمبر الجاري بعد إطلاق الحوثيين عملية عسكرية واسعة على الساحل الغربي لليمن استهدفت مواقع للقوات المدعومة من السعودية في تعز والحديدة وسيطروا على مواقع استراتيجية. وفي مرحلة ثانية وتحديدا في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر بدأ التصعيد مباشر مع السعودية مع انتقال الهجمات إلى المدن والمنشآت السعودية وتبادل الغارات والهجمات بالطائرات المسيرة. نهار 3 فارت أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة قالت إنها أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيين وكانت متجهة نحو مكة المكرمة قبل دخولها المجال الجوي المحظور للمدينة. نسمع أستاذ العلاقة الدولية أحمد سيد أحمد في قراءة في أسباب سعي الحوثيين لمواصلة استهداف العمق السعودي.
3: استهداف العمق السعودي وبالتحديد استهداف المنشآت النفطية هو يقرأ في سياق التصعيد الحالي ما بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. جزء من إدارة إيران للصراع مع أمريكا هو تحريك حلفائها وأزرعها سواء في العراق عندما استهدفت ميليشيات منشآت النفط وخط أنابيب شرق غرب السعودي تصديره من ينبع، وأيضا ميليشيا الحوثي في اليمن وإشعال جبهة اليمن في هذا التوقيت لاستهداف المنشآت النفطية، وذلك ترجمة لمقولات وتصريحات المسؤولين الإيرانيين ومنهم محسن رضائي أمين عام المجلس الأمن القومي بأن طالما أن هناك حصار على إيران لتصدر النفط وبالتالي لا يمكن أن تسمح بتصدير قطرة نفط واحدة من المنطقة، وهذا جزء أساسي من وراء التصعيد الأخير. السبب الثاني أيضا الذي يقرأ فيه هو حرب المضايق الدولية، حرب الاقتصادية، وباب المندب الآن هو بدأت تستخدم كورك استراتيجية من الجانب الإيراني إضافة إلى مضيق هرمز في ظل أن أمريكا تحاول سلب فعالية وورقة هرمز من إيران من خلال إزالة الألغام تأمين مرور السفن، وبالتالي تصعيد الآن الحوثي وتقدمهم نحو المخا وجزيرة بريم والسيطرة عليها هي بتعكس الاستراتيجية الإيرانية في استخدام اليمن الآن كورقة للضغط على دول المنطقة وأيضا الضغط على الجانب الأمريكي.
0: خليل، حتى لو كان الأسماء تبدو غريبة علينا ولا بعيدة ولا المسافات بعيدة وإحنا نحكي على أزمة ما بين روسيا وأوروبا وإلا على الحرب في أوكرانيا وإلا على باب المندب وإلا على مضيق هرمز، كلها عندها تأثير مباشر وغير مباشر على اقتصادياتنا وعلى مناطقنا وعلى توزيع النفط العالمي وعلى الإنتاج وعلى الاقتصاديات وعلى بعض المواد الأولية منها مثلا مواد البلاستيك. خلي نقول مثلا أنه هذا ينجم يرجعنا إلى أزمة انقطاع المياه المعدنية والتعليم مؤخرا في تونس عديدة، وإلا القمح قبل في تونس وغير ومن المواضيع ذات الاتصال. بالتالي أصبح من الواضح أنه أحد أبرز الأهداف الاستراتيجية لتحركات جماعة الحوثي هي إحكام السيطرة على مضيق باب المندب، أحد أهم المسارات التي تمر منها صادرات النفط السعودية.
2: هو منذ بدء تحركات الحوثيين تمكنوا من السيطرة على مناطق واسعة من الساحل الغربي لليمن وصولا إلى مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم. في 11 سبتمبر وصلوا إلى جزيرة ميون الواقعة في قلب المضيق بعد انسحاب القوات الموالية للحكومة اليمنية منها، كما سيطر الحوثيون على مدينة المخا ومن مناطق ساحلية أخرى ما عزز حضورهم العسكري على ضفتي المدخل اليمني للمضيق. وكما نعرف أهمية باب المندب لا ترتبط باليمن فقط، فالمضيق يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي ويمثل ممر أساسي للسفن
0: واستراتيجي
2: بالفعل، ويمثل ممر أساسي للسفن المتجهة من وإلى قناة السويس ويمثل أحد المسارات المهمة في صادرات النفط السعودية إلى الأسواق العالمية. نسمع تقرير يبين أهمية مضيق باب المندب.
4: باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر يفصل شبه الجزيرة العربية عن القرن الإفريقي ويربط البحر الأحمر بخليج عدن والبحر العربي، يحده اليمن شرقا وجيبوتي وإريتريا غربا، لا يخضع لسيطرة دولة واحدة فهو مضيق دولي يكفل القانون الدولي المرور العابر خلاله. مع قناة السويس يشكل المضيق جزءاً من أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، يمر عبر هذا المسار نحو 15% من حجم التجارة البحرية العالمية. وفي الربع الأول من عام 2026 عبره 5,400,000 برميل من النفط يومياً، ما يعادل نحو 5.7% من إمدادات النفط العالمية. إغلاقه يعني أن على السفن الدوران حول رأس الرجاء الصالح، ما يضيف 10 أيام أو أكثر إلى الرحلة بين آسيا وأوروبا، وتكاليف إضافية تقدر $1,700,000 لكل سفينة حاويات متوسطة، ونحو $272 لكل حاوية بطول 40 قدما.
0: الدكتور محمد الحبيبي الباحث والكاتب في العلاقات الدولية من السعودية. دكتور مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
5: أسعد الله مساءكم أستاذ الغالي ومساء مستمعيكم في إذاعة تونس الأولى، وسعيد بالاستضافة، وإذا كان هناك ضيوف نرحب بهم على هذه الإذاعة.
0: سيادتك وحدك معنا على الهواء مباشرة وحيد، ويسعدنا ذلك كذلك. مرحبا بك الدكتور محمد الحبيبي الباحث والكاتب في العلاقات الدولية من السعودية. مرحبا بالسعودية، مرحبا بك دكتور، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. ما هو مصير تواصل الأزمة؟ هل نحن أمام وضعية قد تنفرج قريبا، أم نحن أمام وضعية على حد تقديرك تسير نحو التعقيد؟
5: سيدي، كان هناك هدنة بين الجماعة الحوثية والمجلس القيادي الرئاسي الذي يقوده الدكتور رشاد محمد العليمي من 2022، وبالتأكيد هدنة مع السعودية بأن لا يكون هناك صواريخ ومسيرات أو اعتداءات على الأعيان المدنية أو المنشآت النفطية، أو مثل ما فعلوا على مكة المكرمة والمدينة المنورة حفظها الله. لذلك سيدي، الجماعة الحوثية لصراع بدأ في 28 فبراير 2026، لم تطلق طلقة واحدة لمدة 7 أشهر، ولكن عندما حوصرت إيران ومنع نفطها أن يخرج أو أن تأتيها سفن نفطية أو تجارية وفقا للحصار الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، قال جميع المسؤولين، أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري، محسن الضاي المسؤول الأمني في إيران، قالوا أنه بالمثل، نحن محاصرون سنحرك أذرعنا. لذلك حركوا جنوبا الجماعة الحوثية، وحركوا شمالا الميليشيات الولائية العراقية، وحصل اعتداءات. نطمن أخواننا في تونس والعالم أن هذه الأزمة ما هي إلا أزمة بسيطة، ما زالت السفن تخرج، ولكن هناك تحرز على بعض السفن السعودية، ومضيق باب المندب بالتأكيد يخرج منه 25 سفينة إلى 50 سفينة باليوم الآن العدد بين 20 و30. أما مضيق هرمز فهو يخرج 20 مليون من البراميل النفط، الآن يخرج 15 مليون بعد المراقبة والمتابعة الأمريكية. بالتأكيد هناك أزمة، الحوثيون يصعدون، ولكن سيدي المملكة تدعم الشرعية، والشرعية الآن على تخوم الجوف واليتمة والحزم، وعلى تخوم مأرب والبيضاء القريبة ومعسكر أبو الريس القريبة باتجاه صنعاء. الساحل بالتأكيد هناك كرنفر، فقدت بعض المناطق والحاكمة، ولكن هناك صراع كبير على جبال كهبوب المسيطرة على مضيق باب المندب، ولن يسمح لإيران أو الحوثي أو أدرعهم بالوجود هناك، لأن هناك طيران مسير وطيران يمني، والجيش اليمني تم تطويره والآن يقوم بواجبه كما يجب. هناك بالتأكيد انكسارات بالساحل، ولكن يعالجونها قوات العمالقة والألوية اليمنية، والطيران المسير تم ضم لهم لوائين طيران مسير، وأعتقد أن الأمور في الساحل أفضل من الانكسار الذي حصل قبل قرابة أسبوع من هذا البث.
0: نذكر أن الدكتور محمد الحبابي باحث وكاتب في العلاقات الدولية من السعودية معنا مباشرة. الحوثيون وسعوا تحركاتهم على الساحل الغربي لليمن ووصلوا إلى مناطق وجزر قد تكون استراتيجية قرب باب المندب. ماذا يعني هذا ميدانيا للسعودية ولأمن الملاحة الدولية على حد تقديرك دكتور؟
5: سيدي هناك ثلاث قوات، هناك قوة حارس الازدهار وهي قوة أوروبية، وقوة أسبيدس قوة أمريكية بريطانية فرنسية، الآن بدأت تتحرك إلى حد بعيد القوات الإيطالية. أنا أقول أن هذا المضيق هو يغذي قناة السويس وتمتد إلى البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا وإلى دول شمال أفريقيا وإلى العالم، لذلك ليس مضيق باب المندب مشكلة سعودية أو يمنية.
0: صحيح.
5: هو مشكلة عالمية، وبالتأكيد الولايات المتحدة لن ترضى ولن تقبل الدول العظمى. أما بالنسبة للمملكة فلدينا أربع مسارات، المسار الشرقي من مضيق هرمز وهو الآن السفن المحتاجة من الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان تمر ولكن في نطاق ضيق، كذلك عن طريق مضيق باب المندب هناك سفن كثيرة تمر للسعودية، لدينا قناة السويس ولدينا العين السخنة والأناميد الذي تخرج من مصر إلى البحر الأبيض المتوسط، لذلك هناك انخفاض في المنسوب شرق غرب بعد الاعتداءات من ميليشيات عراقية يقودها ضابط إيراني هو حامد عبد اللهي، وتم إرسال جميع البيانات عن طريق المخابرات السعودية ووزارة الخارجية إلى مكتب فخامة رئيس الوزراء علي صالح الزيدي، لذلك نحن الآن خفض المنسوب من 7 مليون برميل في اليوم أنبوب شرق غرب من بقيق إلى ينبع إلى 6 مليون ومئتين ألف، يعالج حتى يعود بإذن الله الأمور إلى ما هي عليه. الجماعة الحوثية كذلك في ليلة البارحة ذهبت قوات خاصة سعودية وأحضرت صيدا جميلا من كبار القادة الحوثيين وهو الآن في الرياض مكبلا وهناك معه ضيوف إيرانيين. سيدي المملكة عندما يكون هناك اعتداء على سيادة الدولة فلديها الإمكانيات الكبيرة الجوية والقوات الخاصة ولدينا القدرة في إحضار أي مجرم ومحاكمته في الرياض، لذلك أنا أقول لدى السعودية قوة عظمى وهي أكبر طيران جوي في منطقة الشرق الأوسط، والآن تمت الموافقة على 48 طائرة F-35 ب24 مليار وثلاثة من عشرة، ونعلم أننا نقود إلى السلام والتنمية، ولكن حينما يعتدى على أرضنا فإن من يعتدي نقطع اليد والرجل والرأس ونعاقب بقوة.
0: هل يمكن أن تتوسع المواجهة على حد تقديرك دكتور بما أنه لتتحول إلى صراع إقليمي بطبيعة الحال هذا لا نتمناه، خاصة مع الحديث عن دعم تركي وباكستاني للسعودية في المقابل ارتباط الحوثيين بإيران بطبيعة الحال؟ الحقيقة احنا نتمنى السلام ونتمنى الرفاه للجميع ونتمنى للمنطقة سلاما وتنقول معناها أن يكون الازدهار موجود والأمان للجميع، لكن الوضع هو الوضع. هل تعتبر أن إمكانيات توسيع المواجهة موجودة دكتور؟
5: لا يا سيدي، أتوقع أن هناك حلف هو TRC تركيا روسيا تشاينا بدأ أموره الدبلوماسية، وهناك حلف مكة السعودي الباكستاني التركي، وهناك ضغوط على إيران بأن تخضع الجماعة الحوثية إلى النزول والتقاء بالمجلس القيادي الرئاسي في عمان وعودة الهدوء إلى اليمن، وأعتقد أن الجماعة الحوثية الآن مضغوط عليها ولا حد بعيد، وكما قلت لك الليلة البارحة الاختراقات في قلب صنعاء ومحاسبة وجلد الأصوات النشاز في الجماعة الحوثية قد تهدئ الوضع، وأنا أقول أن الأمور في اليمن بإذن الله إلى أمور إلى مستقبل طيب. كذلك الصراع الأمريكي الإيراني الإسرائيلي، أنا أتمنى إسرائيل لا تتدخل، إسرائيل ستحرق الأخضر واليابس، أما أعتقد أنه بعد الانتخابات أكتوبر في إسرائيل ونوفمبر في أمريكا أعتقد أن إيران الآن يطلبون الحوار بشكل جاد، وأعتقد أن الأمور إلى نهاية، أعلن الرئيس الأمريكي أنه ستنتهي الحرب ولا أعتقد أنه يقول الكلام هذا من فراغ.
0: شكرا لك دكتور، بارك الله فيك. الموضوع للمتابعة هو الدكتور محمد الحبابي، الباحث والكاتب في العلاقات الدولية من السعودية، من السعودية، ولذا بطبيعة الحال هو قادر على أنه يعطينا نظرة سعودية بكلمات سعودية، في انتظار أن نسمع آراء أخرى. اللي نتمناه للمنطقة الكل هو الرفاه والأمان. الآن هرمز والباب المندب وإمدادات البترول العالمية التي قد تكون مهددة بطبيعة الحال. هنا الدكتور الحبابي صوته هتنقول للتهدئة ولنوع ذلك كذلك من النظرة السعودية من منظور سعودي، وسنرجع للموضوع في من زوايا أخرى. نسكم شوية خلال اليمين المتطرف الذي يفوز في شرق ألمانيا، وبداية نوع من الموجات اليمينية المتطرفة في أوروبا. رجعين

0: عبد المجيد عبد الله، ملا احساس ملا اداء، احبك ليه على موزيك اف ام. موزيك موند،
1: موزيك العالم.
0: في نتيجة وصفت بالتاريخيات مكن اليمين المتطرف من الفوز في ساكسونيا انهالت الواقعة، ساكسونيا انهالت الواقعة شرق ألمانيا بعد تحقيق حزب البديل من أجل ألمانيا فوز كبير في الانتخابات الإقليمية وتصدر للمرة الأولى الانتخابات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
2: وفوز حزب البديل من أجل ألمانيا بقيادة مرشحه زيغموند صاحب الأفكار اليمينية المتطرفة في عديد الملفات، من أبرزها ملف الهجرة في ألمانيا ودعوته للترحيل الجماعي والفوري للمهاجرين، بالإضافة إلى ارتباط اسمه بمواقف ترفض سياسة التنوع وتدفع باتجاه هوية ألمانية أكثر انغلاق، مما جعل المسألة أكبر من مجرد فوز حزب في ولاية ألمانية، بل تكشف عن تحول سياسي يثير القلق في ألمانيا وأوروبا، وقد يفتح الباب أمام عودة خطاب اليمين المتطرف ويضع ألمانيا أمام اختبار حقيقي لمستقبل المشهد السياسي الألماني. تقرير لقناة الجزيرة.
3: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
4: قبل 3 أسابيع من الآن كانت وسائل إعلام ألمانية تحذر من هذا الرجل أورليش زيغموند، لدرجة أن مجلة دير شبيغل وضعته على صورة الغلاف وكتبت عبارة أخطر رجل في ألمانيا. اليوم يحتفي زيغموند بفوز تاريخي يضعه وحزبه اليميني البديل من أجل ألمانيا على أعتاب تولي حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بل ويقربهما من بوابة حكم البلاد. فلماذا أحدث صعوده كل هذه الضجة؟
5: Das muss ich hier nochmal bekräftigen. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden hier keine faulen Kompromisse machen. Wir werden nicht so werden wie die CDU, die offenbar genau durch diesen Kurs jetzt dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist.
4: رغم أنه كان من أبرز وجوه البديل على الأقل في ولاية ساكسونيا أنهالت التي فاز بها، أجاد زيغموند بيع أيديولوجيا الحزب المتشددة، مستغلا مشاعر الحنين إلى حقبة ألمانيا الشرقية لدى أنصاره الذين يرون أنهم لا يعاملون بالتساوي مع سكان الغرب. ومنذ صعوده إلى ساحة الشهرة في عام 2021 بفضل مقاطع تيك توك التي نشرها حول قيود وباء كورونا، برز زيغموند كصوت للناخبين من خلال دمج رسائل معادية للمؤسسات بنبرة متفائلة وودودة، لكن وعوده الانتخابية فيما بعد ليست أقل تشددا من أشرس رموز اليمين، فهو يدعو لترحيل جماعي وفوري للمهاجرين ويفضل الوطنية الألمانية على التنوع الاجتماعي، ويشدد على أن الإسلام لا يتوافق مع الدستور. وبحسب صحيفة دي فيلت اليومية، فإن أعضاء سابقين بمنظمة محظورة للنازيين الجدد يدعمون زيغموند ويعتبرون نازية هتلر نموذجا يحتذى به.
0: مشهدية الحرب العالمية الثانية، صعود هتلر، بعض المفاهيم الكبرى اللي يتفاهم فيها مع النازية، معاداة الإسلام، هذا زيغموند. وفي الأثناء الشارع يتكلم على خاطر زاد فما شبح الانقسام الشرقي الغربي داخل ألمانيا، يتكلم الشارع، وهذا يفسر يمكن خروج آلاف الألمان في الشارع والاحتجاج على صعود اليمين المتطرف في الانتخابات.
2: وأثر الفوز الانتخابي الحزب البديل من أجل ألمانيا خرج آلاف الألمان في الشوارع احتجاجا على صعود اليمين المتطرف على غرار العاصمة وفي عدد من المناطق في شرق ألمانيا، فين رفعوا شعارات ترفض العنصرية والفاشية وحذروا من أن نجاح الحزب قد يهدد الديمقراطية والتعايش في البلاد، وأطلق عدة نشطاء وحتى السياسيين ورجال الدين تحذيرات من الخطابات اللي تزرع الانقسام والخوف، واعتبروا أن الديمقراطية يمكن أن تفتح الباب أمام أشخاص يسعوا إلى تقويضها من الداخل. هذا المسار مع هتلر على غرار مسار مع هتلر وأنوار النازية. نسمع الخبير في الشأن الألماني عبد الرحمن عمار.
6: مطالب موجهة بالأساس إلى الحكومة الفيدرالية لكي تعالج المشكلات التي يستغلها البديل لحشد أنصاره، يعني تحميل مسؤولية للحكومة، وهي مظاهرات أيضا لتحذير الألمان خصوصا في الولايات المقدمة على انتخابات محلية لعدم التصويح للبديل، لأنه صحيح يرفع شعارات اجتماعية ربما تجد صدى لدى المواطنين، لكنه في نظرهم يتبنى خطابا عنصريا وسط المستشار بأنه يدعو إلى التطهير العرقي، وهو أيضا يريد تقويض المؤسسات الدستورية ويدعو إلى التقارب مع روسيا، ويقول بأن العدو لا يوجد في موسكو بل في برلين، ويقصد بذلك الحكومة والأحزاب. هي مظاهرة للتحذير، لكن التجربة أثبتت منذ السنوات الماضية بأن زحف البديل يتواصل، والمظاهرات وحدها والشعارات وحدها لا تكفي للتصدي له.
2: هو الدكتور إبراهيم محمد، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الأوروبية من برلين. مرحبا بك دكتور، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. ألو ألو دكتور إبراهيم محمد معنا مباشرة على الهاتف، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الأوروبية من برلين. دكتور تسمع فيا؟ ألو، قاعد يتصل به من جديد. قلت لكم أنه بعض الاتصالات هي اتصالات صعبة من أوروبا. الآن نحن أمام أسئلة فلسفية زادة خليلة، إلى أي مدى استعمال الديمقراطية أو الديمقراطية كآلية هي مدخل وباب لبعض الخيارات السياسية المتطرفة. هتلر طلع بالانتخابات، الآن نحن أمام تقريبا نفس السيناريوهات. خليني أخو معايا الدكتور إبراهيم محمد، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الأوروبية من برلين. مرحبا بك دكتور.
7: مرحبا، أهلا وسهلا،
2: شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية دكتور إبراهيم محمد. دكتور، ما هي حدود الديمقراطية؟ هل الديمقراطية جزء من المشكل ساعات وقت اللي تكون هي مدخل للتطرف ومدخل للعنصرية ومدخل لأنه ناس عندها خطاب عنصري سيادي كما البديل وإلا غيره في بلدان أخرى يوصلوا إلى الحكم؟ شنو رأيك؟
7: يعني الديمقراطية لها أيضا يعني لديها أيضا نقاط ضعف، وخاصة إذا كان أداء الحكومات المنتخبة ديمقراطيا لا يعني لا يحصل على تأييد شعبي أو يواجه نفور شعبي، وهو الأمر الذي يدفع الناخبين إلى اختيار بديل عن الحكومة المنتخبة ديمقراطيا. وهنا طبعا يكون المجال مفتوح أكثر للأحزاب الشعبوية أو المتطرفة سواء من اليمين أو من اليسار للحصول على أصوات متزايدة، وهو الأمر الذي ينطبق على ألمانيا حاليا. نعم.
2: لكن دكتور لماذا نحن أمام هذه الحدة؟ لماذا الإجابة لفشل الحكومات يكون بهذه الحدة يسارا أو يمينا؟ لماذا نتجه إلى خيارات يعملها الشارع ولا يعملها الصندوق تكون خيارات ساعات فاشية ساعات تكون عنصرية، في كل الحالات هي قصوية؟
7: يعني السؤال لدي يعني هذا يعني الإجابة تقوم أو تنطوي على عدة أسباب. الناس في مجتمعات في مختلف المجتمعات دائما تكون حساسة تجاه تردي مستوى المعيشة أو تراجع الأداء الاقتصادي أو عدم مصداقية الحكومات. يعني أقصد عندما تقدم الأحزاب وعود معينة وتنتخب وتنسى هذه الوعود، فالناس بالطبع لا تؤيد ذلك. إذا أسقطنا هذه الحالة على ألمانيا، ألمانيا تشهد ركود اقتصادي منذ أكثر من 6 سنوات، ولديها طبعا يعني لديها أيضا آفاق يعني ليست جيدة على الإطلاق. يعني الناس
2: لكن دكتور
7: هو الأمر الذي يدفعها إلى الاعتقاد بأن الأحزاب الشعبوية
2: هي الحل. لكن دكتور كان لدينا الانطباع وللعالم الانطباع أنه ألمانيا ملقحة ضد ذلك بما أنها تعديت بالظلمات تحت هتلر في خلال الحرب العالمية الثانية
8: الثانية، وأنه الأحزاب الشعبوية جسم الفاشية ما قالها أنها توصل إلى الإبادة كما صار ذلك في الهولوكوست. ولذا الآن السؤال الأساسي، هل ألمانيا لو معناتها هل ألمانيا اللي كنا نظن أنها ملقحة ضد ذلك تلقيح تاريخي تقول هي الباب الذي سيفتح في أوروبا أمام اليمين المتطرف كما سيكون الحال مع مارين لوبين في فرنسا مثلا؟
7: لا يوجد بلد في العالم ملقح ضد التطرف. التطرف يتغذى يعني دائما من تعميق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأزمات السياسية. وهنا في ألمانيا يجب أن لا نقول أن الحزب البديل من أجل ألمانيا هو حزب نازي. هناك يوجد في الحزب أناس نازيين أو يؤمنون بالنظرية النازية، ولكن خطابه هو شعبوي يميني متطرف، وهو طبعا ينقض أو يعني يقول دائما ويكرر أنه بعيد عن النازيين أو عن النازية، وهو مستعد أيضا لفصل أعضاء من صفوفه يتبنون النظرية النازية، وهو الأمر الذي يجعله شعبيا مقبول، وخاصة أنه يرفض الحرب حاليا في أوكرانيا ويدعو إلى تواصل مع روسيا من أجل إعادة الصلات الاقتصادية، وبنفس الوقت يدعو إلى تنظيم الهجرة وإبعاد المهاجرين غير الشرعيين أو الذين لا يحصلون ليس لديهم إقامة في ألمانيا، إقامة
8: كما المهاجرين السوريين مثلا، كما المهاجرين من سوريا. دكتور الآن، السؤال هو حول صعود اليمين المتطرف في أوروبا. هل على حد تقديرك تنقول الأجواء والطقس والهواء والالينيومون دي بلانيت الكل يدعو إلى أنه حان وقت الحكم لليمين المتطرف في أوروبا على حد تقديرك؟
7: يبدو يعني أن اليمين المتطرف يزحف إلى يعني الأغلبية في البرلمانات، ولكن أنا شخصيا أعتقد أن البديل أو أن الأحزاب الشعبوية اليمينية المتطرفة لن تقدم حلول اقتصادية أفضل يعني في المدى المنظور، وخاصة أنها الحقيقة تقدم وعود من الصعب تحقيقها، لأن أوروبا وألمانيا حقيقة تخسر السباق الاقتصادي مع الصين والولايات المتحدة ودول أخرى، لأنها غير قادرة على أن تكون كتلة موحدة تواجه الحقيقة يعني تواجه التكتلات الدولية الصاعدة بصوت واحد، وهو الأمر الذي يضعفها أمنيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا أيضا، يعني تبقى تحت مظلة الآخرين، وهذا يؤثر على أداء الاقتصادي أيضا، وعلى طبعا يعمق المشاكل الاجتماعية ويفتح المجال لليمين كي ينشط ويظهر وكأنه هو المنقذ. ولكن على المدى البعيد أعتقد أنهم سيفشلون وسيكون هناك تبادل في الحكم بين القوى المحافظة والبديل والأحزاب اليمينية كما هو عليه الحال في هولندا أحيانا والدنمارك أو في إيطاليا.
8: الآن دكتور إبراهيم محمد الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الأوروبية في برلين ومن برلين، ما هو مصير أوروبا بين سياسات دونالد ترامب، بين التهديدات الداخلية لبعض المصاعب الاقتصادية فرنسا ألمانيا وغيرها من البلدان، بين الحرب التي يقترحها ويضعها بوتين على حدود الجميع بولندا ألمانيا وغيره، ما هو مصير القارة العجوز على حد تقديرك في السنوات القادمة؟
7: أعتقد أنه يعني أن أوروبا سوف تخسر المزيد من يعني من الرفاهية الاقتصادية، سوف تكون الحقيقة ستبقى الحقيقة يعني كرة في الملعب تتقاذفها الأطراف الدولية مثل روسيا الولايات المتحدة. إذا لم تصحى القارة العجوز على ما ينتظرها من الحقيقة من تراجعات إضافية في الاقتصاد وعلى الصعيد السياسي والسياسة الخارجية. وتقديري أن الوضع الحالي لا يطمئن، لأن القارة العجوز أو الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر تتصرف دوله على أساس أن المصلحة الوطنية هي العليا، وليس هناك دول كثيرة داخل هذه المنظومة مستعدة لتقديم تنازلات من أجل الحقيقة أن تكون دولة أو يعني فيدرالية
8: أوروبية كاملة،
7: ما هو عليه الحال في الولايات المتحدة أو دول
8: يعني أنه ما نقولش مآرب، لكن في كل الحالات يعني أنه الدول نفسها ليست مستعدة يمكن لجزء من التنازلات المهمة لصنع كيان متماسك. شكرا لك دكتور محمد، شكرا لك دكتور إبراهيم محمد الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية الأوروبية من برلين، شكرا لكم على الاستماع. درنا العالم معكم من برلين للسعودية للندن لموسكو في ساعتين من زمان، معاكم انتم اللي تختاروا تعطيونا شويه من وقتكم العشر نص النهار. بارك الله فيكم اللي تابعوا فينا على مختلف الوسائط الرقميه، تابعوا فينا سرعتين. شكرا لكم، مرحبا. ميرسي محمد علي على الاخراج، شكرا لبنى على الاخراج الرقمي، شكرا لك خليل على الاعداد وعلى الحضور معنا سرعتين. شكرا لكم انتم مستمعين اللي موجودين في الموعد العشر نص النهار، دوره في العالم و ريكاب للأخبار العالمية. الموعد مع الأخبار وموعدنا معكم يجدد إن شاء الله الجمعة الجاية في موزايك موند في لمن
9: موزايك موند. كنا رحب من العشرة لنصنها على موزايك فام. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
10: الباكاليتو مبروك، اما شنو باش تختار مستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
11: الكلكم تستناو في الليديسيون الرابعة من ترشي أواد باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونور، جودة، ليبيدور، أورانج، ام جي موتورز، او ان تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك اف ام.

مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الوضع الجوي يكون اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبولايات تونس الكبرى ونابل وبجهة الساحل، حيث تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و 40 مليمترا وتصل محليا إلى 60 مليمترا لتشمل آخر النهار جهتي القصرين وقفصة، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وفق نشرة متابعة للوضع الجوي أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم، ينتظر نزول أمطار يوم غد الاثنين الموافق للحادي والعشرين من سبتمبر الجاري، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال وخاصة بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وزغوان، ثم تشمل المناطق الشرقية للوسط والجنوب بعد ظهر الغد. الأمطار التي شهدتها ولاية جندوبة والأمس الجمعة ومساء أمس السبت تسبب في انزلاقات أرضية بالطريق الوطنية رقم 17 في جزئها الرابط بين مدينتي عين دراهم وأطبرقة، وانسداد في الخندق الإسمنتي لذات الطريق والمحاذي للسفح الجبلي بالجهة الغربية، وفق ما أكده مصدر من الإدارة الجهوية للتجهيز والأسكان بالجهة لوكالة تونس إفريقي للأنباء. وتمثل الانزلاق في انهيار قطع من الحجارة والأتربة استوجبت التدخل والرفع وإعادة حركة المرور. سوق السيارات في تونس تشهد انتعاشة ملحوظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، حيث ارتفع إجمالي مبيعات واقتناءات السيارات بنسبة ناهزت 13.78% ليبلغ 69,982 سيارة، مقارنة ب 61,505 سيارات خلال نفس الفترة من سنة 2025. ووفقا للإحصائيات الصادرة عن الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف لغاية شهر أوت الماضي، فقد روج وكلاء بيع السيارات المعتمدون في السوق التونسية أكثر من 47 ألف سيارة بنسبة 67% من الحصة الإجمالية للسوق، أي بزيادة قدرها 11.69% مقارنة ب 42,082 سيارة مروجة في الفترة نفسها من سنة 2026. دوليا، هيئة البث الإسرائيلية تعلن مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار عند مستوطنة نيفيتسوف وسط الضفة الغربية. الرئاسة المصرية تقول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال استقباله مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف دعم مصر الكامل لجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة الدولية. ختاما، أسعار وقود الديزل في فرنسا ترتفع إلى مستوى قياسي جديد اليوم الأحد وفق تحليل أجرته وكالة فرانس بريس، وذلك في خضم اضطرابات تشهدها امدادات النفط العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وبلغ سعر اللتر صباح اليوم 2.41 يورو وفق متوسط احتسبته وكالة فرانس بريس، استنادا إلى الأسعار المعروضة في أكثر من 8700 محطة لتوزيع الوقود على موقع وزارة الاقتصاد، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل أمس. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء.

0: ميدي ماك ويكاند. مرحبا نص نهار وسبعة دقائق. مرحبا بكم معنا في الرونديفو جديد في البرمجة الشتوية من ميدي ماك ويكاند. ساعتين كل نهار سبت واحد من نص نهار الماضي ساعتين بكم ومعاكم لمدة هلا ساعتين هذوما نحكي ونتناقش ونتعلم برشا معلومات ويكن كل شيء في جو هكايا خفيف للويكاند باش تكونوا ديما على باج تابعوا لاكتواليتي. نستقبلوا ضيوف بحضين ونتفاعلوا معكم على لي ريزو سوسيو على الواتساب ونقراوا حتى تفاعلاتكم ومساهمتكم ورايكم في كل المواضيع اللي نحكيوا فيها في الحصه نتاعنا. توت اون ايكيب بيان سور في ميدي ماك ويكاند في الميكرو ندير حالي. تحيه الدالي معنا في الاخراج نورتنا يا دالي. تحيه لطارق في الاخراج الرقمي. غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي. نشكره وائل في الستاندار وكالعاده عنصر قار في الحصه نورني بوجودها ديما معنا وبتدخلاتها الانيقه والجميله. معنا عايده عرب. مرحبا عايده.
1: اليوم
0: بلونش نيجا ما اسمع كي تلبس حوايجك الكل صيف كي ما عادش عندك ما تلبس والصيف الكل ابيض
1: جا من عرس وشفت الابيض والفستان الابيض
0: والكل صبحت لنا اليوم باللباس الابيض. ان شاء الله مبروك للعرايس.
1: مرحبا بيك ليندا. مرحبا بجاستون. مرحبا بطروقه. مرحبا بدلول. مرحبا بكل المستمعات والمستمعين والضيفه هنا من ممكن نبهش عليا ما عادش نتكلم اخويا
0: نسيت هكا وصحيت عايشك عايدة. هو الحقيقة ضيفتنا اليوم عايدة الحقيقة بكل صراحة يحبوها الناس الكل على خطرها ياسر محليها وقلبها طيب في الميليو الفني ولا حتى خارج الميليو الفني حتى الجمهور يحبها برشا. هي ممثلة ومسرحية ومنشطة تلفزية في مجال تدريس المسرح زيدا خريجت معهد العالي للفن المسرحي وعملت تجربة أولى في الومن شو مع مسرحية بعد شوي نزيدوا نحكيوا عليها أكثر شوية نصحكم تشوفوها اللي اسمها بنت الحي. بدي تطلع شكون تحكي المسرحية على التنمر العلاقات العاطفية والزوجية البحث عن عمل الإنسان وعلاقته بالحي متاعه وكل شيء حسيله. منحبش نحرق لكم المسرحية خليها هي بعد شوية تحكي لنا عليها. كما قلنا محبوبة من الناس الكل هي أم زيدة كيف كيف وتونس الكل يحبوها ونسميوها البجعة الجميلة.
1: شكرا.
0: نسيت حاجة ضحكتها المتميزة
1: عزيزي نسيتش اللي هي كانت زميلة راي وكرامة في راديو اي اف ام
0: هي كانت ضحكت من غير ما عملت بريزنتاسيون يطلعوها حنان شبرا.
2: صباح الورد.
0: مرحبا يا حنونة نورتنا.
2: اهلا وسهلا بيك من دودة الغالية.
0: شحوالك
2: محبتي ليك قديش كبيرة حتى
0: نحبك برشا برشا
2: ونحب نزيد أن نرحب وانا بحذيك ضيفة بالجميلة والرقيقة ولأن نموت عليها عايدة عرب يعملون عملت عليها فيديو لأنها كامرأة تونسية تمثلني وسعيدة برشا بالإكيب نتاع المزيكة فاملي أنا نحبهم وتحية للناس اللي تسمع فينا
0: عايشك حنونة
2: نقولهم اقعدوا معنا برشا جو برشا تحاليل
0: برشا برشا برشا
2: تحاليل
0: شو ولا ليميسيون سي فري في الكونتوني نتعلموا حاجات وفيها الاكتواليتي أما راه ما عندكش فكرة قديش نعملوا جو نضحكوا معنا نخرجوا من ساعتين متفرهدين نديري با فما غسرة نتاع اكتواليتي وأخبارك
2: أنا يعودوني لعبيت في الشارع ندود يقولوا لي حنين ويني الضحك عطيونا الضحك لعبيت متاعبة مفلكة تحب
0: تضحك ما نجمو نعديو محتوى محترم ولكن نضحك هذا لا يمنع هذا
2: صحيح.
0: انا فرحانه اللي قلت عايدة عرب زادت تمثلني ولكن راهو ما تعملوليش كل شيء داك خاطر عايدة عندها العاده انها ديما تجي عكس الضيف في الكواليس
1: هي الفيديو اللي تحكي لك عليها تابعه تدخل رياضي
0: صح لا لا انا نحكي على الحصه
1: عموما الحصه اكيد كنا مانيش
2: اكيد كل واحد عنده
1: اختلافات
2: صحيح اكيد كل واحد عنده نظره
0: مع نظره
2: في الرياضة وقتها نحكي وقتها أنا مرضى منتخب الحقيقة وعلى الوضعية وقت اللي خرجت هي مع احتراماتي لحديد كل في البلاتو اللي قالته عايدة عرب صراحة سمحني مع احتراماتي للكل ما سمعته من حتى حد دونك ذيك عليش تمثيني بالعقل
0: احنا في الصميم
2: في الصميم صحيح
0: يلا يعطيكم الصحة يا جماعة وش نبدأ توا مع الموسيقى مع غنية يهديها لنا دالية بارامو بتاع وائل كفوري البنت القوية ومن بعد
2: نديها زوجي
0: ربي ربي فضلي
1: أنا زوجي معاك
2: زوجنا الكل باري
0: باري نمشي وائل كفوري ومن بعد نرجع مع أول غبغيك اللي هي

0: الخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة إني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
1: وكل عام الوقت هيدا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
3: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 0002.
4: نادي معك ويكاند كل عام سبت وحد من نص نهار لما ساعتين اللي انت رحالي
5: نص نهار و 16 دقيقة في ميدي ماك ويكاند. رجعنا معكم ومازلنا نواصلوا حتى الماضي ساعتين في البلاتو معايا عايدة عرب وضيفتنا حنين الشقراني ومع بعضنا باش نديو أول غبغيك ريكاب أكتو.
4: ريكاب أكتو
5: ريكاب أكتو نرجع على الأكتواليتي متاع الأسبوع هذا. البارح ديجا حكينا على برشا أخبار واليوم أخبار باش نتفاعلوا معها ونعلقوا مع عايدة ومعك حنين. باش نبداو بأول خبر نحكيو فيه على المخرجة التونسية كوثر بن هنية اللي ولات عضو مؤسس الأكاديمية غزة للسينما إلى جانب أسماء فلسطينية عربية ودولية بارزة. والمؤسسة هذه تسعى لتدريب جيل جديد من السينمائيين الغزيين. والأكاديمية هذه حاجة مهمة برشا. علاش؟ على خاطر هو تم إطلاقها تزامنا مع مهرجان البندقية باش تهدف الإنتاج أفلام عن غزة وتسعى أنه أبناء غزة نفسهم هما عندهم أدوات صناعة الصورة والسينما باش هكاكا مش عبيد أخرين تحكي على المعاناة متاعهم اللي هي حاجة باية فينالمون كما عملت كوثر بن هنية مع صوت هند رجب. ولكن كي تخرج من عندهم هما تكون معبرة أكثر. دونك شيعطيهم أدوات صناعة الصورة والسينما. 25 شابة فلسطينية ديجا من غزة بدأوا في التكوين هذية في مسار جامعي في صناعة الأفلام بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة. هذية سيانونور المخرجة متاعنا التونسية كوثر بن هنية اللي تعرفوا الناس الكل وتبعتوا صوت هند رجب شنو اللي صار فيه الفيلم اللي خذى جائزة الأسد الفضي الجائزة الكبرى لجنة التحكيم في مهرجان بندقية السينمائي. ونبدأ معك عايدة ونعطي الكلمة للحنين بما أنها قريبة مجال التمثيل أكيد. للتعليق على الانيسياتيف هذية شنو رأيك عايدة اليوم كنا تيو لي ابناء وبنات غزه باش ينجوا هما افلام على المعاناه اللي عايشينها.
6: وساعه خلينا نحكيو على كوثر هني على خاطر البارح كنت تذكر ليندا حكينا على الفنان وعلى المثقف بصفه أي. عامه اللي هو يلزم يكون مثال وقدوة ونموذج لتبنيه للقضايا العادلة والمصيرية الدولية اللي موجودة
5: رسالة.
6: في عصره
5: كحكينا على إد شيران اللي قاطعوا التورنين تاعه
6: على كل من قاطعوا مع إد شيران على غزة وظهر لي ما فهمش
5: ضد إد شيران على ما شسمه ماكلمور اللي كانوا معه في البروميير بارتي
6: اللي ما حبش يمشي معاه لأنه لي الدفاع على قضية اللي هي اليوم كان نحكيه على قضايا مصيرية وعادلة ظهر لي ما أكثرش من قضية غزة اليوم بعد ما تم إبادة أكثر من 70,000 ما بين نساء ورجال وأطفال اللي هما معناها ما عندهم حتى ذنب. ولهذا كوثر بن هنية يمكن اعتبارها من النموذج ومثال لالتزام المثقف في قضايا عصره المصيرية. وأكبر دليل على هذا أنها عبرت على موقفها هذا برفض جائزة الفيلم في وقتها لأنه تم تكريم في نفس الوقت قيادات عسكرية إسرائيلية في برلين وهذا ما خلاها ترفض الجائزة.
5: أختيست
6: انجاجي دونك اليوم كي هي تبدأ من مؤسسي مهرجان السينمائي هذا في غزة أمر منطقي.
5: هي أكاديمية للتكوين
6: هي أكاديمية متاع تكوين من مؤسسي كوثر بن هنية أمر طبيعي ومنطقي وعادي ومنتظر.
5: معنى تقول أنت شخص مناسب في المكان المناسب
6: اكزاكتومون لأن هي بنفسها معناها قال كلمة دايور ماذا بيا الكلمة هذه نذكروا بها لأنها قعدت في الليزانال عبرت على موقفها بجرأة وقالت لا أريد تمثالا يجمل وجه الإبادة. اليوم كوثر بن هنية أكيد إيكون في العالم في قضايا في الدفاع والذود على القضية الفلسطينية العادلة وإنها تسمح اليوم متكون جيل جديد من السينمائيين الغزيين في غزة
5: أنا باش تعطيهم من خبرتها على خاطر هي ذول اللي عارفة تتعبر على المعاناة متاعهم تلمون فيلم
6: من
5: جح
6: اليوم من دورهم ومن واجبهم باش يعبروا هما نفسهم
5: على الاستوار فوالا بي حنين كممثلة وكمسرحية وك معناها تعليقك على هالانيسياتيف هذية والتكوين الأبناء غزة باش يعبروا هما على رواحهم
7: ساعة إيجا نقول لك

0: حاجة ساعة. أول حاجة نجم نقول نجم نلقاو فنان ونجم نلقاو إنسان ونجم نلقاو إنسان حامل لقضية. أما باش تجمع ما بين الفنان والإنسان والحامل لقضية ومبدأ في حياتك وتعيش تقول كما أنا نمن بحاجة في الحياة نقول أنا باش نعيش العمر المرة شو عملت فيه العمر ذاك اليوم خلي حاجة صحيت اليوم كوثر من هنية هي امتداد لكل امرأة تونسية بذرة تونسية وردة تونسية وحاملة لقضية عربية قضية وجود قضية فلسطين قضيتنا الكل. أنا نقول فما ناس حطمت اليوم كوثر أسست الجيل الجديد في مجالها في فنها باش تصنع لنا جيل متاع سينما متاع كتابة متاع إخراج متاع عين خرجت المرأة أو الرجل الفلسطيني مكروكام هذاك باش يبني
1: واختيارها ماهوش كما قالت عايدة مع الاعتباطي ذولي الشخص المناسب في مكان المناسب خاطر فيلم متاعها صوت هند رجب هو اللي خليهم يفهموا اللي هي من الناس اللي عرفت تعبر على القضية وعلى المساج اللي حبوا يوصل
2: حتى للإسرائيليين نازا فيلم نازا اليوم ضرب برشا فيه حتى جعل وزير الثقافة
1: تهموهم بالخيانة زوز مخرجين
2: جعل وزير الثقافة الإسرائيلي يأمر بانتزاع الجنسية من المخرجين والمنتجين الإسرائيليين اللي ظهروا حقيقة الوضع بما أنهم هم اليوم في إسرائيل يمنعوا الصحفيين من الدخول ومن التصوير دونك جيهم من بين من وسطهم هما
1: منهم وفيهم
2: ضح كل الممارسات اللي قاعدة
1: والفيلم كيف كيف لقى نجاح كبير برشا
2: 25 دقيقة تصفيق
1: هو كيما كوثر من هنية
2: كوثر 24 هو عمل 25
0: معنى احنا اليوم فخورين انه عنا
1: الحمد لله
0: كوثر بن هنية اسمها كوثر بن هنية
1: اكيد وان شاء الله في عوام جاية قريبة تنراو اول افلام خرجوا من الاكاديمية هذية ومن الناس اللي تكونوا على يدين المخرجين ومنهم كوثر بن هنية. نمشيو لثاني اخبار بالنسبة اليوم ريكاب اكتو الأخبار الثاني نحكيه فيه على كل ما هو محيط مؤسسات تربوية هناك مرة أخرى حنان شكراني كونسيرني في مجال تدريس المسرح في الليسي وعندك تلامذة وغيره كي نحكيه على خطة أمنية كاملة لجستمون تأمين محيط المدارس والإعداديات وغيره. هذا يبدأ من اليوم الأول من العودة المدرسية ولكن نحكيه على منظومة أمنية شاملة اللي تقوم على الحضور الميداني ودوريات متواصلة سيختو نسطروا عليها هذا مش غانتخي وكهو ماذا بين على طول العام تهدف لتوفير محيط آمن للتلامذة لكم انتوما الإطار التربوي والتصدي المختلف مظاهر الإجرامية والانحرافية وزاد وصول التلامذة في سلاسة للمؤسسات متاحة وتأمين كذلك معناها شوية حركة المرور. اليوم نحكيه على التركيز أمني مش يتواصل على كامل العام ويكون خاصة معناها في ساعات الفراغ في أوقات الذروة وقت الخروج وقت الدخول والأهم من هذا كل ركزوا لي مع النقطة هذية الحملات تستهدف الأشخاص اللي يتردوا على محيطات المؤسسات وهما ما عندهم حتى صفة ومتورطين للأسف في ترويج المخدرات والعنف والإجرام والبركاجات وهذا موجود مالوغوزمون في معهد نتو حنين بعديك تحكي لنا شنو اللي ساير وهي في مؤسسة أكيد تربوية. خلينا نسمع أول مداخلة فيها ملخص لهالحملة هذية اللي باش تتواصل شال على كامل العام مع مدير شرطة المرور العميد سيمي أرشيكو في مداخلة على موزايك فم.
3: انطلقت وزارة الداخلية في التحضيرات لاستقبال السنة الدراسية 26-27 منذ معناها بداية العطلة الصيفية وخرجت برقيات وزارية لكافة الهياكل الأمنية من أمن وطني وحرس وطني في ممثلين في الأقاليم الأمنية متاعهم باش تسخروا جميع الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح السنة الدراسية وأنه مش كان معناها مناسباتيا في بداية السنة ولكن لي تتواصل هالامكانيات هذه تسخير كل الامكانيات على مدى السنه يسرتو الجديد التنسيق الافقي مع رؤساء المديريه المعاهد والمدارس ينسقوا معهم افقيا معناها تبادل ارقام الهواتف نتاعهم معناها ما نقدرش نستناو في مكتبات وزاريه من وزاره لوزاره لكن يتنسقوا معهم يشوفوا المشاكل نتاعهم فماشي مشاكل نتاع عنف في تبادل المعلومه بصفه سريعه.
1: ولا كنت تسمعوا في مداخلة مع العميد سامي شيكو اللي قال مدير شرطة المرور اللي قال انه الحملة هذية خطة وزارية كاملة ما هيش تقتصر على تأمين المؤسسات والأبواب متاحة ولكن الفضاءات القريبة وفما برشا مخاطر كما كنا نحكي وترويج مواد مخدرة عنف بركاجات سرقة وغيره ودايوغ في نفس الإطار بدينا مع الإيقافات غزمون في إطار هالخطة هذية مثال في ولاية تطاوين.
4: تنفيذ التعليمات القيادية الصادرة على الإدارة العامة للحرس الوطني والقاضية بالعمل على تأمين انطلاق السنة الدراسية 2026-2027. انطلقنا في عملية تأمين محيط المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية بمشاركة مختلف الاختصاصات التابعة لإقليم الحرس الوطني بدر الطويل بهدف التصدي لكل الظواهر المخلة بالأمن العام بما في ذلك ترويج المخدرات بمحيط هذه المؤسسات وكذلك العنف. وفي هذا الغرض سجلنا نتائج محترمة جدا من خلال إلقاء القبض على مجموعة لا بأس بها المفتش عنها. العمل بتاعنا متواصل على كامل السنة دون انقطاع.
1: فوالا دونك كان هذايا السيد العقيد ابراهيم النووي رئيس منطقه الحرس الوطني في تطاوين اللي ديجا بداو بمجموعه من الايقافات غاتيساج قاعد يصير كامل دوريات في محيط مؤسسات. ونبدا معك المره هذه حنان بما انك انت قريبه من المجال التربوي كاستاذه هل صحيح في محيط المدارس الاعداديات اليوم فما هذايا الشيء موجود البركاجات والناس اللي ما عندها حتى صيفه وتجيب حدا تلامذه ترويج للاسف زاده مخدرات فالخطه هذه ان شاء الله على طول العام تتواصل؟
0: انا ساعه بور كومونسي نحب نوجه تحيه لوزاره الداخليه ما نحبش نقول لهم مخر شويه الخطوه هذه ما يمثالش اي حاجه يعملوها راهي تحتسب لينا تحتسب لوليداتنا. انا قاري في باب الخضراء انا ليكول الداخل حاجه قدام ليكول حاجه اخرى لانه المدير زاد ثم ربي كل واحد ياخذ حقه قاعدين الاطار التربوي يعملوا في مجهودهم باش معناها يحتويوا تلامذه باش كذا ولي بارون يجيو كذا ديما باقي ناقص. انا عملت لك عرضت الموقف ليندا اقسم بالله في رمضان مرضت منه مرضت على
1: لطف عليك
0: وين القوس تاع باب الخضره ما نحبش تلمذتي هما قراوا عندي عرضني جاي سلم عليا مدام قال لي راني انا قريت عندك وهكي وفرح بيا بعد في الدوره نشوف فيه بعيني كيفاش يقسم في الحربوشة هو زميله أقسم بالله وصغيرة
1: حاجة توجع
0: والله بكيتني والله مرضتني هذيك على خاطر وليداتي هذوكم قلت يا ربي وين ماشيين معناها حاجة معناها البارون مش موجود غايب الله أعلم أنت في الليل ولدك خارج على جدو 14 15 أنت وين يا بويا أم في رمضان
1: مشكلة ساعات في النهار الحاجة هذه تصير
0: وزيد الأمن وقتها قاعد يدور أما ما تنجمش تشد قديش باش تشد قديش بتأمل هذيك الموقف عشته مرضني أنا وصحابتي قلت لهم يقراوا عندي شوية عليهم دونك شفتوا بعيني حسيتوا دونك هذه جيت في وقتها وان شاء الله يا ربي يقضيوا على الذوما اللي قاعدين يروجوا في المخدرات لوليدات يا ربي والعنف زاده العنف ولينا خايفين ان تعرض زاد الموقف يضحك في فرنسا الجمعه اللي فاتت مشيت لفرنسا طلعت في المترو الناس كل شده تليفوناتها عايدوده هكا كونيكتيف جو محلى جو الشعولات والكفازات وانا مكفنه تليفوني عامله هكا كريسبي على اعصابي فهمت علاش
1: خاف لي سرقوك
0: خاف لي مخي قعد عنده الريفلكس نتاع الخوف خاطر عمري لنشد تليفون البرة خاطر خاف خاطر تعرضت برشا مرات للنطرة جيت عدى تليفون عملوا نطروني أو تعملوا شاب لي تليفون من وذني هذوما العصابات اللي يسرقوا واللي يبيعوا في المخدرات لصغيراتنا ويلزمنا نردوا بينا سيرتو في المؤسسة التربوية
1: فوالا دونك ان شاء الله ربي يحفظها عيدوده جو تسألك سؤال وبعد تفاعل كيما انت تحبوا لكن في
2: تالي خاطر حبيت نتفاعل على كلمة قالتها حنان على داخل المؤسسة
1: فاميلي
2: واجباتهم مانيش موافقة
0: نحكي على المؤسسة اللي قري فيها انا
2: حتى المؤسسة اللي تقري فيها انت عندكم سال دو بيرمانونس
0: والله كنت عندنا لا عندنا وقوليت مكتبه لا اجي نقول
2: شوف كل المؤسسات براتيكمون ما عندهاش دي سال دو بيرمانونس وما عندهاش قايمين كافيين لتامين داخل المحيط المدرسي وخارج المحيط المدرسي خاطر العنف راه موجود حتى داخل بالارقام
1: والوالدو طون اللي كلهم محفر ونقب ودي زخرز
2: يعني انت كي تخرج الصغار لبرا مي سي نورمال
1: طب باش الحقيقه كلمه صحيحه عايده 100%
0: اجي نقول لك انا معناها التلامذة يسكنوا في باب الخضرة غادي كل كش نخرج نمشي نروح فهمت ما تنجمش تحكم فيه يجي البارون تاعو يهز
2: باش نجيك للبرا باش نجيك للبرا لكن الداخل زيدا فك ليزور كروز والكل ما تنجمش في ساعة واحدة التلميذ باش يمشي يروح لدارهم ويرجع معناها التلميذ
1: لازم لي سال دو بيرمانونس تكون موجودة
2: قرينا احنا كان فما
1: سي فري كان فما
2: عندنا سال دو بيرمانونس بلوزيور سال دو بيرمانونس ما يخليونيش نخرج خلي عاد في الباب
1: هو متداخله معناها فما القضاء على المروج والمواد هذه اللي قاعده تدخل فما كما قالت عايده حمايه الصغار تاثيرهم ولكن سمعت في المداخله نتاع السيد العميد سمير شيكو قال جديد السنه ما عادش نمشيو بمراسلات ويجيو ام لا لا قال ناخذ نوامر سمعتوا كي قال خذينا نوامر المديرين ديريكت معنا الاطار التربوي نتواصلوا ديريكت من غير ما نعملوا هكا الببخاس وكالمراسلات وكالتعب هذاك حاجه ياسر مهمه
2: جميل ليندا وجميل ايضا تكثيف الدوريات في خارج المحيط المدرسي لكن غير كافي بالنسبة لينا لأنه اليوم معناها الأمن متاعنا والمؤسسة الأمنية عليها برشة ضغوطات، بمشي أمن، بمشي أمن استادات، وبمشي أمن النسب المتعالية والمتفاخمة متاع الإجرام داخل البلاد الكل، بمشي أمن محطات المترويات اللي فيهم
1: البراكاجين. كل عايدة نقصوا عليهم حاجة،
2: يلزم كاميرات مراقبة، يلزم كاميرات مراقبة خارج المحيط المدرسي، في محطات الكيران، في الزونجل موغ لا وتصير لحكايات الأسحاء، يلزم ايضا في البنايات المدرسيه، يلزم ما فماش دي بي دابوي باش يدخلوا من برا الى ساحات المدرسه لانه ما فماش سوفيزامون دو رقابه. وهنا اليوم قبيله ليندا تسال فيك، قالت لك هل تعرضت ليندا، يلزمنا نعطيه الارقام لانها مفسعه جدا. في بالنسبه للمحيط المدرسي فما 28.4% من التلامذه يتعرضوا للعنف الجسدي، 40.2 منهم اولاد و19.4 بنات، 19.6% من التلامذه يتعرضوا للعنف والبركاجات وهما ماشيين للمكتب والا مروحين منه، قلت لي انت روحوا لديارهم. فما تفاوت بين الجهات، معناها لازم نركزوا على جهات دون اخرى. نحكيوا على اكثر ولايات متعرضه للعنف المدرسي، واحد على ثلاثة تلاميذ يتعرضوا للعنف المدرسي في أريانا ولاية أريانا والقصرين والكيف وجابس، واحد على أربعة تلاميذ يتعرضوا للعنف المدرسي بالنسبة لقفصة والتونس الكبرى، 51% قبيلة ليندا تحكي لك على الدخالي جوستومان، 51% من عنف مسجل في محيط المؤسسات التربوية سبب فيه دخالي هدفهم البركاجات
1: ويجيوا من خارج
2: والاستيلاء على ممتلكات متاع التلامذة اللي موجودين، كسوا سلسلة كسوا بورتابل كسوا فردة كسوا حاجة ستوش في مكتوب واعتوى فيه مصروفه. دونك هذه أرقام مفزعة لا تحتمل ولا يحلها الإشكال هذا. ما تحلوش الدوليات المراقبة فقط،
1: كلامك صحيح، خاطر مجال الأخبار والوقت كالعادة يداهمنا، ولكن مهم لكل الكلام اللي قلته والحلول اللي قلتها.
0: والله إنا مع
1: رجل رافل باش
2: نقعد ديما في الرفلوات وفي خلال المؤسسة الأمنية.
0: خليني نحكي بمنطق ام اليوم يزين، مش خطرني في راديو عندي ميكروب باش نجي نحكيها. لا لا الرافل هزوا اجباريا يمشي عدي الرافل، سامحني خطر الجيش ربي نعرفوها من اول الدنيا هذه
1: اليوم صراحة. هو شو الحلول عميقه، حكيت مقترحات عايده على الكاميرا والبزيسال دو بيرمانونس وكل، ولكن الحل اعمق خطر هما من حد ذاتهم. علاش هالدخلي جايين؟ زاد فما التكوين ناقص، فما القطاع الدراسي، فما البطاله، فما دونك كان عنده ما يعمل هو راهو ماهوش قاعد يلغود غادي على طول المعاد. به خلينا نمشيو للخبر الثالث وبعد نرجعوا مع بقية لي روبريك، نمشيو للاكتو معنا سليم. يلا
5: ريكاب اكتو.
1: احنا موين عايدة
0: بيت
1: من دليل سليم. اسمع مش نعود في الحصة، نقول مرحبا بكل المخرجين معنا في الحصة، دليل وسليم ومروين وعدنان
0: شكون كيف مخرجين معك كذا مخرجين معك.
1: نمشي للخبر الثالث، اكيد تبعتوا الناس الكل، احنا ديما نحاولوا ناخذوا خبر انترناسيونال على صعيد عالمي نتفاعلوا معاه. نحكيوا على الرئيس الامريكي دونالد ترامب، كالعادة يهدد ويتوعد ويقول باش نفرض رسوم جمركية على مرتفعة جدا على كندا، وحتى نوقف المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بسبب مشروع التقارب بين بروكسل وكندا، واعتبره عمل عدائي وقال هذا أمر مثير للسخرية. نحكيه على بطبيعة ذوما إجراءات انتقامية بسبب مشروع التقارب مع كندا. شنو بالضبط هالمشروع هذية في مواجهة واشنطن؟ علاقات بين كندا وأمريكا متوترة تجاريا هالفترة الأخرانية، دون كندا تسعى بتلقى شركاء جدد، وين لقاتهم؟ في أوروبا، على خاطر أوروبا بيدها تلوج باش تعزز العلاقات متاحة بعد ما فما تقول عدم توازن بين زوز قوى الكبار الصين والولايات المتحدة الأمريكية. دونك نحكيه على العضو الشريك. وقتش بدأت الحكاية؟ بدأت الحكاية في اجتماعات صارت مؤخرا في دار في الاتحاد الأوروبي، وقت اللي تم اقتراح جستمان من قبل أورسولا فوندرلاين اللي هي رئيسة المفوضية الأوروبية، اقترحت أنه كندا تولي دولة عضو شريك في الاتحاد الأوروبي، وبرشا أيدوها في القرار هذا وفي المقترح هذا ايش معنى عضو شريك؟ معناها تشارك مثلا في الاجتماعات الوزارية، في قمم الاتحاد الأوروبي، ولكن ما عندهش حق التصويت، ولكن تعزز الشركة الأمنية، الشركة التجارية والاقتصادية وكل شيء. بريطانيا عجبتها الفكرة دونك على الخط، كيف كيف ماذا تدخل في نفس الشركة، وهذا باش يأمن تعاون اقتصادي واستراتيجي متوازن. دايوغ تقريبا 80% زيادة في الموبايلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وكندا في العشر سنين الأخرانين. دونك هذه كل ما عجبش دونالد ترامب، ويهدد أنه يقطع علاقاته التجارية مع أوروبا، ويهدد زيادة كيف كيف أنه مع كندا باش يعملهم ديوانة ومعناها قوية جدا جدا باش يبطلوا الزوز وما تصير هالشراكة هذية. نبدأ بالتعليق معك عايدة باختصار خاطر مازالوا عنا زوز.
2: شنو السبب الرئيسي؟ هي دونالد ترامب عمل ردة فعل على ردة فعل، ردة فعل على ردة فعل الكندا لأزمة ثقة. هي الباز متاع الحكاية هي أزمة ثقة تجاه ترامب ومواقفه المتقلبة وجنونه وترفيعه لدغوة الدوان كل مرة، وهو يهدد فيهم ويهدد ويفعل لدغوة الدوان، رفعه على عديد المواد بالنسبة لكندا وأيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. دونك اليوم دونالد ترامب ولا في العلاقات الدولية التجارية بيرسونا نون غراتا، اللي من الاتحاد الأوروبي كسوسوا ولا من جيرانه في كندا ولا حتى في أمريكا اللاتينية إنسان غير موثوق فيه. فما أزمة ثقة كبيرة تجاه الشخص هذا، تجاه مواقفه المتقلبة، تجاه جنونه، تجاه قراراته اللي تتخذ بصفة عشوائية وما تعرفش عليها معناها كيفاش تجي، ولهذا معناها عادي جدا وطبيعي جدا وشرعي ومشروع انه الاتحاد الاوروبي ودول الاتحاد الاوروبي من ناحية، الكندا من ناحية اخرى، تلوج على شركاء تجاريين واقتصاديين وحتى أمنيين في
1: الإطار هذا. وهذا أكيد ما يفسر موقفه لما هوش معناها موافق على هالتقارب هذية. حنين تعليق على الخبر بطبيعة بطبيعة كل واحد بتاريخته مكشوب لجي باش تكون في التحليل العميق.
6: أنا نحس دون ترامب هذية، عرفت كمرت العم المكروهة في العائلة خدم هذيك أكلي مستحوذة على الورث، تحمش ما بين الإخوة، تسيطر على رجلها، تعارك، تستفز، والمحل هي حلت المشاكل والكوارث. أنا أكثر حاجة مش نقولها كملخص صغير، أكثر حاجة غيظتني أني أنا في تنبك شبابي، تنبك عنفواني، تنبك حياتي، مش نقول هاي جينا ترامب بركنا الناس الكل وكاو
1: هاي كاو. هذا عجبني حنين كي تقعد في الجو دون صوجي فوالا انتوكا
2: شخصية بريستية مضروبة بجنون العظمة.
6: تحية بلايل زوجات العم اللي يسمعوا فيه البيين
1: البيين وكل واحد دهم زمري يفقوا أهلا بيان سور. هذايا يخلي بين كندا واوروبا كما قلت انت عايده، حتى الجغرافيا السياسيه بالنسبه لهم ماهيش موافقين برشا مع ترامب على اللي يعمل فيه وما واقفوا، هذاك علاش هالتقارب هذايا صار. بطبيعه هذايا مقترح، ولكن على الارجح ماشيين فيه باش تكون شريك، عضو شريك الكندا في الاتحاد الاوروبي. وكان شخص تولي شنغان زاد تدخل كندا ما قلت فيه عليها يلا كان هذايا ريكاب اكتو بالنسبه اليوم.
5: ريكاب اكتو ميدي ماك ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لما لساعتين ليندا رحالي
1: باش نخرجوا مع فاصل صغير هنايا وبعد نرجعوا نواصلوا مع بقية لي روبريك نتاعنا شوي اخر مع ولا ضد، ثم باش نرجعوا كيف كيف مع فقرة في بالك. هذا كل اسويفو معنا في ميدي ماك ويكاند معكم حتى الماضي ساعتين.

0: نصف نهار 41 دقيقة في ميدي ماج ويكاند على موزايكا فيم. رجعنا معكم واصلين حتى الماضي ساعتين بعد غيكاب اكتوب شعديو الثانية فقرة معنا في ساعتنا الأولى. معنا عايدة عرب على يميني فنانتنا وضيفتنا حلال الشجراني البجع الجميل على يساري ونمشي والفي بالك
1: في بالك
2: بلي بشي
0: في بالك ولا ليس خنحاول نقرب الموضوع وبعد نعطيه التفاصيل. في بالك اللي النهار مش كل يوم فيه 24 ساعة ولا لي يا حنان؟
2: في بالي ما ركزتش معاها اسمها ولا بالحق
0: ما ركزتش معاها
2: تليت بمريومة ما لقيتش كيفاش نجمعها
0: بفضلها. قدش عمرها مريومة تو؟
2: مريومة عامين ونص.
0: عامين ونص بفضلها في الروضة ولا عم تعودة مدرسية؟
2: حتى 3 سنين ما بيش تتكلم
0: جيب اخبار عندك
2: حتى انه لك ايش عملت تقولي في بالي
3: مش كيف ما في باليش طلعت
0: ايش عايدة هل كما حلين شجراني في بالك اللي مش نهارت الكل 24 ساعة؟
4: اي
0: في دونك فما ايامات اقل. مش نحكيو على طول الليل والنهار, نحكيو
4: على
0: لي 24 ساعة. معناها يحكي مراجي يقول 24 ساعة على 24 يقرا حساب انه تنجم تكون ناقصه شويه.
2: طب بالله سامحوني
3: تعلق شويه
2: انا مخي داخل بعضه بتبياته يعني بيا ربي بتبيا داخلي لي دي في مخي نولي نحزن على كده نولي نعس.
0: لا ما عندكش علاش بتعز خاطر كل شيء محسوب وحتى الوقت في المناقل معناها التوقيت العالمي قاعد ياخذ بعين الاعتبار الحكايه هذيا ويعد لنا اوتوماتيك موري تليفونك مثلا ديريكتومون كان فما هكا الديكالاج كومول دو ديكالاج ديما تلقى الوقت مصحح امور واضحه ما تخافش
2: كي
0: تعطي رونديفو تجي في وقت. دونك جوستومون علاش مازالوا فما اسئله اخرين ولكن علاش اليوم مش ديما نفس الطول نتاع النهار نقولوا احنا اليوم او النهار فيه 24 ساعه كتعريف عام معناها ولكن في الواقع دوران الارض حول نفسها ماهوش ثابت 100%. ايش معناها؟ معناها الارض وقت تدور حول المحور نتاعها سرعه الدوران نتاعها تنجم تزيد نجم تنقص ولكن بشكل طفيف احنا ما نحسوش بيه وما فيقوش بيه. دونك هذاك علاش ينجم يكون نهار اطول ولا اقصر من النهار اللي قبله بضعة اجزاء من الالف من الثانيه. معناها بون كي تولي كومولابل الحكايه تنجم لقلنا تولي ديكالي اما فريمون جزء مثلا شنو اللي يتسبب في سرعه دوران الارض؟ كل واحد راه يحاول يطلع سبب شنو اللي يخلي سرعه دوران الارض يتنقص يتزيد حسب
2: خليني نقولها انا بمنطقي وبلي نحسه خاطر العباد يمين ثقلوها بالطاقه السلبيه وبالمشاكل وهو ماء وبالضوء مقصوص وهو الماء مقصوص بيصير بشتاقف الارض الارض بدها خذت موقف يا جماعه والله الارض بدها تحركت وتكلمت وقعدت ووقفت
0: معناها تقول هزتنا على كتافها
2: انا نتصور فما انا نمن بحاجه فما حاجه تتعدى انا ساعات مثلا نبدا سافا طاقتي محليه نشوف الحياه محليها والدنيا ماشيه
0: تجيك لي زون نيجاتيف
2: نبدا سافا بانس كل شيء واقف الارض هكا
0: نطفى عليك الارض فدت منا عايده اعطيني سبب من الاسباب اللي حسب رايك تتسبب في معناها تخلي دوران الارض والسرعه نتاعها تزيد ولا تنقص
3: متعلق باليوم الشمسي واليوم النجمي
0: اي
3: الدور سا ديبون معناها من الايامات شنو وتخسر شويه ثواني
0: ما فماش اسباب اخرى حسب رايك زيد اعطيني سبب اخر تلقى فما اسباب زيد نعطيني سبب اخر كان تعرف معناها مره حكيت عليه انت سبب من الاسباب كي حكينا على القمره قاعده تبعد المد والجزر فما المد والجزر اللي يكون سبب في انه الارض معناها تكون السرعه نتاعها تنقص فما الزلازل اللي تغير توزيع الكتله داخل الارض وسرعه دورانها كيصير زلزال مثلا زلزال كبير ولا الزلازل هي قاعده تصير ديما وكلا تكتونيك دي بلاك وغيره فما المحيطات والغلاف الجوي فما الريح حركة التيارات البحرية فما ذوبان الجليد وتوزيع المياه كي تذوب الجليد مع الريشوفمون كليماتيك ينجم يزيد في توزيع المياه في مناطق معينة فهذا كي يتسبب في انه الارض بتبيع نحكيه على ولكن احنا ما نحسوش بالفرق ما نعرفش مناقل قبل يمكن كنا نجم نحسو خاطر أبودا سيغتان مومون تقولش بيني مخر بدرجة معش بعد سنوات ولكن ان المناقل هذوما بالساتيليت في بالي عايده ولا
3: ما نعرفش ما تتحسش بالكل ما
0: هذوما خاطر يتعدلوا اوتوماتيكمون
3: ما تحسيش ما تصورش كان ما نتصورش حد يسوبوز لا كيستيون مي
0: اي باش يقول علاش ولكن يتحس وقت تولي كومولابل كل مره كل مره كل مره وقتها او بودان سيغتان مومون باش تلقى الديكالاج
2: اللي تحس بيه
0: لا لا لا لا بيس
2: بيس دونك تحكي لي على ترامب ولا الارض واقفه ولا مش بلي ماشي الامور صب لي تكبست وتعبت نفسانيا
0: لطف عليك
2: جيبي لي شربة ماء تعبت
0: اسمع هو غزلت
3: وقتي تعدى تلمون فيت هو بطبيعته معناها حتى ما هو معدل على المنقالة
0: اسمع ولكن هذا ما يمنعش في حلقة حنين اللي حكينا برشا حاجات سيريوز
2: اي اي وانا نخدم الالبوم غنائي مع جعيني
0: مش غنيت انت قبل
2: ديما نغني نغني وزاد بالي زناب باش تتحرك الامور خير الارض وقفت
0: لطف عليك لا لا ان شاء الله ديما في وقتها هي فقط معلومه كيما تغيب على بعض الناس
3: باش تعرف شويه ثواني
2: قديش تخسر من الدنيا من عافيه كي كيما كنت لي شويه
0: ايام كنت نقصهم من عمرك تولي جان صغيره
2: اي باهي هذه ميساج جديد خلي الماء خلي تنشرب
0: مثلا تقول عمري 10 سنين غير زوج ثواني اي باهي يلا ميرسي حنان شكرا عايده فقط حابين نمروا المعلومه كيما قالت عايده ماهيش حاجه ناخذوها بعين الاعتبار ولكن موجوده علميا حاجه موجوده دونك حابين نعديوها اليوم في بالك باش نمشيو فصل صغير وبعد نرجع مع اخر فقره ولا غير فصل خاطر الموضوع باش يحكيو فيه جوست يصير باش ياخذوا برشا وقت كان هذايا في بالك ونرجع مع الفقره المواليه
1: في بالك ميدي ماك ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لما ساعتين اللي انت رحالي
0: رجعنا معكم نص نهار وسبعة وعشرين دقيقة في ميدي ماج ويكاند وهوني تو خلطنا الفقرة باش نشوف فيها الرأي والرأي المخالف ماذا بيا متخالفين تكونوا في وجهة النظر ومستمعين انتوما زادة معاه وإلا ضد شوي خل نقرأ النسبة والبورسنتاج في السونداج اللي خليها على الباج متاعنا مع ولا ضد
1: مع ولا ضد
0: نبدأ معك هاي دودة مع ولا ضد الدروس الخصوصية
3: مع في المطلق ضد بالطريقة اللي قاعدة تتمارس في تونس لأنه الدروس الخصوصية في بعض الأحيان تولي أساسية وضرورية في الكونتكست خاصة من الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية ثم الثانوية كوليج بوي تمشي للثانوي لأنه تتغير كومبليتمون لا كونفيغوراسيون بالنسبة للتلميذ يلقى روحه مواد أكثر برشا يبقى في أساتذة مختلفين ثم
0: ولكن بعض عادة يقولك مش التلميذ اللي سادب تلزم البروغرام يوليو معناها أدابتي وأليجي باش التلميذ ما يستحقش يقرأ في المكتب وخارج المكتب خاطر في ديزيكول أخرين معناها نقصد مدارس وجهة نظر يقولك المكتب للقراية كهو تروح للدار ما تقراش
3: لا في المطلق في العالم معمول بيه دروس الخصوصية دو تولي توم يعني
0: مش بنفس الكثيفة اللي عنا في تونس
3: هاوش علاش قلتلك أنا قلتلك أنا في المطلق مع في ديكا سبيسيفيك الناس اللي متنجمش تتأقلم مع التغيرات من الابتدائي إلى الثانوي ولا إلى المعهد وفي حاجة إلى تدعيم في بعض
0: دروس دعم
3: صحيتك وهما في بعض الأحيان يعملوهم حتى في داخل المكتب أنا ولدي قرا ميسيون وحتى في وسط المكتب فما يعملوا دروس دعم للتلامذة اللي كي نسدبت با
2: تدارك
3: لا لا مش تدارك مش
0: دعم مثلا لهم تلقاهم يلموهم دي جروب اللي ينجي في حاجة
3: خارج الوقات متاع القراية باش مثلا ناقص انت في المات ولا ما الانتقال معناها ما لقيتش روحك
0: يا جنرال المهم هذا سي غراتوي عايده
3: ولا ليه غراتويتمون في
0: هي غراتويتمون
3: لكن ايضا فما معمول به ايضا
0: الدروس
3: الخصوصيه دي اما احنا المعضله والمصيبه في تونس اللي الدروس الخصوصيه من السنه اولى ابتدائي تبدا حتى للثانوي حتى للبكالوريا هذه نقطه ثاني حاجه دروس تكاد تكون اجباريه انا نعرف شكون معناها اللي يقول معناها كل ما تقراش عنده
0: موجود هو
3: موجود
0: لا لا خلي حلي بارونتيز صغير بارونتيز صغرونة هو راهو موجود وكلامك صحيح عايدة ولكن مش معناها النساء ورجال التعليم الكل فقط بارونتيز أما فما منه
3: قلنا انه موجود انك ما تقراش اتود ما تخذش العدد
0: موجود
3: خليه يقراو عنده الاتود العدد متاعو معناها طالعة تقرش عندي يتودها قالت لي الطفلة متاعي بنتي قالت لي
0: نسألك سؤال عايدة نسألك سؤال ونعطي الكلمة الحنان حسب رأيك اليوم وكنت حكيت عليه حتى في فورم وقتها في الديبا في الإميسيون على أساس أنه اليوم البو والأم التوينسة ولاو الانفستيسمون كل في قراية صغارهم يراو في المستقبل وفي الأمل وفي النجاح فيهم هما فبوكو دانفستيسمون اليوم هل أنه زاد المنافسة المولد شرسة يقول لك أنا ما نجمش الناس الكل تقرا كان ولدي انا تو يولي ديكالي ونيفو تيح فكاين هكوخس وسباق ناس الكل تحب ولادها متميزين ناس الكل تحبهم ينجحوا بالقدا يجي الاول نتاع القسم فما ان ستريس ديغيا
3: كيما برشا ناس ليندا ولات تلتجي للمدارس الخصوصيه كي اسكو تداين باش ولدها يقرا فيها
0: مدارس الخاصه
3: لي تردي وتدني التعليم العام، خلينا نقولها بكل صراحة. اليوم في حاجة إلى مراجعة كلية للبرامج التعلمية، لأني في تونس ولات غير مناسبة
0: منظومة
3: وغير ملائمة، منظومة
0: حتى بيداغوجيا
3: على الحفظ، ماهيش مرتكزة وعلى التلقين، ماهيش مرتكزة على تنمية القدرات النقدية متاع التلميذ وتنمية قدرته على التفكير،
0: ماهيش محينة خلينا نقول
3: معناها المطلوب مراجعة آنية وحينية
0: للبروغرام الكل.
3: وينو يا سيد الوزير المجلس الأعلى للتربية؟
0: En 32 بون، مازلنا نستناو ان شاء الله نخلطوا النتيجه ايجابيه. على كل حال نرجع لك مره اخرى عايده، خلينا ناخذوا راي حنان. حنان، الدروس الخصوصيه مع والا ضد؟
2: والله حطيتني في وضعيه بصراحه، من السبت نقدم لنواخر، لاني انا ندرس وعندي زملائي وزاد انا ام وزاد عندي صاحبتي شفت عملت قري في بنتها في الدروس الخصوصيه، معناها من نواحي الكل نجم نقول كلامي تغش حد. انا ريت وضعيات للسادة اللي قريوا في الديار ياخذوا في اسوام خياليه خاطر بكالوريا. وسمحني انت اذا انت استاذه تجي في الساحه
0: حسب 150 وصلت
3: بكالوريا عند الاولياء
0: بجي 150
3: نجم يبيعوا لي روم لي قدام
2: مش قريوا الدبار. كل شيء عامل شت على وضعيه، معناها غضتني كيفاش البنيه جايبه الدرس مطبوع بالكوب، قالت لي ليه ما تتاهر وذي باش نقراو عند البروفا في الدار، معناها تعطيهم بالكوب مكتوبه يجوني للدار باش نقريكم الدرس هذايا باش تفكر عليهم. هذايا بصراحه حرام، مانيش ضد اما انا ضد الحاجه هذه، اما معاه انك مثلا باش تعمل دروس تدارك والا دعم في ليكول اعملها في ليكول باش الناس كل تكون عندها نفس الحدود. وزاد لي بارون نحب نقول لهم حاجه، زاد فما غلطه في لي بارون، عاود ولادهم انك ميسالش حتى كان ما فهمتش الدرس
0: حتى تقرا في الاتيود،
2: يولي التلميذ انديريكت مو يدخل متملح للدرس هذيك خطره باش نقرا اتيود، ثم التلميذ يوصل ينحي ينهش من عند بوه باش يعطي الاتيود بور لا فور.
0: عندي سؤال حنان، معناها فما برشا توا صحيح ينقدوا بعض الاساتذه اللي لازموا التلميذ باش يقرا واللي ما نعموش كالعاده، ولكن
2: طبعاً.
0: هل ترى انه ساعات الولي هو يسعى اكثر من الاستاذ وتلقاه اغسل ما ويدبر ويجري ويحب يقري ولده اتيود ينقد ما يحب كمان؟
2: يا ليندا انا استاذ مسرح اقسم بالله العلي العظيم، يكلموا فيا عندك اتيود مسرحه؟
0: اتيود مسرحه
2: رياضه رياضه عندي كلوب ما نقريش اتيود فهمت كل شيء، خاطر مساكن لي بارون شنو هو متعبوا زاده نهار كامل شارجيه في الخدمه وكذا، يقول لك حتى نشدوا خليه يمشي يعمل لي مثلا اتيود في مخه اتيود سبور خلينا نشدوا في الوقت هذاك ما يبداش البرة
0: يمكن في اطار هكا اوكي، اما فما شكون يسعى معناها
3: على التنافس على التنافسيه
0: ما بينه ولا في حكايه التفوق معناها كاين ولينا معناها الناس الكل تحب ولادها متميزين.
3: الحقيقه الاولياء حاطين ضغط كبير ياسر
0: لرواحهم
3: وصغارهم، المؤسسه التربويه والمنظومه التربويه حاطه ضغط على التلامذة والأولياء والمربين، والأولياء حاطين ضغط كبير على أبنائهم باش يتفوقوا، وفي الاخر يخلق ضغوطات كبيرة
2: البنية اللي ماتت قلبية عمناه
3: والبنية
2: غيرة اللي ما جابتش معدل باهي، يا أخي توفيت بسكتة قلبية من الخوف على خاطر خافت من ليبارون متاعها جايبة معدل ناقص، معناها شوف ضغوطات ليبارون ونوصلوا صغارهم
3: اكزاكتو ما وليت اون سبيرال انفيرنال.
0: خليني نعطيكم شنو اللي تقال بالنسبة لليوم في سونداج على الباج بتاع موزايكا فام في إطار الفقرة بتاعنا مع وإلا ضد الدروس الخصوصية. فما برشا يقولك أنا ضد ولكن أو فينال أوبليجي يلزمني جو سوي لافاك سينو ولدي بشي قعد ديكالي على الأخرين، دونك ضد تقريبا الأغلبية في حدود 96% من الناس اللي قاعدين يتفرجوا فينا تاو يتابعوا فينا ضد الدروس الخصوصية. وفما فقط 3% مع الدروس الخصوصية، ولكن المشكلة أغلبية الناس ضد ما لا أشكور
2: اللي قاعدة
3: لا ضد نظريا فعليا هذوما الكل، لكن يلزمك تقرنها باللي كونترانت اللي موجوده الكل، على خاطر كان ولده ما يقراش ما ياخذش العدد الباهي، على خاطر كان ولده ما يقراش يتاخر في النتائج الدراسيه، خاطر كان ولده
0: ما يمشيش لي سي بيلوت
3: مع التغيرات اللي صارت
0: 30 ثانيه الوقت انتهى الساعه الاولى ما راجعين
2: من التيران طاقه الاستيعاب نتاع الصغير في المعلومه ناقصه برشا، علاش كي تربطها بالسوجي اللي حليتو انتم يعطيكم الصحه تليفونات نقصت له من المدارك نتاعو من الذكاء نتاعو من المدى تقبلوا للمعلومه ذيك اللي خلى الساعه لو البروفيتر اني انا قري ما عمش نزا فيهم
0: معناها ما عادش قابليه
2: يعمل مجهود ولو البروف اما باللي تفسر وكذا ديما يقعدوا ما يفهموش
0: اسمع ربما حكيت التليفون ولكن باش نختم ربما حكيت التليفون ولكن كيما قالت عايده زيد بيداغوجيكمون جيل اليوم مش كيما قرينا احنا وقراو لازم الميثود تبدل باش يستوعبوا اوترومون معناها على كل حال احنا تفاعلنا مع الموضوع 96% ضد الكور بارتيكولي احنا حابين نحكيو عليه خاطر عوده مدرسيه باش نشوفوا فما زعما سنه هكا شويه تراجع ولكن ما تصورش على ارض الواقع ماضي ساعه موعد الاخبار على موزيك فيم ولكن نرجع بعد الاخبار في ساعتنا الجايه مع ضيفتنا البجعة الجميله حنان الشقراني
2: أيوة.
0: والانيقه والجميله زيدا جدا كيما قالت شي بين الشريف البارح
3: والعايده ليندا الرحالي
2: الرقيقه ليندا الرحالي
0: اسمع ما لاحظتش هالايامات كيف فيمينين قاعدين كل حلقه لازمنا الضيف الجاي يكون فنان
3: جاي اوكي نبدا انا نوتا من
2: وزيك ليندا
0: جمعنا شيخر صحيح من الغالط ليكسبير سؤال اليوم وبرشا محتوى باش يهمكم مثال في ليكسبير باش نحكيو على الناس اللي ساعات تحكي في حكايه تحل تليفونها تلقى اللي كنت تحكي فيه موجوده اليوم ان اكسبير باش يفسر لنا هذا الكل شيخر ساعتنا الجايه راجعين
1: ميدي ماك ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لمدة ساعتين ليندا الرحالي موزايك فام

0: الشتوية على موزايك فم. الموسيقى نون ستوب. اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعة فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة. وما تنساوش دي جي شو، هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك فام، ريحان في سبيريت اوف إيبيزا، مارو في فايبريشن، ودي جي باش في ميموريز. موزايك فام، يور ساوند يور انرجي. الأولى في تونس.
1: كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
0: راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير بالعاصمة تتمكن من القبض على المتهم الرئيسي في حادثة اعتداء بآلة حادة استهدفت التلميذين بمحيط إحدى المؤسسات التعليمية بمنطقة لاكانيا، مما أسفر عن تعرضهما لإصابات متفاوتة الخطورة على مستوى الصدر والكتف. والنيابة والعمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 تأذن بالاحتفاظ بالمتهم الرئيسي لمواصلة الأبحاث معه والوقوف على أسباب وملابسات الجريمة، مع اتخاذ قرار بإحالة شخصين آخرين شملتهما التحقيقات بحالة تقديم على أنظار القضاء للبت في مدى ثورتهما. المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس الراجع بالنظر لجامعة تونس المنار يشهد افتتاح أول وحدة تجريبية متكاملة مخصصة لتطوير وتوسيع نطاق إنتاج المواد البيولوجية الفعالة، في خطوة تعزز قدرة البحث العلمي التطبيقي في تونس وتدعم الانتقال من النتائج المخبرية إلى مراحل التطوير التجريبي والتثمين الصناعي. وتعتمد الوحدة الجديدة على منظومة تخمير متطورة للمواد البيولوجية تضم مخمرات بسعة تصل إلى 150 لترا، وهي تمثل بنية تحتية تكنولوجية متقدمة تتيح الانتقال من إثبات الفاعلية على المستوى المخبري إلى الإنتاج على المستوى التجريبي وشبه الصناعي. في أخبار العالم، وزارة الاستخبارات الإيرانية تؤكد أنها فككت 3 خلايا مرتبطة بجماعات إرهابية كانت تعمل مرتزقة لصالح الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الصهيوني، وتخطط لعمليات اغتيال وتدمير للبنية التحتية الاقتصادية في 3 محافظات بحسب ما نقله التلفزيون الإيرانية. وكالة تسنيم تفيد بأن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان سوف يتوجه إلى نيويورك خلال الأيام المقبلة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيعقد لقاءات ومشاورات مع قادة دول عدة. السلطات الروسية تعلن عن تعرض موسكو ومحيطها لهجوم أوكراني بأكثر من 1600 مسيرة أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإلحاق أضرار بمصفة نفط مهمة في اليوم الأخير من الانتخابات التشريعية الروسية. الدنمارك تقول إن سيادتها على غرينلاند لن تمس بموجب الاتفاق الذي تتضح معالمه مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن شأنه أن يسمح بتوسيع كبير للوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع ليندا الرحالي وكم من فريق ميدي ماج ويكاند. إلى اللقاء.

0: رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من ميدي ماج ويكاند. مرحبا. ماضي ساعة وسبعة دقائق، الساعة الثانية تتواصل معكم حتى الماضي ساعتين. مازالوا برشا فقرات ومواضيع باش نحكيو فيهم بحضور الجميلة عايدة عرب والبجعة الجميلة زيدا حنان الشقراني سينياتور بالضحكة
1: متاعها شوية جوا
0: نورتنا حنان.
1: حس في الأرض قاعدة تتحرك
0: بالحق. أمل يا بي الحمد لله يا ربي. بي للي مش فاهم شنو التفليكة متاع حنان رجعوا الساعة الأولى اسمعوها أنتوا تعرفوا شنو حكينا في فقراتنا ريكاباكتو في بالك معاه ولا ضد وباش نواصلوا الساعة الثانية مع بقية لي روبريك وباش نمشيو لصحيح من غلط.
2: صحيح من غلط.
0: صحيح من غلط. وقبل ما نطرح السؤال وناخذ تفسير وتوضيح على الموضوع نبدأ معك حنان. نعرف اللي كفنانة كممثلة كمسرحية تترى معناها حاجة طبيعية واحد بيشتله بروحه بيش يعمل مكياج فما نستعمل اكستنسيون دو شوفو فما نستعمل الفوسيل دونك انت سير لك في مناسبة في حاجة في انك تعمل الفوسيل كما نسي الكل
1: اي بيان سور اللي عملتهم تاو ديجا
0: تاو عملتهم عليهم
1: عايشك سيتو كتب عندي حاجة هكا باش نخدمة ولا حاجة ولا حتى ساعة
0: ولا التلفزة ولا اللي كنت ولا بي عايدة عرب
1: هل
0: انتي تحت المرايات ما فقتش بيك ترى نحي
1: محليهم
0: والله حلوين. بي ستون ببيا عندي واحدة على يميني واحدة على يساري وبرشة من مستمعات النساء اللي يسمعوا فينا سيختين مو خطر وليد الحكاية ديرجة برشة الحقيقة فما نوع وشكال سيلا سيل فما اللي تركب كاملة
1: فما اللي أنسوا فما بلوك فما اللي كاملة
0: صحيح فما حتى بذكير وتبارك الله
1: عندي من محمد تلسقلي بذكير
0: تيحك ترمش
1: مشيت العرس مرة نقارن نلوج عليها تحت الطاولة
0: ايش تلوج حنين ولا ايش وفري تحت
1: نلوج بالشفرة مرة قلت التاكسي قصما باللي اول ما بدي يطلعوا ركبة انا صحتي انا ركبة من تالي وفي الليل ماشيين العرس من العبد القيم قد ملاتها حيل يخد لفت قتلي مني في بالي انا ما يغمضت عيني في بالي شمشي الوزن مني مشيت الوزن التاكسي قلت له الشفرة تيطاحت قليش يا فيلم الرعب
0: هو على كل حال التجميل نحكيه دونك السؤال توا حنا مش تبطل الضحك هل صحيح انه في الرموش الصناعيه نجم تنمو عناكب ثمانية ارجل معناها اي شوف هكا في الفيديو اغزر كيفاش هذوكم نجموا نكونوا موجودين في الشويفل نتاع خفت
1: من الماب يبلعنك
0: باش نجموا نفهموا اكثر الموضوع باش نسمعكم اكستري صغير من روبورتاج اللي تحكي فيه على الموضوع هذا ركزوا مليح في الكلام قبل ما ناخذوا معنا دكتوره ايمان عموس استاذه مبرزه في طب العيون اوفتالمولوج باش توضح لنا الصحيح من الغلط في الموضوع هذا وخاصه شنو المضار نجم تصير للعين نسمعوا اكستري ساعه من روبورتاج هذا
3: تضعين رموشا صناعية سينمو في عينيك عناكب بثمانية أرجل دراسة تحذر من مفاجأة قد تختبئ تحت الرموش الصناعية فما القصة؟ قام باحثون بفحص عينات من وصلات الرموش لدى 25 امرأة تحت المجهر ووجدوا عثا مجهريا يعرف باسم ديموداكس في جميع العينات تقريبا وهو كائن يشبه العناكب وله ثمانية أرجل ويعيش هذا العث داخل بصيلات الشعر ويتغذى على خلايا الجلد الميتة والزيوت وقد يرتبط بتهيج العين واحمرارها والحكة والتورم إضافة إلى مشكلات في الغدد الدهنية الموجودة قرب الرموش
0: ليه لازم ندعم لك ميغا على حالة شغلاني
1: ولا نحيتهم
0: وريهم طلعتهم على المباشر
1: اقصد بالله نحيتهم وبش نعم عش عملتهم هاوما وين
0: عايدة متمسكة بالمبدأ
1: انا عاملة سيلا ما جمش نحيهم كفاية
0: بالكعبة معناه ايه. دونك بي حنين ولا مسارها ميسيش خاف
1: انت عندي حاجة تتحرك في عيني
0: ليلة نجم تراهم كان بالميكروسكوب ما تخاف
1: لا عندي حاجة تاكل معايا كين يكلم دجي عالم
0: تحك عينك ساعات هكا
1: نحس تاكل وهم يكلوا معايا اللي حاجة نكلن مدلهم يكلوا معايا
0: بي خلينا نفهم الصحيح من الغلط وحنا نمشي ديما للمختصين باش يجاوبونا على الموضوع معنا بالتليفون دكتورة إيمان عموس أستاذة مبرزة في طب العيون أوفتالمولوج باش نفهموا معها الموضوع هذية وخاصة شنو النجم تكون مخاطر على العين دكتورة مرحبا بيك
4: مرحبا بك ليندا ومرحبا بضيوف الكرام. نسمع فيكم ما شاء الله لرموش الصناعيه.
1: حيتم يا دكتوره
4: اي حكم الغلط اي
1: اي اي
4: شوف هو ما نجمش نقول غلط وما نجمش نقول بشيش
0: به
4: كل صراحه.
0: ايوا
4: الوغ هما شنو
1: دكتوره بعد ما انا نحيتهم قلتي ما انا مش صحيح
0: طلعتهم كل والله طلعتهم
4: هو احسن على الفكره وتوجي انا نفكر بكدا هو المزار تخلي رموش اجتماعية
0: تاني
4: هو الديموديكس ولا هذا العصب المجهري شنو هو له فطريات وله بكتيري وله فيروس هو نوع من العناكب الصحيح
0: نوع من العناكب بالحق
4: اي صحيح فيها بثمانية أجل تنوع مفصليات فنوع شنو هم يعيشوا
0: مصدومة حنين ولا مصدومة
4: ديموديكس تنوع من الفرنسيين معروفين نظم يعيشوا في الرموش متاعنا الطبيعية يعيشوا في الغاتين يعني يعيشوا في الجريب متاع الشعرة يعيشوا عاديين ما يعملوا حتى شيء سبقوا فيه تسميه ما فيهم حتى مشي هو شو يصير وقت يطوح نحن وجوهنا المطق كان واحد يعمل مسكرة ينظف فيك ده إذا كله راه خرق العادة هو شو المشكل في الرموش الرموش الاجتماعية دي الكثافة بس يصير أهزوكم الديموديكس باش
0: يتكاثروا
4: ولا التكاثر مضيحهم هو المشكلة يعني الرموش تولي كي يعني انفيت موقع تكاثر هذا الديموديكس وش يصير وقت يتكاثروا باش نعرفوا اي حاجه تعيش هي عاديه في البدن كيما احنا عندنا مثلا دي بكتيريا في المنفار
0: في الامعاء ولا
4: وكل ولا في الامعاء لكن وقت تدخل بعضها ويوليوا برشا ولا التكاثر نتاعهم مش طبيعي يعملوا مشكله
0: وقت يولي فما دي ريغلومون
4: يولي دي ريغلومون كوسوا وقت يعيشوا في الشفرة يولي الافرازات يكونوا عاديين ولا برشا يعني مشاكل يعني التهابات يعني جراثيم يعني انفكسيون هذا هو بالضبط شنو المشكله نتاع الرموش الاجتماعيه شفتوا لي احنا نوليو يعني ما عادش نطق ياسر يوليو خايفين
0: خايفين عليهم الماء دونك
4: خايفين من الماء خايفين الحكومه يطيحوا وقت ولي
0: باهي دكتورة بخلاف هذا الكل اسكو فما توصل ساعات مضرة حتى لداخل العين العين تحمار العين الحكاك
4: بيشو هو الجسم راهو شنو الجسم والشعرة متاع الجسم تم تحليل العين انت تفرعصلها بهذه الكل هذه اللي هي نورمالمون هو يعني حلقة كاملة انت تدخل فيها

0: انت عرس لما حنا بتمشي لهم غير شوافر اول مره بتمشي غير شوافر
1: بينا فما اللي يركبوا بورانجور
0: اي هذوكم اكل بلاك هذوكم
2: بورانجور يتنحى
1: هذوكم بهي
2: هم اللي يعملوا سلاسيل
1: اه سلاسيل مش كيف كيف خاو عنا عايده سلاسيل سلاسيل ما فيش
2: تدخل انت داود تدخلها انت شعر في وسط الجوريب يعني تحت كيفاش نقولوا تزرعها مشكلة يعني هذيك اللي بيسر الكثافة هو احنا ربي خلقنا شوي في بعض شوي لبعض ما ذيك تبع الليجين والنظافة مختلف تكسرهم وتكسفهم
1: اي
2: عاملوا ذيك الجير
1: بو سمحنا دكتور احنا روعنا
0: حنين
1: الشجرانية
0: دكتورة بجيبش العرس باللونات
1: هو دكتورة قتلك اللي يركبوا في النهار ويتنحاوا المناسبة هذوكم ما يسبوش ذولي مشكلة دكتورة هكا ولا ليه
2: لا لا ما يصبوش
1: مش كيما اللي يقعد معاك كل يوم
2: يستعملوه للسنين ويلوحوه لا لا ما فهمش
1: اي
3: سرعت يا حنين
2: يحكي عليهم اكثر
3: ارتحت من الكبير
1: باه سلاسل هذوكم اكثر اللي معناها يضروا
3: غزرت لك النظره
1: اللي خفت عليك احبكش تتضر
2: اذا كان باش نخمو في السلاسل لازم نعرف وين نعملوهم كيفاش نعملوهم باش نحافظوا عليهم يعني فيهم اونترتيان اكثر من اللازم واكثر من حال واحد عنده رموش عاديه
1: فوالا وتتمشطوا ديما يتنظفوا كل شيء ولكن الكل فما شكون يقول لك كل بيولوجي كل معناها ناتوريل بالطبيعه فما الماركتينغ الغلط
2: انا فيها وعليها فوالا انا نجمش نقول شو البي انا هاو قلت لك فيها وعليها انا عندي شكون جاني حتى للكابينيه جاني على خاطر الكولا وقت ركب بالسلاسي تحطوا في بستينو في القرنيه دونك عملتوا حرقت له القرنيه ودرست لنا في دواء ودرست لنا في
1: كويس في
3: التخاني
1: دكتورة توا عايدة تعديت مش تطلع دكتورة مشكورة اللي وضحت على خاطر الحقيقة معناها مش الناس كلها بالحق تخدم بمواد معناها ركونو وإلا سيرتيفي ولا حاجات فما راهو بالحق كل يظلم كومبليتمون فما ناس تتقلع شوافرها كومبليتمون دايوغ يعاودوا يطلعوا
2: القرنية تحرقت
1: تتحرق
3: يعاودوا يطلعوا
1: عايدة عندها سؤال دكتورة قالت لك يعاودوا يطلعوا الشوافر الخطر برشا يتيحوا لهم شوافرهم الحقيقيين كي بسبب الفوسيل
2: يعاودوا يطلعوا يعاودوا يطلعوا شوية إيجين شوية أنتروتيان يعاودوا يطلعوا
1: يعاودوا الحمد لله لاباس
0: كيفاش الأنتروتيان دكتورة وخايتي
1: كيفاش الأنتروتيان
2: الأنتروتيان ماذا بيك تعمل مسكرة اللي ما فيش مواد حافظة اي فما فما هيك لي برودوي جدا اللي تاع يتباعوا اللي هما يطولوا صحيت
1: في لي فارماسي ولا
2: في لي فارماسي اي انا راهو فما لي فارماسي بون لي فارما فارماسي بيان سور ريكونو انا هذيك لي برودوي اللي في الانترنت الكل انا ما نشجعش عليهم كل وراها
1: صحيح صحيح خاطر مجهول المصدر والله اعلم شنو اللي فيهم ما فيهمش
2: مطلوعين
1: فوالا دونك دكتوره شكر كبير برشا ليك على خاطر بسطت لنا المعلومه وجاوبنا على السؤال اليوم صحيح الغالط دكتورة إيمان عموس أستاذة مبرزة في طب العيون أوفتالمولوج اللي في صحيح الغالط اليوم هل صحيح أن الرموش الصناعية تنجم تنمو فيها عنك بثمانية أرجل تقول أنه صحيح ولكن راهو يتكاثفوا باللي فوسيل وتنجم تسبب إشكالية
0: ثمانية أرجل معناه يجري أكثر مني
1: ثمانية أربعة منا وأربعة منا هاكم قاعدين معنا داو في القاعدة حط لهم ميكرو
0: هاكم يا جماعة تفرجوا هاكم نحيتهم باش نعملهم
1: هاكاو شنو عسى عليك حنين يلا كنت هذي صحيح من الغالط إن شاء الله التوضيح كان شافي ويفي وصلت لكم المعلومة نخرجوا فصل صغير يا جماعة وبعد نرجو مع الإكسبير وكنت سألت عايدة وحنين قبيلة ساعات تقول حاجة وتليفون بعد تحل وتلقاه جبد لك نفس الموضوع نفس الببليسيتي وإلا لي قلتوا لي أي
3: سيستماتيكمون
1: علاش وكيفاش نحمي ورويحنا واسكو ميكرويتنا محلولين بتاع التليفون اسكو توا قاعدين يسمعوا فينا هذا كل جاوبوا عليه بعد شوية في الإكسبير مع ضيفنا زيد باشا خبير في الخوارزميات للالغوريتم والتكنولوجيا
4: صحيح من الغلط

0: رجعنا معكم جديد في ميدي ماغ ويكند ماضي ساعة و 23 دقيقة. وصلنا للروبريك الإكسبير اللي كل أسبوع نمشيو المجال مختلف في الجوريديك في الأسورانس في الطب في العلوم في السيونس في التكنولوجيا. واليوم زعما شنو الموضوع اللي باش نحكيو عليه يهم الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا توا؟ نمشيو للإكسبير. الإكسبير معنا عايدة عرب كالعادة ضيفتنا حنين شكراني للتفاعل مع الموضوع
1: والله
0: شكراني من غير شوافة وضحت الرؤية
1: وضحت حتى الإكسبير رفي في البعينية خضر ما شاء الله عليه
0: بكل عليه يظهر لي زرق حنين مش خضر
1: زرق ملعب
2: يتبدلوا كل مرة جيبها انت وضعوا
1: قاعدة تجرع عنكم بوتيت ملحيتهم مش دون ناحية
0: لطف عليك. ألو اليوم الموضوع باش نحكي فيه معاك زياد باشا خبير في الخوارزميات والتكنولوجيا تكنولوجيا الخوارزميات وما ليز الالغوريتم وكل شيء. مرحبا بك سهنا ورتنا.
2: يعيشك بارك الله فيك. شكرا على الاستضافه.
0: يعيشك زياد مرحبا بك. سالت قبيل عايده وحنان قلت لهم خاطرنا بيدي صارت لي اسكو تبدا ساعه تحكي في حكايه مع شخص بصوت عالي بعد تهز تليفونك هكا تحلو اول بوبليكاسيون تعرضك حاجه في علاقه بالموضوع ولا بوبليسيتي تخرج لك. مثلا انا نذكر وقتاش نقل لداري نحكي مع صاحبتي على اللي متلا عملها تعرف شنو يبيعوا جري وبلاستين ونحكي والله حليت التليفون كل لا خرجت لي جريري جريري حتى بعد ما شريت جريري قعدت خرجت لي جريري جريري. صحيحة ولا غلطة ساعة الحكاية؟
2: بي فما لا فيرسيون اوفيسيال وفما لا فيرسيون اوفيسيوس.
0: بي مش صدفة.
2: خلنا نبداو بالاوفيسيال اللي الشركات في العالم مستعرفة به.
0: اي
2: هو وقت اللي تعمل غوشيخش على جوجل ولا على فيسبوك ولا على اي منصة سورتو على جوجل يلزم نعرفوا اللي لي سيستم هذوما كونكتي ببعضهم.
0: أيوة.
2: معناها انت مثلا تمشي تعمل غوشيخش على جوجل تلوج مطلع من بعد عادي جدا
1: تنتشر.
2: انك تلقى الببليسيتي الموجودة على فيسبوك يتلوج هي. وفما برشا من الناس راهم يلوجوا وينساوا.
0: لا والله ما لو بالفم معنا
2: ليه صادقة هو جاوبش أقول لك عليش دونك العادي أنا كيف تلوج تكتب على جوجل مثلا ولا في أي منصة أخرى تلوج على حاجة دونك تدخل في السنتر دانتيغي متاعك وتجيك الببليسيتي فما معناها جوجل بيكسل وفما دونك دي تكنولوجي كما هكا يستعملوهم باش يعرفوا كل شخص شنو اللي يحب ويوريه الببليسيتي هذي
0: سيبلي معناها
2: سيبلي اكزاكتومون. بعد برشا من الناس شكوا كيفك أنت وكيفي أنا ناس كل صارت لنا تحكي حاجة ومتأكد 1000% ما كتبتهاش على تليفونك وتلقاها ببليسيتي دونك سؤال اسكو تليفونك يسمع فيك وإلا لا. باه تو كي نسألوا شركات الكبار كيما أبل وغيرهم اللي من صانعين الهواتف الذكية كي نسألوهم يقولك ليه ما هو صحيح وراه وضيا معناها داخل في نطاق الخصوصيات متاع الناس ورانا ما نسمعوش. دونك في أمريكا اللي هما يصنعوا في التكنولوجيات هذوما عملوا دي زونكيت دونك عندهم اون انستيتيوشن اسمها فيدرال تريد كوميشن عملوا دي زونكيت وفما دي ريشيرش ساينتيفيك صاروا مثلا فما اون ريشيرش ساينتيفيك صارت اسمها دي بي سيك في 2019 جاو يثبتوا ويشوفوا اسكو فما معناها فلو نتاع صوت يخرج من التليفون يمشي للانترنت ولا لا خاطر هكا كيفاش تصير هي العمليه. دونك لقاو اللي وقت اللي الفلو معناها اسكو فما معناها معطيات معطيات معنا في الريزو تخرج يخرج في التليفون في ترافيك للانترنت ولا ما يلقاوش فما ترافيك خارج الانترنت ولكن
0: يلزمنا بالليكن خاطر اسوبوان صدفة
2: ولكن يلزمنا نعرفوا اللي الزاباري اللي نستعملوا فيهم راهم يعملوا ريكونيسونس فوكال في التليفون بيدو معناها ما يستحقش يخرج الصوت البرة من التليفون معناها سكون أبيل بالفرنسوية ولا بالانجليزية لترانسكريبت معناها أنت الكلام هذاك كي يتقال يخرج يبدأ فوكال يولي في يتكبت يولي كتيبة ودايوغ انت تاول اليوم تنجم تليفونك تعمل ديكتيت تتمل عليه وهو يرد هكتيبة دونك هلي تكنولوجي هذو ما شركة أبل مثلا مستعرفة بها وموجودة بيبليك مو على سيت ويب متاحهم يقول لك احنا نستعملوا النورال لانجوج موجود معناها امبادت
0: في ما مش يقعد في تليفونك ليك معناها ما دمو يمشي للويب ويعمل لك ريشيرش كي كوريسبون اللي كنت تحكي فيه معناها ما هوش شخصي
2: هذي ما هيش ريشيرش هذي تليفون معناها هما يستعرفوا اللي التليفون يعمل ترانسكريبت ولا ريكونيسونس فوكال في التليفون باه يقول قايل اسكو هذاك الفلو يخرج وقتها والا لا وصارت فيها
0: في وقتها انا نهزت التليفون في الوقت نلقى ساعات حاجات معناها
2: اي ما يلزمك تكنيك مو يلزمك تعرف اللي ساعات معناها مش لازم وقت اللي انت تتكلم الفلو يخرج نجم وقت اللي انت تدخل الفيسبوك هو يطلب يقول له اعطيني الشخص هذا باش
0: اش كان يحكي
1: سامحني والله مره انا قلت جيعانه حليت التليفون لقى كسكروتات الكل موجودة.
3: هزت كسكروت
2: استعملت فيه
1: لنواع الكل الملفوف حتى للشباتي حتى الملاوي
0: ولا يجي عنين حنين يزي
2: دونك. وصاروا برشا معناها مشاكل من الحكايات هذوما. مثلا فما الفيدرال تريد كوميشن زادا مشيت لشركة شركة اسمها سيلفر بوش عندها اون سوليسيون جوستمون اللي تعمل دو ترانسكريبت وتعمل الاناليز نتاع الكلام اللي تقولوا وطلع لي مو كلي وتعمل بونديراسيون لي مو كلي هذوك. مثلا انت قلت مطلع ولا قلت ساندويتش قدش من مره دونك يعطيه ان سكور باش يعرف انت
0: شنو راجع على برشا سكور نتاعك عالي في الجوع
1: الكل راجع على برشا
2: انت نهارتها جعانه ياسر. صارت زاد اون ايتود على شركه اخرى اسمها كوكس ميديا جروب اللي فقوا بها معناها كاريمون تبيع في السلايد نتاعهم وقت اللي مشيو معناها يسوقوا المنتجات نتاعهم لشركات اخرى يقولوا احنا عندنا سوليوشن تاع اكتيف ليسنينغ. معناها اش معناها اكتيف ليسنينغ؟ معناها يسمع فيك بطريقه مسترسله ومتواصله وينجموا
1: كيما جارتنا ذي
2: لا احنا جارتكم تلقى
1: هي جارتنا المتعاليه
0: الله مش كون تحكي عليها اي معناها ايكوت
2: دونك يسمع فيك بطريقه مسترسل دونك هما يزيتي اون تران دو كوميرسياليزي البرودوي هذا الشركات اخرى باش ينجموا يعطيوهم يقولوا لهم راهو المستعمل بتاع الهاتف الذكي هذا راهو يحب جرايح يحب ماكله يحب كذا يحب كذا دونك يحلوا عليهم لونكيت
0: دونك يبيعوا فيهم معلوماتنا معناها
2: هما شي يقولوا في الاخر
0: يقولوا لي.
2: في اخر لونكيت شنو اللي قالوا يقولوا اون با تروفي دو بروف ما لقاوش دي بروف معناها تونجيبل يوريو اللي هما يخرجوا في المعلومات هذه.
1: إيه ما في نفس الوقت يقولوا زادة فما دراسات تقول اللي هاي. مثلا الفيسبوك بالنسب المئوية يعرفك أكثر من اللي أنت تعرف
2: هذيك
1: روحك خرجك في دراسة
2: هذيك حاجة
1: معناها الكونتيتي نتاع المعلومات اللي جمعها عليك تولي سا ريكونيسونس
0: مش هو جمعها احنا قاعدين نعطيو فيه عايده يتصور وعنده باس دو دوني روحك وين وفي سال دو سبور معناها راك سبورتيف
1: اما هو يعمل باس دو دوني على كل شخص موجود
2: هو يعرفك اكثر
1: حتى يوصل يعرفك اكثر من اللي انت تعرف روحك.
0: اي انا جربت مره يد دهماني وقت في الصيف خدمنا مع بعضنا بعت لي ميساج قال لي ليندا حطوا على شات جي بي تي قول خاطر نحكي معاه هنا في قول له انت حسب ليزيشانج والاسئله اللي نطرحها مع ليك شنو هو شخص يحكي لك على روحك معناها يعطيك بالضبط انت شنو
1: شخص ميساجات بريفي ولا شخصيتك وقاعد يلم في المعلومات
0: يلم يعني يعمل لك بروفايلينغ انت شخص كذا كذا انت عمرك كذا
1: ساعات تنسى حاجه هو ما ينساهاش يفكر خرجوها بالنسب معناها يعرفك اكثر من تعرف روحك.
2: من الحاجات اللي معناها لازمنا نعرفوهم اللي راهو هذوما سي دي لوجيسيال موجودين في التليفونات رغم اللي الشركات هذو ما يستعرفوش ولكن الاكسبيريونس فيه كو انا وقت اللي نحكي بجنب تليفوني نلقى لي بوبليسيتي هذوما وهما يستعرفوا اللي عندهم
0: فما سؤال
2: ترانسكريبت سامحني ترانسكريبت موجود في التليفون بيدو ينجم سي فري وقت اللي يعملوا التيست وقت الفلو ما يخرج وقت اللي انت تحل فيسبوك هو يطلب منه يقولوا اعطيني هو شنو اللي حب دونك هما شي يقولوا ما لقيناش بروف مش معناها ما فماش
0: جوستومون في اطار هالمعلومات هذيا ابارامون تبيع وتشري برشا برشا برشا فلوس معناها انت باش تبيع البلاتفورم كيما فيسبوك ولا يوتيوب ولا انستغرام ولا اللي هو معلومات مثلا على عايدة ما كانت تحكي باش تشري سبيدري باش تعمل سبور باش تدخل تترينا في سالة المشكلة تو سكي تورن اوتور دو تيماتيك هذيك يخرجوا لها دي سال دو سبور يخرجوا لها سبيدري يخرجوا لها بالحق تولي راهي الببليكاسيون الكل تمشي هكاك هذاك يتباع بالفلوس باش لانونسور خاطر يدفع في فلوس يلقى السيبل نتاعو
2: يدفع في برشا فلوس
0: exactly. يمشي للعبد اللي انتريسي بالحاجة
2: هو جوستومون معناها اذا كنت تستعمل في فيسبوك ولا تستعمل في اي منصة نتاع تواصل اجتماعي انت في بالك بلاش راهو ماهوش بلاش انت هو البرودوي انت البرودوي على خاطر يسوقوا لك الحاجه اللي يحبوك تشريها والا الفكره اللي يحبوك تقتنع بها وذا هي خطوره مواقع التواصل الاجتماعي معناها يلزم الانسان يخمم بطريقه ذكيه دايغ ترى انت برشا من الناس يقول لك منين لك احكيوا عليها في الفيسبوك شنو ريتو معناها يقول لك ريت الخبر على فيسبوك تقولش عليه مصدر موثوق لازمنا نردوا بين راهو مش كل حاجه راوها معناها نجموا يأثروا على مجتمعات بطريقه كبيره بمواقع التواصل الاجتماعي دايغ في انشين معناها لا فيرسيون دو تيك توك اللي عندهم اسمها دوين ماهيش هي بيدها اللي عندنا راه فيها دي ريستريكسيون كبار فيها دي كونتوني ادوكاتيف راهي تختلف تماما على
0: ختاما زياد واخر حاجه نختموا بها تو با اكزومبل حكايه البوب باش يكابتي لك لي سنتر دانتيري نتاعك واضحه ماهيش اوفيسيلمون يقولوها ولا ولكن فاهمين الناس كل اوفيسيوزمون موجوده. توا في حياتك الخاصه ما نعرفش تحكي في حاجه انتيم مع عبد, تحكي في سر من الاساس كو يلي سيليكتيف ولا كل شيء ترانسكريبسيون؟ يعني واحد ما رجاي يسكر تليفون وش يعمل يحطه في دراوين باش نجم
2: تنجم تسكر ويسمعك
1: زي. اي قال لك مسكر
0: ويسمع يسمع
2: انت في تليفونك وقت اللي تستعمل كاميرا تلقى تيمو ولا حتى على اورديناتور ما تشعل
0: الانترنت
2: راهو يلزم نعرفوا اللي تنجم تكون ما تشعلش وتكابتي فيك زاد
0: كاريمون.
2: ودائر العبيد اللي تعرف شويه هكا تكنيك مو ساعات يقول لك انا نشري تليفون ماركه معينه على خاطر جو بو روتي لو تليفون. شو معناه روتي؟ ندخل على السيستم تاعو جو ديزاكتيف برشا حاجات. وبكري كان تثبتوا كنا نشري التليفونات الابل يقول لك يعملوا له جيل بريك. جيل بريك كيما الروت على التليفونات الاندرويد يدخلوا باش ديزاكتيف.
0: متى سي بلو بوسيبل؟
2: لا تو سي توجور بوسيبل اما مش موجود على الانواع الكل. العباد اللي يعرفوا تكنولوجيا ودايوغ تلقاهم ساعات مغطي الويب كامل
0: مسكر يسمع فيك ما تحط
2: ينجم.
0: في بيدخرة مش بيدخرة سدب يسمعك
2: فوق الجلاس بون بيدخرة ليه ما يسمعك
0: تولي
2: معناها ساعات ذاك عليش تلقى معناها
1: لا ينجم يسمعك مرة حليت بيبي بنوم لقى قدام البيت
2: هذا يتبع فيك تليفون كاندو ساقين نظر لي
0: ثمانية أرجل يعطيك الصحة.
1: شكرا. في بيت لخر عندك برشا
0: صراحة. لا با جيتو لا با جيتو خاطر فرانشمون سؤال يطرح نفسه خاطر انا صارت لي برشا مرات فندخل بعض نقول مش معقول تو كنت نحكي على حكاية نحل نلقاها بوب ولا نلقاها معناها سيكو ما تنجمش تقول لي اوفيسيوزمون اوكي مي احنا مش مصدقين معناها
2: هو لابخوف موجودة خاطر احنا كلنا نعيشوا فيها. وبالنسبة للمستمعين راه حتى للثقافة نتاعنا لازمنا ندخلوا انا نقول نقترح على اي انسان يدخل يلوج على شركه بيجاسوس اللي هي شركه مختصه في الاسبيوناج الكترونيك معناها في تليفونك يدخل لك اون ابليكاسيون اسبيون تعرفك وين تنزل واش تعمل واش تقول وكل شيء مفروش.
0: هذه
2: معناها لازم نعرفوا اللي التليفون هذا
1: شو اسمها سوسيتي
2: بيجاسوس.
1: انا ربي خلق حاجه اسمها سترو بيجاسوس فضحتنا
2: ايوه
1: لا حول ولا قوه الا
2: بالله
1: بالحق سي اسبيون
0: دونك اقرا واحسبكم. على كل حال احنا معناش اسرار الدولة مخبينا ولكن
1: من العنكبوت في العينين ما حدش يسمع باش تبطل من التليفون
0: باش تخرج بلا حد شيء
1: شوافر ولا تليفون
0: اقعد لابس
1: قول لي زاد احد يا اخي بغا نروح فينا
2: يلزمك تبعد على الانترنت
0: واحد بحذر زيد يعطيك الصحة. زيد باشا خبير في الخوارزميات والتكنولوجيا اللي تبحثينا فيه الاكسبير اليوم وضحت لنا هالنقطة هذية. الحقيقة ياسر السؤال قعد هكا الغاد عملت انا كلكو ريغيرش جوستمون ما لقيتش كنت نحطها في صحيح من الغالب
1: خليت هذه الاغنيه
0: هذه الاغنيه
1: يا حلاوتك وانت في الاده ولا نقوم الشاشه يا باشا جبنا الاخبار الكل
0: جولي فاميش انفيتي فرحت بيك كيما
2: اليوم يا عايشه كيف فضلك
0: كيف فضلك زين اتري بيانتو ان شاء الله في دوتر
2: سوجي
0: جيب علينا كندية الاكسبير. احنا مواصلين مع السؤال اليوم بعد شويه معنا حنين شكراني ضيفتنا وعايده عرب رجعين في ميدي ماج ويكند
4: الاكسبير ميدي ماج ويكند كلها سبت وحد من نص نهار لما ساعتين اللي انت رحالي البرمجة الشتوية على موزايك فام الموسيقى نون ستوب ستوب اسمع اقوى الموسيقى اقوى البلاي ليست واقوى الميكس نهار الاثنين R&B نهار الثلاث طربيات الاربعة فلاش مي باك ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة وما تنساوش دي جي شو هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك فام ريحان في سبيريت اوف ابيزا مارو في فايبريشن ودي جي باش في ميموريز موزايك فام Your sound, your energy. موزايك اف ام الأولى في تونس. ميدي ماج ويكند كلها سبت وحد من نص نهار لما ساعتين اللي انت رحالي.
0: مو مواصلين معكم في ميدي ماغ ويكاند على موزايك فام, البرنامج الجديد في البرمجة الشتوية من نص نهار للساعتين كل نهار سبت وحد, بحضور اليوم ضيفتنا البجعة الجميلة حنان شقراني وعايدة عرب كالعادة عنصر قار في الحصة. مرحبا من جديد لبنات. دونك احنا كما كنا نحكي وتلمو 100% فام هالأيامات الحصة جي زياد يا اخي حنان فرحت بيه.
1: مغنية
0: طير شوية
1: العين وريني حاجات ما نعرفهمش.
0: الحمد لله
1: دكتورة تولدي الأغنية نبعثها لحب العيون عنكبوتة
0: قديش
1: في عيني العنكبوت مالي
0: ساقين. حنان ديما تدخل لنا الموجات الإيجابية في البلاتو. باش نمشيو توا السؤال اليوم الروبريك اللي من بعد اللي باش تخليكم هكا تخموا شوية, مش برشا برشا ما عادش عندنا وقت.
4: سؤال اليوم
0: سؤال اليوم, كان ترجع عمرك 20 سنة شنو الحاجة اللي تنصح بها روحك والقرارات اللي ما تعودش تاخذهم؟ نبدأ معك حنان.
1: أنا كان نرجع عندي عمري 20 سنة, القرارات هي بيدها والحياة هي بيدها والألم هو بيده والفشل هو بيده والنجاح هو بيده, هذاك هو بيده.
0: تقسم كل شيء,
1: نتحمل المسؤولية وفرحانة بيه الكل بالبي وبالخايب.
0: هي.
1: والله خاطر الخايب علمني,
0: خلي اللي عندك خير,
1: خاطر الخايب علمني وخاطر الخايب خليني نبني وبش نجم ننجح وبش نجم نقدم.
0: باهي, فماش حاجة على الأقل في في المسيرة كل سواء سور البلان بيرسونيل وإلا في الكاريير وإلا مثلا ما خممتش تو أنت عندك المجيرة بنت الحيطة بعد شوية تحكي لنا عليها, ما خممتش أني كان بديت ومنشوق قبل شوية؟
1: أي ممكن, أي هو كل حاجة جي في وقت, أما أي كان خممت قبل شوية ممكن خير, أما لا غالب هني في الوقت ذاك جتني مريومة وتزوجت بالشخص اللي نحبه
0: ربي فضل هيلك
1: حاجات مش حاجات ذوكم أثمن حاجة في الحياة.
0: أي.
1: فهمت.
0: أي.
1: كل حاجة جي في وقتها, ممكن فما حاجة أخرى نعملها, أما نعاود ندوزي مشاعري في حاجات باش ما نتعبش في الحب المفرط في الغش المفرط في ذيك, نعاود ندوزي
0: تعديل إعادة نظر.
1: إعادة نظر
0: عايدة.
1: ما عنديش 20 سنة ما تسنيش وما نعملش شوافر.
0: مش البارح قلنا واحدة 20 واحدة 21 وياك
1: مازلت
0: بي. دونك حاجة كنت ترجع عمرك 20 سنة تنصح بها عايدة اش تقول لها؟
3: نحط حويجة تحت راسي. الإسراف. أيه. الإسراف ذلك أكثر حاجة يمكن متغشى على روحي منها, هي أني أنا مثلا من خمام
0: ما قريتش حسين
3: منيش بيرسبكتيفيست, ما نخممش في غدوة, دي ما نعيش جور لجور.
0: أيه.
3: دونك خاصة مصرفة معناها اللي نصور ونصرف واللي نصور ونصرف وما خممتش. أيه.
0: تحط حاجة دكوتي
3: متاع تحط حاجة تحت راسي متاع. أيه. نشري دار متاع نتكون بشعر. أيه. هذيك الكل معناها
0: اللي هي برشا الناس عادي يقول لك نعيش اللي باش نعيش وفينالمون بالكدي زيدا خير ملي ما نمشوش في ليزيكسي خاطر فما ناس تتحرم روحها كومبليتمون
3: باش نجم. اما الحقيقه ابوستيريوري نشوف اللي عنده شويه كومباس من الناحيه هذه ماهيش حاجه خايبه الحق. معناها انك تكون بون لا افراط لا تفريط, مش معناها باش تكون انت مثلا مش حاح وتحرم روحك ومش زيدا تكون مصرف في الحق لدرجه انك ما تخممش في غدوه وما تخلي حتى شيء تحت راسك النهار ما تعرفش عليه شنو. دونك ممكن معش نجم ننصح روحي باسكو فات الاوان لان نجم ننصح لوخرين
0: صغارك ولا لوخرين.
3: جي بلو 20 ans ميم سي قلت لكم قبيله
0: جي بلو 20 ans
1: ماشي غدوه فيها. والله انا كل يوم اقول غدوه البدايه غدوه البدايه غدوه باش نعمل غدوه باش كذا
0: كل نهار نهار جديد
1: عيدوده. كان انت مثلا خممت باللي كنت تحكي فيه توا راك ثم حاجات ما عملتهمش محلاهم مثلا بوجيتك معناها حاجاتك
0: فما حاجات سيرتمون فما حاجات بوزيتيف.
3: اي ما كنت اما ننصح الاخرين روحي هاني قلت لك فات الاوان خاطر ما نجمش
0: نقراو حسابهم في الحاجه هذيا.
3: ناس اخرين اللي عمرهم 20 سنه واللي مازالوا كيبداوا حياتهم المهنيه والكل باش كمان واحد يقرا
0: شويه هكا وشويه هكا
3: انه فوالا معناها ما يحرمش روحه لكن يخلي حويجه تحت.
0: هو احسن حاجه حل الوسط صحيح
3: هي.
0: واضح جدا عايدة. مرسي حنين. دونك المرة هذه سلكتها ما قالوا ليش وانتي
1: ليه وانتي مش ما قالوا ليش وانتي
0: بس انيو انا مراجبا يمكن الحاجة الوحيدة اللي يمكن كنت نمشي في نقعد الدومين اللي نحبه برشا ولكن نشجع تاول يعمرهم مع 20 سنة بيش يمشيوا للانتربرونيا اكثر يمشيوا اكثر الحاجات يديفلوبي ومعناها كارير. ما نديش ضد راهو الاستقرار وكيفاش مسمار في حيط وعبد شهار والناس. أما توا كي نراو لي جان وبطالة ومشاكل وكل شيء ما تقعدش في جي كان في حاجة باش تخدمها تنجم تحل جوين حق تكون أنت باترون تاع روحك في برشا حاجات دونك تنجم تكون بيرسبكتيف هيلة للي وي موافقتني
3: صحيح صحيح. أي كلمة فما برشا مجالنا الحقيقة مزيان برشا زين ما كان فما حاجة ما ندمش عليها إنه
0: الدومين
3: تاعي كان مع صحافة علوم الأخبار ومهنتي رجعت برغم اللي قريت أني زميلتك قريت لي 12 سنة قريت تربية مدنية ثم رجعت للصحافة.
0: يعطيك الصحة عيدودة ميرسي بوكو.
3: شكرا.
0: سؤال اليوم ميرسي حنان. سؤال اليوم ونختموا بالمقترحات للأسبوع هذية والفترة القادمة ومنهم حنان اللي عندها ومن شو تحكي لنا عليه.
4: سؤال اليوم ديما ويكاند كل سبت وحد من نص النهار لما ساعتين لين ترحل.
0: قبل ما نختم الحلقة ديما نوفيو بمقترحات حاجات ثقافية كتاب مسرحية سيري فيلم سينما أي حاجة النجم كونوا شفناها ولا ناويين تفرجوا فيها ونقترحوها ونتقسموها معاكم مستمعينا. باش نبدأ في مرحلة أولى معك حنان شجراني إيش باش تقترح زعمة مسرحية المجيرة بنت الحي ولا ليه؟
1: أي أكيد
0: وهي جديدة
1: المجيرة بنت الحي اللي هي مشروع قل أنا مشروع حياتي معناه تعبت فيه وخدمت وفرحانة به مازلك كملنا التورين تاع الصيف
0: نذكروا لي هي مسرحيه خرج 2026
1: اي 2026 صيف 3 فبراير عملنا لافون بروميير وانتم ما نجمتوش تكونوا موجودين خاطر باش تكونوا موجودين ان شاء الله في العرض اللي باش نعملوا تريبي انتم مازلت ما نعرفش الدات بالضبط باش نشوف الديسبونيبيليتي نورمالمون في اكتوبر
0: أي.
1: عندي عرض اللي هو مسرحيه المجيره بنت الحي تحت اداره ما شركه تحت السور
0: أي.
1: اللي هي شركتي انا معناها وان شاء الله يا ربي نقول لكم وقتاش. وعندي زاد تورني في فرنسا عندي مع صديق اخويا صالح المراكشي وخويا زيدا وصديقي عمر المجري باش يعملوا لي عرض في نيس للجالية التونسية في نيس موناكو غادي كان باش يجيو يتفرجوا وعندي زيدا مع قمرة شوية في زوريخ في سويسرا وفي ميلانو نورمالمون
0: بخفي معناها تبارك الله جولة باهية حنان يحبوك دونك
1: مازلنا كي كملنا العرض نتاع ساقيت سيدي يوسف اللي تعدى عمل معناها صيت كبير برشا لأنه كنت مداخله كل موجهة للعائلات اللي تضرت من الحرائق وذي أقل حاجة حبينا نعملوها للبلاد وكل مرة باش تلقاونا في بلاصة وزيدا كنت وجهت الدعوة متاهي سليانة قلت لهم أنا على ذمتكم نحب نجي قدم العرض وما داخله تمشي لك العائلات المتضررة
0: ولا مع العلم أنه باش نعطيهم فكرة غبيد على الومان شو متاعك المجيرة بنت الحي دونك أنت شخصية كده رئيسية بمن ومان شو اسمها
1: حنينة
0: دونك طفلة من حي شعبي بسيطة دونك تتعرض للتنمر تعيش تجارب فاشلة عاطفيا وعائليا ومادي
1: التحرش والتنمر المشاكل اليومية عيدودة ولندودة محلية دونك المشاكل اليومية الحياتية اللي نتشكوا منها التحرش والتنمر الخيانة من الأصدقاء الخيانة من الحبيب حبها لعائلتها بنت الحي الشعبي اللي تحبه بكل شيء بعد تصير لها قلبة
0: تتغير حياتها
1: باش نشوفوا اسكو قاعدة توفية لمبادئها
0: وإلا لا جوست تغير حياتها للأفضل سيغتينمون
1: ماديا
0: معناها ولا سافا اسكو حافظت على معناها لي برانسيب نتاعها وإلا دخلت في سيركوي
1: علاقتها بالعائلة وبالأم والبو شنو علاقة حنينة بالأم والبو بعد ما تبدلت هذه لازمهم يجيو يشوفوها خاطر ما نجمش
0: نحكوا المسرحية زين أنا حبيت نخلي اليوم مش نقترح معناها أكثر وقت لحنين باش قدمت لها مسرحية نتاعها ونعطيك أنت كلمة زادة عايدة شنو تقترح
3: للي ما تفرجش في لوديسي نتاع لصاحبه كريستوفر نولان إيبوبي أوميريك متاع أومير ننصحه مازال متاح في القاعات القاعات السينما التونسية بيان سور مع مدام أن هاتاوي فيلم محلو برشا خراج كبير برشا برودكسيون كبيرة برشا ننصح اللي متفرج فيها يمشي يتفرج فيها.
0: يعطيك الصحة عايدة ميرسي بوكو أنا نأجل المقترح بتاعي الأسبوع الجاي خاطر مش حاجة أكتواليتي سوفي مون أمور تعرفوه الكتاب معناها غني عن التعريف مرة جاية إن شاء الله نحكيه عليها أكثر. نشكر برشا عايد عرب وضيفتنا حنان شجراني نورتنا ودخلت لنا برشا ضحك وبرشا موجات إيجابية وإن شاء الله ترجع بحذينا
1: إن شاء الله. أنت تعرفني نحبك برشا
0: وعايشك حنان
1: في كل وقت هاني بحذيكم ونجي وما عندي حتى معناها جرام هكا بخل باش
0: نجي أنا جاوني مساجات وريتهم قبيلة قالوا لي حنان تولي عنصر قار معاكم
1: غير شوية
3: من غير
0: غير شوافر
1: بنتي من غير شوافر ومن غير تليفون.
0: شكرا لكم الزوز, يعطيك الصحة عايدة عرب. شكرا ضيفتنا حنان الشقراني, شكرا الفريق كامل في ميدي ماغو ويكند لليوم. سليم السمعي في الاخراج, طارق في الاخراج الرقمي, غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي. شكرا في الستاندار الوائل في الميكرونين دار حالي. ملتقانا الويكند الجاي من نص نهار لساعتين, حلقة جديدة من ميدي ماغ ويكند, محتوى الحصة كامل موجود على الفيسبوك, يعني حبي عاود فرج كيف كيف على اليوتيوب وعلى لي بلاتفورم نتاع موزايك اف ام الاوفيسيال. كل قولكم في لمنا.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكاياتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن ثلاثان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مونت العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب اند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدن. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. موزايك كامل.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزارة السياحة تفيد بأن الديوان الوطني التونسي للسياحة لم يقم بإنجاز ومضة إشهارية مخصصة لتونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027، وبأن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو كليب مصور وليس ومضة إشهارية، ولا يمت بصلة مع برنامج تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027، وإنما يندرج في إطار صفقة إطارية تعلقت بتصور وإنجاز الحملة الدعائية للسياحة داخلية لسنوات 2024 و2025 و2026، وذلك في إجابة عن سؤال كتابي للنائب أحمد بن نور. أشغال مشروع حماية المدينة من الفيضانات تتواصل بغمراس من ولاية تطاوين بكلفة جملية تنعز 5 ملايين دينار، وبمدة إنجاز حددت ب12 شهرا، وذلك في إطار تعزيز حماية المدينة من مخاطر الفيضانات والسيول وتحسين تصريف مياه الأمطار خاصة بالمناطق والأحياء التي تشهد تدفقات مائية خلال فترات نزول الأمطار. ويشمل المشروع تهيئة مجاري الأودية العابرة لعدد من الأحياء إلى جانب تركيز مسيلات وتهيئة الطرقات، فضلا عن إنجاز عدد من المنشآت المائية المختلفة. أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالكسر من ولاية قفصة يتمكنون أمس من حجز 10 صفائح من مخدر القنب الهندي وكمية من الكوكايين لدى شخصين كانا على متن سيارة، علما وأنه تم الاحتفاظ بهما باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة لمواصلة الأبحاث. في أخبار العالم، القيادة القطرية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تقول إن طهران تلقت معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية، مضيفة في بيان أن أي هجوم أمريكي سيستبعه شن ضربات متواصلة على قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة. والقيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية تحذر دول المنطقة التي تساند هجوم الولايات المتحدة على إيران من أنها ستعد طرفا في الصراع. مقتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم 3 أطفال، في هجوم روسي على منطقة كييف. في المقابل أعلنت روسيا أنها تعرضت لهجوم ضخم بطائرات مسيرة تسببت في مقتل 2 على الأقل. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في إسبر إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: موزيك فم
1: يا حب
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم الناس الكل. مع شوية نحكيو على جديد ميركاتو نجم ساحلي, نحكيو زادة على الرابطة الثانية ومشكلة النوادي واللي مش قادرة تأهل ملاعبيتها واللي عندها مشاكل مالية بالأساس. مع شوية نعطيكم المعلومة, لكن البداية بثلاثة مقابلات اللي تتلعب اليوم من الرابطة المحترفة الأولى. مقابلة مؤجلة من الجولة الرابعة تجمع فرادس انطلاقا من الأربعة النادي الإفريقي مع ترجيس بإدارة الحكم حمزة جعيد, في حين باش يكون أمير العيادي في غرفة الفار الإفريقي بكامل عناصره وتقريبا موجود في المرتبة السادسة بستة نقاط وناقص زوز مقابلات باعتبار ماتش اليوم ضد ترجيس. الترجي الجرجيسي منقوص من زوز ملاعبية هما المهاجم حمدي العبيدي كيف كيف الحارس سيف الشرفي وموجود في المرتبة 12 بثلاثة نقاط وناقص مقابلة اليوم. كيف كيف مقابلة ثانية مؤجلة من الجولة الرابعة في استاد المهيري سي اس اس يلعب ضد النادي البنزرتي ودونك في الحكم الساحة باش يكون حسام بنساسي والسلوفيني دافيد سمايتش موجود في غرفة الفار. مقابلة مؤجلة من الجولة الأولى تجمع اتحاد بن قردان مع حمام لنف, حكم الساحة باش يكون نضال طيف وهيثم ماجيرات في غرفة الفار. دونك ثلاثة مقابلة هذية تنطلق الأربعة متاع العشية. نجيو توا لأخبار الميركاتو والنجم الساحلي, وبعد ما صرف النظر على انتداب السنغالي باباكار مبوب اتفاق مبدئي مع كينغسلي إيدو المهاجم النيجيري. المهاجم النيجيري اللي معروف جدا في تونس, سبق له باش نلعب في السي اس اس ترجي تونسي النادي الافريقي. المرة هذه باش يكونوا المحطة أخرى في تونس مع النجم الساحلي. فقط بعض التفاصيل قبل ما تصبح الصفقة رسمية. في مؤتمر صحفي اليوم أكد الناطق الرسمي العضو الجامعي بالحسن بسامرة عضو المكتب الجامعي أنه 17 فريق في الرابطة المحترفة رفعوا عقوبة المنع من الانتداب مقعد كان قوافل قفصة اللي إلى حد الآن في انتظار تسوية الوضعية. كيف كيف بالنسبة للرابطة الوطنية لكرة القدم تأكد أنه الرابطة المحترفة الثانية باش تنطلق رسميا دون تأجيل أو تأخير 26 و 27 سبتمبر الجارية. جيتول الكرة في أوروبا, واليوم نهار الدربيات في عديد البطولات. دونك نبدأ من اسكتلندا, سلتيك مع غلاسكو رانجرز, ما تشوفه بانتصار غلاسكو 1-0. سيباستيان تونكتي كان احتياطي في المقابلة ذي وهبط في دقيقة 70 من جانب سلتيك. في إسبانيا وثمن الجولة السابعة من الليغا, أتلتيكو مدريد ريال مدريد بعد تقريبا ساعة وعشر دقائق من توا انطلاقا من 3-4. في فرنسا كلاسيكو بين لوام والبي اس جي 8-4. وفي البرتغال كيف كيف ديربي اليوم يجمع بورتو مع بنفيكا انطلاقا من 8:30. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام بوانيتا.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.

0: musique. Club Weekend. Club Weekend. كل سبت وحد بالمدي ساعتين من الخمسة في العشية. Club Weekend. اسمعي جاهزة. مساعتين وثمانية دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم. توما لا موزايك فين بشرقة وعنا كل ويكاند. كل انرجي كل بونيمور كل موزيكا لبنينة كل معلومات كل فازيت كل ربح والكادويت اللي ديما موجودين في كلوب ويكاند. اوبجيكتيف واحد مهمة واحدة نبدل لكم الجو وما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وان شاء الله صحة لاباس. هاي حق غدوة نهار الاثنين غدوة اللي يرجع يقرا. نسلموا برشا على لي ستوديون اللي يرجعوا يقراوا. نسلموا زادة برشا على الناس اللي ترجع تخدم غدوة. والأهم من هذا كل أنك اكتشفت حاجة يظلي أبن كونجي تنجم تاخذه في سبتمبر.
1: اليوم نعرف مين لا لا لا لا لا لا اليوم نعرف مين لا لا لا لا لا لا اليوم نعرف مين.
0: اسمع للأمانة أقوى كونجي تنجم تاخذه في سبتمبر. الناس كل تبدأ هكا لاهية في رجوع متاع القراية وتحضر في الأدوات المدرسية وانت خويا تبدأ مرتاح وتشوف الناس تجري هكا وكل وانت في عقلك وحيدة وحيدة سلولي سلولي. وطبعا نسلم عليكم الناس الكل. غدوة إذا كان حاير ماذا بيك تخرج انتي والمدام تخرج انتي والمسيو تخرج انتي والإنسان اللي تحبو الإنسان اللي توحشتو. عندي ليكم حاجة مزينة برشا للأمانة. غدوة في المسرح الأثري في بكارتاج السهرية باش تكون مع الفنان نصيف زيتون ورحمة رياض. إذا كنت حاب تمشي وباش تمشي بليش راهو متخمم في حد شيء سهل برشا. يسوفي تبعث ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 23 513 ألف. ما فهمش شخص واحد باش يربح ما فهمش زوز مناش مش ثلاثة أما فهم أربعة معناتها دو كوبل باش يمشيو. دونك فهم كاتيكي باش يتربحوا. يشوفي تبعثونا مساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف. وبعديك نعلنوا على أسامي الفايزين آخر الإيميسيون. نعلنوا على أسامي الفايزين كما البارح فهم أربعة من الناس ربحوا. أنتم زادة تنجموا تجربوا الحظ نتاعكم وتنجموا تكونوا من الفايزين وتمشيوا غدوة للسهرية اللي فيها الفنان نصيف زيتون ورحمة رياض في المسرح الأثري بكارتاج. كل هذا وأكثر يسنى فيكم. نحن نطلب بعد لحظات على حالة الطقس مهمة برشا. إذا كنت فما مطرت السنة فينا الجمعة ولا ليه اللي جابها بعد شوية مقبل هيت نبدأ بالموسيقى. مرسو رهيب ورهيب جدا. مرسو مهم برشا من اليونيفير متاع الموسيقى الإلكترونيك والهاوس ميوزيك ككل. مرسو يجينا من عند أرمن فان هالدن هذا المرسو You Don't Know Me معكم حتى للخمسة متاع العشية.

0: مساتين واربع، السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. طريقة السلامة للجميع، ما تنسيوش ديما تابعونا على www.mosaikfm.net ولا الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك اف ام. الجمعة هذه شنو هي السنة فينا؟ كيفاش باش تكون درجة الحرارة؟ هل فما امطار ولا لا؟ الإجابة توت فيت. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا الياس ساتوري. مرحبا الياس.
1: عسلامة، أهلا وسهلا سي إسماعيل، تحية ليك ولأوفياء إذاعة موزايك.
0: سلموا عليك خويا، إن شاء الله تكون صحة لاباس، إن شاء الله تكون بخير ساعة قبل كل شيء. سؤال المطروح توا، الجمعة جاية، بون الجمعة اللي فاتت رينا كمية نتاع أمطار مهمة، إسكو باش نكملوا على نفس الثنين ولا ليه؟
1: وهو كذلك إسماعيل، في الحقيقة اليوم خلينا ندخل في الفترات الصباحية إلى غاية منتصف النهار تشكلت سحب تكاثفت وحتى ضرت مع خلايا رعدية كانت نشطة في جهات أقصى شمال شرقي جهة الوطن القبلي حتى جهة المهدية وصفاقس. مثال الكميات سجلناهم إلى غاية هذه الساعة قرب 26 مليمتر، الحمامات 18 مليمتر، أعلى كمية في الغرابة من ولاية صفاقس 32 مليمتر، في الحانشة كيف كيف 31 مليمتر.

0: حالياً فما خلايا رعدية نشطة في ولايات باجة جندوبة الأجزاء الشمالية من الكيف وحتى الأجزاء الشمالية من بنزرت، ممكن يوصل التأثير متاعهم يخد العشية الولايات تونس الكبرى، لكن في الحقيقة معناها ننتظر أن الكميات تكون متوسطة لغير. يوم الغد الاثنين مازال وضع الجوي ملائم، معناها نزول الأمطار في ولايات تونس الكبرى يمكن تبدأ معناها بداية من الساعة 10 الحادية عشر صباحا، حتى ولايات بنزرت نابل زغوان ممكن تتفرع المناطق الشرقية للوسط والجنوب بعد الظهر، جهات الجنوب الغربي منذ فترات صباحية يعني قفص توزر وقبلي صباح يوم الغد يعني ينتظروا تكون فيهم الأمطار. فيما عدا ذلك درجات الحرارة اليوم كانت القصوى تقريبا بين 24 و 30 درجة، تونس العاصمة سجلنا 31 درجة اليوم كحرارة قصوى، تكون بين 30 وتقريب 33 درجة في بقية الجهات. غدوة باش يكون فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة ترجع للارتفاع، ولو أنه ارتفاع طفيف يعني في بقية الأسبوع. ليلا درجات حرارة كما يعني لاحظنا ليلة الفارطة يعني تعتبر في انخفاض ملحوظ، عموما تكون بين 20 و 25 درجة لا تتجاوز حتى 15 و 16 درجة في المرتفعات الغربية. بقية الأسبوع يعني وقت نتجاوز يوم الاثنين بداية من يوم الثلاثاء يرجع الاستقرار الطقس يعني أكثر للاستقرار، إذا معناها فقط يمكن المناطق الساحلية الشرقية تبقى فيها بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة لغير، يعني بقية المناطق الداخلية باش يرجع الطقس تدريجيا للاستقرار.
1: معناتها نردو بين غدويكا وابتداء من نهار الثلاثاء تبدا الامور معناتها تمشي تدريجيا نحو الاستقرار. بالنسبه للكميات انا وليت مغروم بالكميات خاطر باش نعرف اسكو باش تكون فما نوعا ما كميه مهمه نتاع امطار ولا لا، نحكيو في حدود 40 20 30 ملم.
0: هكاك خلينا نقولوا بين 20 و40 ملم اللي ننتظروهم غدوه.
1: واضح، دونك ردوا بينا على رواحنا وناخذوا بالاحتياطات اللازمه. السلام عليكم برشا ليس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي على التوضيحات هذه الكل. اون غرو اي بو ريزومي، غدوة فما امكانيه نتاع نزول امطار وابتداء من نهار الثلاثاء نمشيو في استقرار معناتها يرجع الطقس راكح. بيان سور مانيش باش نشهدوا ارتفاع لمساوي درجه الحراره بويسكو معناتها سيزون في حد ذاتها تفرض معناتها تغير على مستوى درجه الحراره. دونك ردوا بينا على رواحنا وان شاء الله ربي ديما بالغيث النافع.
2: واحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام
1: وساعتين واربع وعشرين دقيقة توما لموزي كيفين. السلام عليكم من وقت وتصبح فينا داخل وخرجت الوطن العزيز يوسفي، تبعث مساج على واتساب موزي كيفين 23513000. نجم تمشي انتي والمدام انتي والمسيو انتي واللي تحب، اربع من الناس باش يمشيو لسهرية نصيف زيتون وراح مرياض غدوة في المسرح الاثري بكرتاج. وناخر الاميسيون نعنو على سامي الفايزين شاهيناز اولي اولي، راجعين بعد شوية.

0: مصطفى أمر موني مساعتين 31 دقيقة توما لموزيك فيم هيدي كلوب كاند وقيت هذا وقيت فاز من فازيتي فازيت اسماعيل. لا البارح عندي واحد صاحبي تقابلت انا وياه عملنا قيوة من كلمة كلمة شحوالك لاباس ذا شيء كل شيء. قال لي والله اكتشفت روحي مدمن على السكر. قلت له مدمن على السكر يا اخي فما اديكسيون معناتها على السكر معناتها سيتي لا كيسيون. قال لي لي راني مشيت حتى للطبيب وعملت كالوخز بالابر باش نحي الاديكسيون على السكر. على قعدت نتسائل بيني وبين روحي علاش نوليو مدمنين على السكر؟ هل فما شكون مدمن على السكر ولا لا؟ وشنو هي مية متاع السكر وعليش نلقاه موجود في عديد لزاليمان؟ مش هبدأ واضحين 5-10% من الفرنسيس حسب السينغيز هما مدمنين على السكر. السكر أديكتيف بطريقة قوية حتى لين الإدمان على السكر. النجم نشبهه بالإدمان على الدخان ولا الكحول ولا حتى على دي دروغ قوين. باش نبداو واضحين السكر موجود في الماكلة نتاعنا وحاضر بقوة. باكو بيسكوي مثلا في 5-6 توابع السكر. كانات جازوزة نتاع 33 سنتيلتر فيها 6 توابع السكر. حكة اللي نتاع شوكولا تختيني نتاع 200 غرام حسب رأيكم قديش فيها من طابع سكر؟ حسب رأيكم 10-20 طارق قديش؟ 15-20 طبعا سكر. نوتريسيونيست دالي بن أحمد نسلم عليه برشا. أما ممكن ما تعرفوش حتى في الوجبات اللي فيهم طعم مالح السكر موجود كما الباندومي ولا حتى زيد البيتزا. لي برودوي هذوما ما عندهمش جو سكري اما فيهم سكر. يسوفي على فكره تقلب الحكه نتاع منتوج باش تقرا على الاتيكيت ممكن ماكش باش تلقى كلمه سكر اما باش تلقى بلوتو جلوكوز فركتوز سكروز ديكستروز ولا زيد ميل. هذوما الكل هما دو سكر او بلوتو دو سكر اجوتي خلال صناعه لي برودوي. يمعليش موجود السكر في بعض وبرشة منتوجات. السكر يلعب عديد الأدوار باش نبدأ واضحين. يلعب دور متاع النيكزوستور دو جو معناتها يقوي من سنسيبيليتي متاع السيلول جوستاتيف اللي موجودين في اللسان وهذا يلعب دور مهم برشة عبارة امبليفيكاسيون متاع السافور متاع عديد المنتوجات في المقابل من غير ما يبدل الجو. إذا كان باش نبسط أكثر السكر يخلي السافور ينتشروا أكثر وأكثر على اللسان متاعنا وبالتالي على البابية. في المقرونة في البريوش في الباندومي السكر يتم استعماله لتحسين الستركتور متاع البرودوي. باش نتحصلوا على بات سوبل ومولوز نزيدوا السكر وإلا نزيدوا السكر لهنا للكونسيرفاسيون متاع المنتوج خاطر يشرب لوميديتي وما يخليش الميكروب يكونوا موجودين بكثرة. للمعلومة باش نبداو واضحين على الأقل 77% من المنتوجات الغذائية فيهم على الأقل ان برودوي سكر حسب لاجونس ناسيونال دو سيكوريتي سانيتير دو لاليمونتاسيون. في المقابل لو ام اس تنصحنا باستهلاك 30 غرام سكر في النهار اي ما يعادل 5 طوابع سكر. اما في الواقع الكميه هذه نفوتوها برشا وما نحترموهاش. ومن غير زاده ما نذكركم اللي السكر مضر بالصحه يساهم في الاوبيزيتي عند الزادولت وحتى زاده عند الصغار. كلمه سكر بارانتيز ايتيمولوجيك كلمه سكر منين جاي من اللغه الهنديه قديمه والكلمه كانت اسمها سحكره معناتها غرافي ولا رمل. بعد عطات كلمه ساكاروم اون لاتان اللي بعديك ولات سكر بالفرنسي. في المقابل لي سيونتيفيك يحبوا يقولوا ولا يحبوا يحكيوا على الجلوسيد. الجلوسيد شنو هما؟ اللي هما دي موليكول دورهم يعطيوا الطاقه للخلايا نتاعنا. بعباره اخرى هما دي كالوري اللي هما نوعا ما الكربوران اللي يخدم الماكينه. دونك السكر بالتالي انديسبونسابل للبون فونكسيونمون نتاع الاورغانيزم نتاعنا. لكن الاكسي الافراط مش باهي برشا. باغ كونتر تحرم روحك كليا منه مش باهي زاده. الجلوسيد لهنا يكونوا سورس نتاع انرجي مهمه برشا كيف ما قلت لكم عباره المازوت نتاعنا. تقريبا للسيلول الكل الخلايا الكل في بدنا في حاجه الى السكر باش يخدموها. لكن فما أورغان ياكل برشا سكر في البدن نتاعنا حسب رايكم انا والأورغان اللي ياكل برشا سكر في البدن نتاعنا دالي الكبده طارق اوكي بيه الكليوي بيه يبقى الأورغان هذا هو المخ. المخ يستهلك 20% من السكر اللي ناكلوه علما وكونه المخ يمثل 2% من الوزن نتاع الجسد. المشكل هنا المخ ما ينجمش يخزن السكر على عكس بعض الزوغان الاخرين كما الكبده ولا الميسكل. وباش يخدم مليح المخ في حاجه للسكر وبطريقه دائمه. وباش تكون العمليه ممكنه يلزم استهلاك دي سكر انديس جليسيميك فيبل المعروفين بالسكرلان اللي يتسيبوا بشوية بشوية في الدم. دونك الاستهلاك المفرط للسكر كما الحلوى الجازوز ولا الشوكولاتة يعرضنا لإمكانية الإدمان كما الدخان ولا الكوكايين ولا حتى الكول. دونك السكر هو دروك. اي نحسهم يشبوا لبعضهم كيما السكر ولا دروك. تقول لي كيفاش يشبوا لبعضهم؟ الزوز يخدموا لو سيركوي دو ريكومبانس في المخ. عرفتوا سيركوي دو ريكومبانس؟ كي تعمل حاجه تحبها بالتالي فما حاجه تصير في البدن نتاع نشوه وفرحه وكل شيء. دونك وقت اللي نستهلكوا السكر ولا لي دروك شنو يصير؟ وقت اللي نستهلكوهم لهنا لي نورون ينجوا النورو ترانسميتور اللي هي الدوبامين. الدوبامين اللي هي الهرمون نتاع البونور. Pourtant, بعض العلماء يرفضوا كونوا فكرة السكر كونهم عبارة دروك كما الأخرين. إي سبب صحيح في ان كومبورتمون أديكتيف لكن ماهيش تنجم تقارنها بالدروك. أما العكس الدروك السكر حاجة أساسية وحياتية. الخلايا بتيلي في حاجة للسكر باش يخدموا. هذا مش نفس الكلام تاع الكحول ولا الكوكايين ولا الكنابيس. أون توكا حاجة أخرى مهمة نلاحظوا تعب ولا ديزونغواز يتم ملاحظتهم خلال إيقاف السكر. يزمنا نفهم وزيدة مهمة برشا كون وذومة أعراض نتاع السندروم دو سوفراج على دروك أعراض الإقلاع. في المقابل العرق الرعشة وتاكيكاردي ما يظهروش مع إيقاف السكر. دونك بالتالي ما نجموش نقولوا لهنا هي نوع نتاع دروك ولا قريبة للدروك. دونك بو ريزومي كانك أكرو للسكر ماكس توكسيكومان أما يزم في المقابل تنقص من الاستهلاك باش تحاول تحمي البدن نتاعك.
1: فازت اسماعيل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: مارك رونسون نحبه برشا للأمانة. وقت اللي يعمل مغسو مع مايلي سايرس يكون مغسو بنين برشا. Nothing breaks like a heart. ما تنسيوش بعد شوية تنجموا تربحوا انتوما دي كادو تنجموا تربحوا دي انفيتاسيون تمشوا لسهرية نصيف زيتون ورحمة رياض الغدوة سهرية باش تكون. ما عليكم كين تبعثوا ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513 ألف. آخر الميسيون نوع نوع سيني الفايزين مش فايز مش اثنين مش ثلاثة أما أربع فايزين رجعين بعد شوية.

0: موسول نتاع ثنين، تعرف في كل مره نخمم في لي موسول ينعاد يوم، موسول يخليكم شادين الكياس وشادين الثنين. طريق السلامه للجميع. لاني كرافيتس في 1993 اقترح علينا الموسول بنينه ذي ار يو غونا جو ماي واي. دخلتوا حتى المثلثه غير باه توم على موزايك اف ام مقيد هوت سيلكشن.
1: هوت سيلكشن باي دليل بن احمد.

الارتيست نتاع اليوم ديكوفيرت نخرجوا من لي سونتي باتيو وخاصة نخليكم تبعدوا على شوية الجو الكوميرسيال والجو المينستريم. نحكيو على ان دي جي, هو ان بروجي اكبر من يكون ان سامبل دي جي ولا ان سامبل بيت ميكر. نحكيو على دي اركيتكت, الاسم نتاعو ماجيش بالصدفة, تم بعد نقول لكم عليش. هو بيت ميكر, هو دي جي وبروجي زيدا كيف ما قلت لكم. هو فرنساوي من سانتيتين وكان مغروم برشا, يحصل على سانتيتين كان من عاش كنت تذكروا الكلوب نتاع سانتيتين والغارديان جانو معروف على الاخر الغارديان كلوب ليجندير بها تمان الكلمه الايس سانتيتين. ان توكا البيت ميكر نتاعنا والدي جي مغروم برشا بسكراتش, مغروم بالدي جيينغ, مغروم بالفينيل, والحاجه اللي ميزته كونه شد الرحله نتاع السامبلينغ ومن بعدها بني عالم موسيقي خاص بيه, الهيب هوب ماس الفانك السول الجاز التريب هوب وحتى زاده الالكترو. والحاجه اللي تميزوا الارتيست نتاعنا كاينو اكثر في السامبلينغ, دونك ياخو اصوات ومقاطع موسيقيه موجوده من قبل ويعاود يركبها بطريقه جديده حتى لين يخلق منها حاجه مختلفة.

خير. ما هو شو ميوزيكال دالي بن أحمد أهب وشندو والحين في 2013 خرج أول إي بي لي اسمه Foundations اللي حقق نجاح كبير برشا مع دي تيتر كيما لي بونسي ولا غيره, وتعامل زيدا مع برشا اسامي. بعد عمل أكثر من 200 كونسير في العالم ونحكيو على ملايين لي ستريمز. المعروف زيدا كونه تعاون مع عديد لي زارتيست في عديد لي بروجي, وفما بلاصة مهمة برشا عنده على مستوى البيت ولا زيدا على مستوى السامبل.

0: bien agréable.
1: Ladies and gentlemen, once upon a time,

0: الأخبار، أهلا بكم. المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية باميلا كوك هاملتون تؤكد أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية توفر فرصة لتعزيز التجارة البينية وتطوير سلاسل القيمة داخل القارة، بما يتيح للاقتصادات الإفريقية تنويع أسواقها ومصادر إمداداتها وإضافة قيمة أكبر إلى منتجاتها. وكوك هاملتون تشدد على ضرورة تسهيل عبور الحدود أمام المؤسسات وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة حتى تتمكن من الاستفادة فعليا من السوق القارية، مؤكدة أهمية توفير المعلومات التجارية وفهم القواعد والإجراءات المنظمة للتجارة داخل إفريقيا. وكان المستشار لدى البعثة الدائمة لتونس بجنيف منذر رجب قد أكد خلال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية أن تونس تعتبر التجارة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرا إلى مشاركة تونس في المفاوضات الجارية بشأن إصلاح المنظمة دفاعا عن نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر عدلا وإنصافا واستجابة لأولويات البلدان النامية. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن غدا الاثنين 21 من سبتمبر الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنيين والمنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. والإدارة العامة للأداءات تدعو المعنيين بالأمر إلى احترام الأجال القانونية لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة، وذلك عبر منظومة التصريح والدفع عن بعد. في أخبار العالم، السلطات الإيرانية تغلق مركزا لتعليم اللغة الفرنسية تابعا لسفارة باريس في طهران بموجب أمر قضائي، مبينة أن المركز كان يمارس نشاطه لسنوات تحت غطاء تعليم لغة أجنبية رغم تلقيه تحذيرات متكررة بضرورة الحصول على ترخيص، ومتهمة إياه بالقيام بأنشطة ضد الثقافة الإيرانية والأمن القومي فضلا عن تسهيل مغادرة إيرانيين من ذوي الكفاءات والمهارات للبلاد. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقول إن الحكومة تعتزم حظر ارتداء النقاب في المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي. وتشير البيانات إلى أن الطلاب غير الإيطاليين يمثلون 11.6% من الملتحقين بالمدارس الإيطالية، أي ما يقرب من 12 طالبا من كل 100. هذا الخبر، نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكامل فريق كلوب ويكاند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، كلوب ويكاند. كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمديساتين من 5 العشية. كلوب ويكاند اسماعيل بن عيسى، الميكس الشرقي، دي جي سليم.

0: في كلوب ويكاند لقيت هذا نعمل بكم دورة في أبن الموسيقى الشرقية و 3:19 دقيقة لسيني في لهذا الرانديفو متاعكم في سيني كلوب.
1: سيني كلوب
0: سيني كلوب لوبجيكتيف متاعها في كل مرة خليكم تكتشفوا أفلام. البارح مثلا حكينا على واحد بالكلاسيك متاع الأفلام، حكينا على سينما باراديزو، فيلم مزين للأمانة خرج عام 88. اليوم نحكي لكم على فيلم جديد زيدا باش نعملوا طلع على البوكس أوفيس ونعملوا طلع زيدا على مختلف من القاعات شنو فيها وين تنجموا تخرجوا تحوسوا وتتفرجوا زيدا في الأفلام. خلنا نبداو بفيلم مازال كيخرج وموجود في القاعات وللأمانة فيلم القصة نتاعو مزينة برشا. تخيلوا معايا احنا في جوان 1944، الحرب العالمية الثانية وصلت للحظة يمكن تكون اهم لحظة فيها. الحلفاء حذروا لأكبر عملية إنزال، عملية إنزال أو ما يعبر عنه بديباركمان، لأكبر عملية إنزال عسكري في التاريخ. ألف الجنود، مئات السفن والطائرات وكل شيء جاهز، أما فما مشكلة واحدة، الطقس. فيلم بريشر يرجع ل 72 ساعة قبل دي داي، وين القرار اللي باش ياخذوه ينجم يغير مسار الحرب بكلها. في قلب القصة عن جيمس تاك على مرصاد جوي بريطاني يلعب دوره أنجو سكوت، واللي عنده مهمة من لو تظهر بسيطة يتنبأ بالطقس، أما في الحقيقة حياته وحياة آلاف الجنود معلقة بالتوقع ذايا. الجنرال أيزنهاور اللي جسده بريندن فريزر قدام قرار مستحيل، يا إما يعطي الأمر بالهجوم التاريخ ويخاطر بكونه الألمان يكتشفوا الخطة. المشكلة زيادة أنه حتى علماء الطقس مش متفقين، كل ساعة تمر يزيد الضغط وكل توقع جديد ينجم يغير القرار. ستاك يعرف حاجة خطيرة، إذا غلط في التوقع آلاف الجنود ينجموا يموتوا، وإذا كان صحيح وتأخروا يمكن تضيع فرصة الحرب. ولهنا الفيلم ما يعتمدش على المعارك فقط، التشويق الحقيقي موجود في غرفة مغلقة بين ديكارت بين أجهزة بين تقارير وناس لازم تاخو قرار في ظرف اللي ما يسمحش بالغلط. بريشر

0: يحول الطقس إلى سلاح ويخلينا نكتشفه كونه ساعات مصير حرب كاملة ما يتقررش في ساحة المعركة. أما زادة قدم خريطة وبين أيدي متاع إنسان اللي يلزم يختار وياخو القرار. البعد الفلسفي للفيلم هني يمكن أهم سؤال يطرحه الفيلم، شنو قيمة القرار وقت اللي تكون المعلومة ناقصة والنتائج مستحيل تعرفها قبل. الفيلم يحط الإنسان قدام حدود معرفته، مهما كان عنده علم خبرة ولا تكنولوجيا فما ديما عنصر ما ينجمش يتحكم فيه اللي هو المجهول. المثير زاد لهنا كونه ستاك ما عندوش رفاهية من انه يتأكد 100% من الحاجة هذه، يلزم ياخذ قرار في عالم ما فيهوش اليقين. وهنا بريشا ما عادش فيلم على الحرب والطقس فقط، يولي فيلم على المسؤولية، شكون يتحمل مسؤولية القرار وقت اللي حياة ألف الناس مرتبطة بكلمة واحدة. وانا بغض لاسبي تكنيك باش ما تكونش الروبريك شايحة، تقنيا قوة الفيلم جاي من اختيار المخرج كونه يبني التنسيون من غير ما يعتمد اساسا على مشاهد المعارك. المكان محدود، الوقت محسوب، والحوار والموسيقى والاداء التمثيلي هما اللي يسمعوا التنسيون. الكاميرا تقرب للشخصيات، الوجوه تولي جزء من الحكاية، والايقاع يتبدل مع كل معلومة جديدة حول الطقس. حتى صوت البحر، الرياح والاجهزة يعطيو احساس كونه الاختر موجود، رغم اللي مش نبدي واضحين في برشة لحظات ما نشوفوهمش. وليني بالضبط سر عنوان الفيلم في حديثه الانتيجولي يستحق راه ساعات وساعات متاع تحليل. بريشر، الضغط موجود في كل شيء، في الطقس، في الوقت، في القرار، وحتى زادة داخل الإنسان. فيلم هذا تنجموا تتفرجوا عليه، فيلم تنجموا تتفرجوا فيه اون فامي، فيلم اللي يخليكم تكتشفوا برشا حاجات على فوا فيه زادة نرجعوا للتاريخ وزادة نشوفوا برشا حاجات مهمة من الماضي متاعنا. اي خلنا نعملوا طلع اش فما في السينما التونسية. فما في السينما التونسية على خاطر فما عديد لي سورتي تويكا خرجوا، واش فما زيادة في قاعات السينما. نبداو بلاغورا مع السبعة متاع العشاء، تتفرجوا في لافون بروميير متاع فيلم دار العرس اللي تمثل فيه زميلتنا سامية الحامي. التسعة وربع متاع ليل زيادة فما فيلم واحد اخر اسمه لي زونسورسولوز دو. سينون اذا كان تحبوا تتفرجوا على فيلم واحد اخر ولا اذا كان عندكم انفي اخرى تنجموا تمشيوا تتفرجوا في ريزيدنت ايفل في سينما لو كوليزي. نعملو تالا تويك على باتي تونيسيتي، فما في باتي تونيسيتي مع العشرة ونص متعليل. فما فيلم رقية براكتيكال ماجيك دو مع تسعة ونص متعليل. زينة وعزيزة مع سبعة وربع متعليل. فيلم لشيح زيد الفيلم التونسي المازل كيخرج موجود العرض مع السبعة ومع التسعة ومع الحديش متعليل. فيلم ريد فلاج مع سبعة وخمسة ومع التسعة ونص. وفما زيد فيلم ريزيدنت ايفل مع السبعة وخمسة. هذا بالنسبة الباتي تونيسيتي. نمشيو الباتي من سوسة باش تلقاو فيلم لانفيتاسيون مع العشرة ونص متعليل. ريد فلاج مع الثمانية غدرجين والعشرة ودرجين. فيلم لشيح مع الثمانية وزيدة مع العشرة ونص متعليل. وزيدة براكتيكال ماجيك دو الفيلم باش يكون مع الخمسة ودرجين. عطيتكم فكرة على فيلم، انتم ما عليكم كنت تختاروا الفيلم اللي نسبكم. US Box Office. وباش تكون الروبريك اكثر من كومبليت نعملوا طلع على المداخيل بالنسبه للافلام اللي خرجوا في قاعات السينما الامريكيه وخاصه زاد المداخيل على مستوى البوكس اوفيس. في التوب 5 نلقاو المرتبه الخامسه فيلم ذا ويت بايرادات نهار 18 سبتمبر نهار الجمعه كاو مليون دولار. ذا اوديسي مليون دولار. سبايدر مان براند نيو داي مليون و500 دولار. براكتيكال ماجيك 2 ب 3 مليون و300 الف دولار. وفيلم ريزيدنت ايفل في نهار بركه يتصدر الكلاسمون هذا 26 مليون دولار. حتى هنا نحكيو على سوم مهم برشا، نحكيو على سوم مهم برشا بلوتو. اوتوكا عندكم فكره، انتم اختاروا الفيلم اللي تحبوه.
1: سيني كلوب، كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمالي ساعتين للخمسه العشيه على موزايك فام.
0: ماني قلت لكم فما شكون باش يربح، ماني قلت لكم فما شكون باش يمشي لنصيف زيتون ورحمة رياضة سهرية غدوة تكون في مسرح كارتاج. مش واحد باش يربح، مش زوز، مش ثلاثة، أما أربعة، دونك دو كوبل. ما عليكم كان تبعثوا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23513000 وآخر ميسيون نعلنوا على سامي الفيزين. هذا موافق للجميع، مخصوب نين برشا من عند أيكونومي سنيتش. رجعين.

0: الفرنساوي فول امور، un morceau qui connecte et je venais en 2016، un morceau nommé Into My Life، Into My Life Mosaic FM. هذه كلوب ويكاند، السلام عليكم والمكتو تسمعوا فينا.
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك FM.
0: عندي ديديكاس اليوم، ديديكاس سبيسيال برشا من انيفرسير ألفا، يعيطولها فلة ألفا تريعة. ديديكاس تجيها من عند ولدتها صوفيا، من عند ولدها ديدو، ومن عند زوجها سلمان. نتمنيو لها يا ربي عيد ميلاد سعيد، وإن شاء الله يا ربي كل عام وهي حياة بلف خيرة. عيد ميلاد سعيد ألفا، نتمنى لها كل الخير، إن شاء الله ربي بالفرحة، إن شاء الله ربي بالحاجات المزيانين الكل. سينا عندي اون اوتر ديديكاس، عندي ديديكاس واحدة أخرى جينا من زميلنا وصديقنا اللي نحبوه برشا الداش، نسلموا عليه برشا. اليوم عيد ميلاد بنته لينا الداشراوي، عمرها 12 سنة، هو صديقنا أحمد وأمها إقبال وأختها لوجين، يتمنى لها عيد ميلاد سعيد. انتم زيد اذا كان عندكم دي ديديكاس نتاع عيد ميلاد نجموا تبعثونا واتساب موزايك اف ام 23 513 الف. اذا كنت تحب تسلم على شكون، اذا كان عندك ديديكاس مازال معاكم حتى الخمسه نتاع العشيه، نجموا تبعثوا قد ما تحبوا دي ديديكاس. ونذكركم زيد اخر ليميسيون باش نعلن على سيمي لي دو كوبل اللي باش يمشيو لسهريه رحمه رياض ونسيف زيتون غدوه في مسرح كارتاج. شكون سعيد الحظ ولا سعيده الحظ يبقى باش نكتشفوا اخر ليميسيون. ما تنساوش يسوفي زيد تبعثوا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 الف. وقايت هذا نحوس بكم ديما في جانر اونيفير ولا زيد اني ميوزيكال وقايت جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون. مهم برشا في كل مرة نرجع بيكم avec un genre musical ولا نرجع بيكم لونيفير موسيقال. اخترت الريغي اليوم، وقديش الريغي للأمانة موسيقى وليت سامبول متاع ليبرتي متاع بي. أما القصة متاعها بدأت في جزيرة جامايكا في الكاريب آخر الستينات، تحديدا في 68 ظهر الريغي كم امتداد الموسيقى اكستنسيون الموسيقى جامايكية ديجا اكزيستانت وقديمة، وكنت مربوطة برشا بحياة الناس في الأحياء الشعبية، بالتعبير على الفقر، على الظلم، على الحب، على البحث على الحرية. ريغي عنده إيقاع مميز برشا، الجيتار الكيبورد اللي يركزوا على الضربات الضعيفة في الإيقاع، والباس عنده دور أساسي ويعطي للموسيقى الإيدنتيتي متاعها. ريغي موقفش في حدود الجامايك، في السبعينات خرج للعالم، وهنا يجي الدور الكبير متاع بوب مارلي اللي ولا أشهر فيجور للموسيقى هذه. معاه ريغي ولا أكثر من مجرد جانغ موسيقى ولا صوت يدافع على السلام، على الوحدة والحرية. ومن جامايكا للعالم الريغي أثر في البوب، في الروك، في الهيبوب، في الموسيقى الإلكترونيك، ومازال حتى لليوم عنده جمهور كبير في الكونتينان الكل. يعني كي نسمعوا الريغي ما نسمعوش كان بيت وباس، نسمعوا تاريخ جزيرة، ثقافة، صوت، شعب وحب اللي يوصل كمساج للعالم الكل. وانتوكا تستنى فيكم بلاي ليست مزيانة برشا، موسيقى بنين برشا، بوب مارلي، داميا مارلي. يا مقبل لون ديماغ فيكم مخصول اللي نحبه برشا من عند دون بين.

بوب مارلي سان شاينينغ، ان مورسو ليكون اكتشفناه في 1973، ان مورسو كولت ايكونيك امبليماتيك بيه تمعنا الكلمه من 53 دقيقه طوال موزايك فيم. هذه كلوب بوكان، مازال معاكم حتى للخمسه متاع العشيه. بعد شويه موجز الاخبار، اما قبل مازال فم موزيكا تستنى فيكم. انر سيركل سويت لا لا لا لا، تسمعوا بعد شوية المرسو، أما قبل يو بي 14 المرسو اللي نحبوا برشا، كينغستون تاون، راجعين بعد شوية.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس يتمكنون خلال عطلة نهاية الأسبوع من الاحتفاظ بأحد عشر شخصا من بينهم أربعة أشخاص محل عدة مناشير تفتيش في قضايا تتعلق بالمخدرات، وذلك في إطار مواصلة العمليات الأمنية التي تنفذها مختلف الفرق الجهوية لمكافحة المخدرات التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجانية. والعملية تسفر عن حجز كمية مهمة من أقراص ليريكا كانت وفق المعطيات الأولية موجهة للترويج في الوسط المدرسي إلى جانب كمية من مخدر القنب الهندي كانت معدة للترويج. من المقرر أن تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة غدا الاثنين، وذلك للتداول بشأن أسباب التأخير في عرض تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 والفرضيات والتوجيهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، إضافة إلى تداول بشأن منهجية عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بمشاريع غلق الميزانية المؤجلة. أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بخصوص حرب واشنطن مع طهران إن الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، مضيفا أنه منفتح على فكرة لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن جماعة أنصار الله الحوثي وافقوا على عدم قتال الولايات المتحدة. في المقابل، وكالة فرانس بريس تفيد بدوي انفجار قرب مطار إربيل حيث تتمركز قوة أمريكية بشمال العراق. رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات الروسية إيلا بانفيلوف تؤكد أن البنية التحتية المرتبطة بالعمليات الانتخابية في روسيا تعرضت خلال الأيام الماضية لأكثر من 1000 موجة من هجمات حجب الخدمة الموزعة. حكومة لوكسمبورغ تقول إنها نشرت معدات رصد إضافية لتعزيز مراقبة المجال الجوي بعدما علق المطار الدولي خدماته مؤقتا في وقت متأخر من يوم الجمعة الفارط عقب رصد طائرات مسيرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكم الفريق لوبي كانز. إلى اللقاء.
1: Club Weekend. Club Weekend. كل سبت وحد بالمديساتين من الخمسة العشية. Club Weekend. اسماعيل بن عيسى.

0: صباح زي العسل ناخذ حتى ال 24 دقيقة توما على موزايك فيم وقيتنا نطلع على شحكي في الريزو سوسيو
1: دورة على الريزو
0: اي نعملوا طلع نقلت في مالك انسان برجع لزميلي مالك العوني مالك العوني اللي هو اوفيسيال نتاع موزايك فيم اللي تسمعوا صوته في مختلف لي جينجل نتاعنا لي برومو نتاعنا معناتها هو الصوت نتاع موزايك فيم بلي خنعاودوها لحظه خنعاودوها اي اي
1: دوره على الريزو
0: دوره على الريزو اي شو ما جديد بخصوص إد شيران بعد ما طرد ماكلمور من البروميير بارتي من التورني نتاعو بيان سور بعد دو زاباريسيون مارتين غنى مع إد شيران خرج القرار من عند التاور مانجر نتاع إد شيران وتم اقصاء ماكلمور على خاطر قال فري بالستاين وغنى اغنيه المعروفه برشا اللي تحكي على فلسطين بالتالي فما برشا من الناس نقدوه إد شيران المرة هذه إد شيران خلال التورني متاعو في فيلادلفيا يسيغ اتخابي إذا كان نجم سامع عبارة هذه اتكلم أخيرا على غزة وقال اللي يصير في غزة انجوسيفيابل واعترف بكونه قام بأخطاء إد شيران كان تكلم على سين في فيلادلفيا في ستيج وقال اللي يصير في غزة حاجة كارثية وقال قاعدين نشوفوا في عديد المدنيين والصغار والكبار اللي قاعدين يموتوا في غزة وهذا ظلم نشاهدوا فيه سنوات وسنوات واحنا ساكتين اللي صار لهنا مع إد شيران يلا غولونسي لو ديبا على أهمية المواقف السياسية للفنان مالغري اللي إد شيران قعد بينه وبين روحه هو قعد يرقع فيها راه خاطر الناس كل داروا عليه باش نبداو واضحين فماش واحد داير فم برشا من الناس لاحظوا كونه الفون دي بي تحت وفما برشا من الناس يا عندك موقف يا ما عندكش ما تبديش معناتها تلقفها من الاخر يا من الاول عندك موقف تقاهم اللي لهين بيه قالوا له اسمع تكلم راهو الناس سابونا وراهو الناس قالوا علينا برشا من كلام بون جو غيمي كونه من الاول يكون واضح ويكون معناتها الموقف نتاعو واضح يا انجاجي يلي كيما ماسيف اتاك من لوك من الاول ولا حتى زيد بينك فلويد ولا غيرهم لي جروب ظاهرين ديل ديبار ملي صار جينوسيد على غزه وهما قاعدين يتكلموا وكيف ما قلت لكم ساغولونسي لو ديبا على اهميه المواقف السياسيه للفنان اسكو الفنان هو قال انا ما نحبش نولي اون بلاتفورم بوليتيك معناتها إد شيران فهمتني اما لي عندينا اي ارتيست وراه عباد يتبعوا في عباد دونك لازم يكون بورتور نتاع دي ميساج ويوصل دي ميساج مهمين برشا باش على كل الناس اللي تحبوا ولا اللي تتاثر بيه بالبيه وهذه حاجه مهمه ياسر ونخرجوا من السكوت نتاعنا ونعبروا ونتكلموا خاطرنا اخر الناس باش تتذكر المواقف نتاعنا وباش تتذكر لونجاجمون نتاعنا كيما في السينما ولا كيما في الموسيقى ولا عديد لي زاغ الاخرين راهو حاجه مهمه برشا
2: يرحم الدين ولدي يعطيك الصحه برومون
0: ميرسي دالي يرحم والديك اي نمشيو لحاجه اخرى فما فيديو قاعده تدور مش نورمال هي فيديو قديمه للامانه اما عاود بدويك تحيرت اذا كان نجم سام العباره هذه كي نقول لكم شنو هي علاقه تونس وامبوتياج وكلاغينيت بأم مقصوم معروف برشا برشا بغنية اللي عرفت نجاح كبير برشا إبا هذوما اللي تخوز انغريديون تونس ومبوتياج وكلاغينيت كانوا كيفين باش نكتشفوا انتوب بلانيتيغ بيتم معنى الكلمة اغنية معروفة برشا اللي هي اغنية للديجيتاليني بني بناسي الاغنية هي ساتسفاكشن
3: Push me and then just touch me

غنية ذي تعرفوها ولا ليه؟ غنية كولت ميتيك كومبليماتيك معروفة على الاخر. نرجع بكم سنة 2002 فما ان كوزان تاع بني بنسي اللي هو اسمه علي بنسي اللي هو كومبوزيتور وهو زيد معروف على الاخر, عازف معروف على الاخر كان موجود في تونس. والغنية هذه اللي تسمعوا فيها الانسبيراسيون تاعها من تونس. اثنين كيف ما قلت لكم الكوزان تاع بني بنسي اللي هو علي بنسي موجود في تونس, قاعد يدور في تونس واللي هو كومبوزيتور وعازف. عدم نهار من نهارات قال لك هو موجود في البيت نتاعو, حل الشباك يلقى امبوتياج تحت النهج نتاع البيت نتاعو, قال لك العباد تزمر وكل شيء وصوت الزمار نتاع الكراب هبلوه بها تم عن الكلمه. اي قال خويا تعرفش كيفاش هاي برا خلينا

0: ساتيسفاكشن، اغنية ساتيسفاكشن اللي في نفس العام عرفت نجاح كبير برشا. هذه الانكدوت يحكي فيها الدي جي تاليني بني بناسية.
1: Remember when my cousin came in the studio after his little tour in Tunisia and he played me some just a bunch of notes like no. And I say, whoa, what is this? Hale. And he said, yeah, you know, yesterday I was in Tunisia and I played clarinet on my room and there was a traffic jam under the street. And I just fixed on my brain this bunch of notes, like, no. And I said, wow, this is crazy. We can start from here.
0: ياكاو من وقتها تولد مرسو ايكونيك، مرسو من غادي من الليجندير اللي خرج في 2002 وعرف نجاح كبير برشا باش نبدو واضحين. ديسكودور في عديد البلدان من فرنسا، من استراليا، من الولايات المتحدة الامريكية، والليستة مازلت طويلة. وخلينا نقولوا هذا نوعا ما نشيد رسمي للموسيقى الالكترونيك اذا كان نجم نسمعوا العبارة هذه، وخاصة نحن في تونس سمعناه برشا مرات وتلعب برشا مرات واللي يقعد في الذاكرة متاعنا. شكون مغروم برشا نوم؟ ردوا بالكم، برشا نوم مش باهي، نوم الأطول مدة ماهوش ديما أحسن للصحة باش نبداو واضحين. هذا اللي كشفته دراسة للأمانة توجع القلب. أنا واحد من الناس مغروم بالنوم، يقول كأنه النوم أكثر من 9 ساعات في الليل مرتبط بارتفاع معدل الوفاة مقارنة بالنوم المدة تتراوح بين 7 و8 ساعات. هاي نزيد نفصلكم أكثر. حسب الدراسة هذه اللي خرجت في الديلي ميل البريطانية، صحيفة ديلي ميل البريطانية، فما باحثين تابعوا عادة النوم عند أكثر من 3000 شخص لمدة 30 سنة وسجلوا المجموعة هذه اللي معناتها رقدت، سجلوا أفراد اللي بين 7 و8 ساعات أدنى معدل للوفيات. دونك أوترومون دي معدل الوفيات بلغ 10.75 حالة لكل 1000 شخص المدة اللي ناموا المدة بين 7 و8 ساعات، وارتفع إلى 10.97 عند الناس اللي ناموا أقل من 6 ساعات، فيما وصل إلى 11.27 لدى الأشخاص اللي تجاوزوا النوم متاعهم 9 ساعات. دونك ردوا بينا مليح على النوم، نوم اللي دالما قالك بين 7 و8 ساعات به أدلا حاجة خايبة، أقل برشا حاجة خايبة. دونك نحاولوا ديما نتبعوا النوم متاعنا، وممكن نجليج احنا تو النوم راهو باش نبداو واضحين بالريزو سوسيو كل شيء ننساو، أما راهو قداش مهم أنك تعطي أهمية للنوم متاعك.
2: بابا يفا تو شانتي اون شانسون مون فيستون، هان؟ ألوغ ألونج توا، هان؟ نون، على الهوريزونتال. إي بابا فا تو شانتي اون شانسون كي إت اون بيرسوز. Tu vas te faire plaisir car... Oh.
0: En tout cas, النوم مهم ياسر، والنوم عنده دور كبير برشا. دونك ردوا بينا على رواحنا ونتمنى لكم ديما كل الخير.
3: دورة على الريزو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمليساتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: بعد شوية نونو على سامي الفايزين آخر الميشون، قداش بقى بعد نصيف ساعة نونو على سامي الفايزين اللي باش يمشيو غدوة لسهرية نصيف زيتون ورحمة رياض. قلت لكم ابعثوا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 23 513. مازال عندكم وقت راهو تقريبا نص ساعة، فما دو كوبل تمشي، انتي والمدام، انتي والمسيو، انتي واختك، انتي وصاحبك، انتي واخوك، انتي وامك، انتي واللي تحب، تنجموا تمشيو مع بعضكم غدويكا للسهرية اللي باش تكون في المسرح الاثري بكرتاج. السهرية باش تكون مع كل من نصيف زيتون وزيدة رحمة رياض. ميساج ان سامبل ميساج على واتساب موزايك فيم 23 513 في نجم يخليك تمشي بليش ونجم يخليك تعدي سهرية مزيانة. تيتر مزيان للأمانة واللي لدارك تسمعوه في اللايف، هذا شاب خالد، رجعين بعد شوية في سامبل كوم سامبل.

0: كبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي.

سانوفان وزيد هيفا وهبي واختي اللي تقابلوا مع بعضهم من الريزوتا يكون ميتسوبيتشي ل 24 دقيقة توما لا موزيك في ميامي كلوب ويكاند كيما كل سبت واحد حتى للخمسة نتاع العشية نقيت هذا وخيط سامبل كوم سامبل.

هذا نسميه العيد المغربية، واللي كنت موجودة أنا جيت أعتبه في مهرجان حمامة الدول السيف هذا، وللأمانة كان كونسير مزيان برشا، بريساسيون بنينة برشا من نجي تعتيبو. هذه غنيتها كذبة بينة، هذه كذبة بينة اللي عرفت نجاح كبير برشا دار في سامبل كوم سامبل. في كل مرة نحاوسوا في لي زوريجين لي غاسين نتاع لي ميوزيك كولت والمعروفين. المرسو هذا نجي تعتيبو ذكرتوه خليتوه في بالكم، تويك خلينا نشوفوا شكون انسبيره بالمرسو هذا وهزوا لديمونسيون واحد اخرى.

فهمتوا ما السامبلينغ اللي كونسيست كونك تاخو من غنية ديجا موجودة من ديزيليما وتحطهم في غنية أخرى كما اللي عملوا The Chemical Brothers في سنة 2005 من الألبوم اللي اسمه Push the Button. كنا اكتشفنا الموسوعة ذي اللبنين Galvanize اللي عرف نجاح كبير برشا دار الانترو هذيك تان تان تان كنت من الانترو متاع كان بلوتو جينيريك متاع غنية متاع الاميسيون ناس نسمة بلوتو اللي كنت تعرض على نسمة نذكر مليحة جينيريك هذي ونذكر النسمة وقتها قناة النسمة أي خلنا نمشيو لونيفير واحد آخر

اغنيه هيدي خرجت عام 1964 لديوني واوي كموسولو مي وولكن باي موسو اللي عرف نجاح كبير برشا في الزاني السوسانت. اما السؤال تويكه شكون اللي سامبل الاغنيه هيدي وشكون اللي انسبيرا منها؟

من 2023 من الالبوم نتاعها سكارليت دو جاكات كانت اقترحت علينا المغسول بينت ذا تاون ان ريد. المغسول يعرف نجاح كبير برشا وعرفتوا الانسبيراسيون نتاع المغسول هذه منين. هاي نمشيو لونيفير واحد اخر.

0: ميسي إليوت من الألبوم متاعها اللي اسمه سوبر دوبا فلاي. هذا المخصوص The Rain اللي عرف نجاح كبير برشا وقت اللي خرج عام 1997. مرة جاي وقت اللي تسمو لي مخصوص دوما تعرفوا الأصل متاعهم والفرع متاعهم والشنية الحكاية متاعها. تيمبرلاند هو اللي كان خدم البيت هذا سي نورمال. أنا نسميه كي برشا في السامبلينغ لغوة دو سامبلينغ في الليبوب كما زيادة موبي مثلا لغوة دو سامبلينغ في الونيفير متاعه. كنت هذي سامبل كوم سامبل
1: سامبل كوم سامبل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك اف ام.
0: فنبرش كورة اليوم 8 غير 4 متاع ليل بي جي والمارسي. ذي ترح ما يتفلتش تويكا فما ترح قاعدة تلعب بينات كل من مانشستر يونايتد وفولهام. نلعبوا في الدقيقة الرابعة النتيجة 0-0 نكملوا نعملوا طلة. مازال كوفي باير ليفركوزن ولايبتشيس النتيجة 2-0 نمشي ونعملوا طلة في السيريا فما ترح مع الخمسة متاع العشية اليوفي واتلانتا. ذي ترح واحد لازم يتابعوا. في المقابل توا فما ترح مون برشا يتلعب بين الاتليتيك الاتليتيكو ربح على الريال واحد بلاش نتيجة واحد بلاش دقيقة 55 مباراة مهمة برشا ذي باش نبداو واضحين واحد بلاش في الدقيقة 55 بيان سور. كل المباريات وكل التفاصيل بخصوص المباريات تلقاهم بعد شوية في ريكاب سبور. سينو في البطولة الوطنية متاعنا من قردين وحممنا في الدقيقة 36 التعادل السلبي 0-0 نادي الفريقي وزرزيس النتيجة ما زالت 0-0 نلعبوا في الدقيقة 37 نادي صفاقسي متقدم على بنزرت 1-0 دقيقة 36 المباريات هذوما وكل التفاصيل ديما تلقاوهم على السيت متاعنا www.mosaicfm.net ولا مختلف لي ريزو سوسيو متاعنا. كاملو ميوزيك مرسو اللي نحبو برشا من عند سينما هف. نرجعو ليبوك مزيانة بريود نحبوها برشا يا حسرة وقتها مزيانة ما نعرفو سينما هف شكون نعرفو كانت دبدوبة كهو. إذا ديفازيه راجعين بعد شوية.

0: كان تو هات مغصوب بنين برجة يرجع بينا للليبوك المزينة لأربعة ستة واربعين دقيقة تو بالا موزيك فيم هذي كلوب ويكاند.
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين للخمسة العشية على موزيك فيم.
0: لحظة هذه تستني وفهم اللي بديت ليميسيون، شكون سعيد الحظ أو سعيدة الحظ اللي باش يمشي وغدوة لمسرح كارتاج ويحضروا على سهرية نسيف زيتون هو ورحمة رياض. كنت قلت لكم ابعثوا مساج على واتساب موزيك فيم 23 500 و 13 ألف. نعرف اللي فهم برشا يحبوا نسيف زيتون، وكيف معنا زيادة نحبوا الناس تمشي تعمل جو وتتفرهد، دونك مانيش باش ربحوا شخص واحد مزوز من الناس، مش ثلاثة من الناس أما أربعة من الناس باش يمشيوا، معناتها دو كوبل كل واحد يمشي والإنسان اللي يحبه الشخص اللي يحبه من الشخص اللي يعز عليه. وبالنسبة لليوم شكون اللي ربح أو شكون اللي ربحت، شكون سعيد الحظ أو سعيدة الحظ، كان عملت سوسبانس أكثر من لازم. أي الفائز الأولاني هو صديقنا كريم بن سلاح الدين بن سالم. كريم بن سلاح الدين بن سالم باش يمشي هو الشخص اللي يحب عليه، وزيدة سلمى بن حمودة ديجا اختارت هي وشكون باش يمشي. سلمى بن حمودة قولوا لهم مبروك عليكم الزوز، دونك باش يمشيو انتوما والانسان اللي تحبوه، انتوما والشخص اللي تحبوه، تحضروا غدوة على سهرية نسيف زيتون ورحمة رياض في المسرح الأثري بكارتاج. مازلنا معاكم ومازلنا نتابعوا في مختلف المباريات. الهدف الأول اللي حممناه لفهم بن قردين واحد يظلي

تم إلغاؤه الهدف هذا. دونك صفر اللي صفر حمام نلف وبن قردين نلعبوا في دقيقة 45 زائد 3 بالنسبة لمباراة النادي الإفريقي والنادي الجيجيسي. المباراة صفر اللي صفر زفرنا نهاية الشوط الأول نادي جرجيس عفوا زفرنا نهاية الشوط الأول. وبالنسبة لمباراة النادي سفيقسي ونادي البنزرتي نتيجة 1-0 وتم الإعلان على نهاية الشوط الأول. بالنسبة للمباراة الكل وبالنسبة للتفاصيل الكل تلقاهم ديما على www.mozaikfm.net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا. بليخ نعمل طلع على طرح مهم برشا, طرح الأتليتيكو والثاني للأتليتيكو أمام الريال مدريد. سلاح الدين سكوحي توا يعلم به ربي ما يحب الريال, النتيجة 2-0 لصالح الأتليتيك مدريد. النتيجة 2-0 نعود نأكد 2-0 دقيقة 69. مباراة مهمة برشا قاعدين نتابعوا فيها وقاعدين نتفرجوا فيها لحظة بلحظة نرجع عليهم المباراة هذوما. ديجا في 39 دقيقة لعب فما 3 كارتون جون خرجوا مشيوا للأتليتيك دو مدريد, وفما كارتون روج خرجت مشيت لريال مدريد. دونك باش تفهموا مليح المباراة هذه قداش مهمة ومباراة قداش فيها تونسيون. اوتوكا كل التفاصيل بعد شوية مع صديقنا مكي العوني في ريكاب سبور. مازلنا معاكم ومازلنا بالموسيقى. لازم نعديو نصيف زيتون حكينا عليه وباش نمشيو غدوة تتفرجوا وتسمعوا الموسيقى متاع نصيف زيتون معاكم حتى للخمسة متاع العشية. رجعين بعد شوية.

0: شكرا لكم اللي كنتوا في الاستماع. مرسي دو فون دو كور. نسلموا عليكم وردوا بالكم على رواحكم. غدوه سي لا ريبريز. دونك نتمنى لكم كل الخير. مرسي دالي اللي كنت في الاخراج. مرسي بوكو طارق. مرسي الشيكر. نتقابلوا ان شاء الله الويكاند الجاي في نفس الرانديفو بعد شويه. موجز الاخبار مع هبه خميري والسنه سبور لي سبور اكسبريس السنه وريكاب سبور مع صديقنا ماكلوني. على خير. باي باي.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك كفام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كون نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى. صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: الكلكم تستنوا في الليديشن الرابعة من ترشي أواد باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونو، جودة، ليبيدور، أورانج، ام جي موتورز، او ان تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتس وموزايك اف ام.
3: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
4: موجز الأخبار. أهلا بكم. تسجيل تراجع طفيف إجمالي عدد مبيعات السيارات الشعبية في تونس، حيث تم إلى أواخر أوت من هذا العام ترويج 6276 سيارة مقابل 6611 سيارة شعبية في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، وفق بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات. وزارة الصناعة تفيد بأنه تمت برمجة مشروع إحداث خط كهربائي جديد ثلاثي الأطوار بمعتمدية سيدي علي بن عون يمر عبر الوعرة باتجاه سيدي عيش، وذلك في إجابة عن سؤال للنائب جلال الخدمي بخصوص ضعف التيار الكهربائي بكل من عمادتي الوعرة وولد إبراهيم من معتمدية سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد. ووزارة الصناعة تشير إلى أن الأشغال الميدانية قد انطلقت فعليا منذ شهر ماي 2026. اللجنة الجهوية للنظر في مطالب الإدماج من التعليم الخاص إلى العمومي بولاية بن عروس توافق إلى حدود نهاية شهر أوت المنقضي على 1050 مطلبا للإدماج تقدم بها تلاميذ من الإعدادي والثانوي طلبا للالتحاق بمؤسسات التعليم العمومية. ولجنة الجهوية للإسعاف بالعودة المدرسية تنظر في 140 مطلبا تم إسعاف أصحابهم من التلاميذ المنقطعين للالتحاق من جديد بمقاعد الدراسة ومواصلة مشوارهم الدراسي. في أخبار العالم، وزارة الخارجية القطرية تؤكد تواصل الجهود لاستئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، مفيدة بوجود تأكيدات من مسؤولين بالإدارة الأمريكية بأن واشنطن تريد التواصل للاتفاق. ووزارة الخارجية القطرية تقول إنه لا بد من إيجاد حل إقليمي يحقق الاستقرار وتفاهم دولي يحمي الممرات المائية مثل هرمز، معتبرة أن إخضاع الممرات المائية لسيادة دولة بعينها واستخدامها سلاحا يعد سابقة خطرة. حركة أنصار الله الحوثية تهدد بإغلاق مطارات السعودية، وذلك في إطار تصعيد المواجهة بين الحركة والمملكة، مؤكدة قدرتها على الرد على استهداف أي منشأة بضرب عدة منشآت، لكنها تسعى وفق قولها إلى تجنيب المدنيين والمنشآت المدنية داعية المواجهة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: Sport. Cap Sport. Récap Sport. Dimanche. كل الأحد من 5 إلى 8 تحليل مع كيلوني.
1: مساء النور، مرحبا بكم في ريكاب سبور. معكم الأسبوعي كل أحد من 5 حتى 8 تحليل. اليوم في ريكاب سبور باش تابعوا مقابلات المؤجلة من الجولة الرابعة والجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة النادي الإفريقي ضد الترجي الجرجيسي، مباراة النادي السفاقسي نادي البنزرتي واتحاد بن قردان ضد النادي الرياضي بحمام لمف. كيف باش نحكيوا على حقيقة مغادرة لورينسيو ريغي كامف للترجي الرياضي التونسي. بعد شوية نرجعوا بأكثر تفاصيل واش نحكي، وحتى على المقابلات اللي تلعبوا توا في التحليل الفني والكواليس والتصريحات كيف الموعد مع الرياضات الفردية ورياضات القاعات في ساعتنا الثالثة. اليوم يرافقني في التحليل الفني أمير الدريدي. مرحبا دكتور.
2: مرحبا ماكي، مرحبا بوسامة، لكيب كل المستمعين المشاهدين تاع مزايا كافي.
1: مرحبا وسامة.
3: مرحبا ماكي، مرحبا أمير، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين، وإن شاء الله إميسيون باهية وأنا معاك خويا اللي تحب الوقت اللي تحب عليه.
1: مرحبا خويا، يعطيك الصحة وسامة. سليم في الإخراج، يسري في الإخراج الرقمي، وشاكر في التنسيق الهاتفي. البداية مع مباريات المؤجلة من البطولة، خاصة مباريات الجولة الرابعة.
0: ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 تحليل مع كيلوني.
1: نبدأ من الرادس، مباراة النادي الإفريقي الترجي الرياضي الجرجيسي. عبد الوهاب الحاج موجود في ملعب رادس. مرحبا عبد الوهاب.
4: أهلا بك مكي. مرحبا، مرحبا بجميع مستمعين ومشاهدين على راديو مزيك كفان. الدقيقتين 3 دقائق بالضبط على انطلاق الشوط الثاني من مباراة النادي الإفريقي وضيف الترجي الجرجيسي لحساب الجولة الرابعة. مباراة متأخرة، دونك النتيجة هي اللي تهرى إليها. الشوط الأول 0-0، التعادل السلبي. مكي الحقيقة مكي كان نحكيه على حتى على الشوط الأول، ربع ساعة الأول مش كناش حاجة كبيرة، خاصة من جانب النادي الإفريقي ولا حتى من جانب الترجي الجرجيسي. يمكن قول أن النادي الإفريقي امتلك الكرة صحيح، لكن ساعش برشا اختر على دفاع معكيرة اللي ضغطوا من البداية على حامل الكرة، كانوا يتحركوا عبارة على كتلة دفاعية في حتى في مناطق النادي الإفريقي بشكل اللي يلقاه رواحهم أكثر تفوق عددي كل مكان في الهجمة العكسية. النادي الإفريقي 4 ساعة الأولانية اعتمد ياسر الكرات الطويلة في اتجاه قديدة من شكلس حتى اكثر وخليت قديدة بلس توقف نتاع دفاع، دونك ما فماش كرة كبيرة. انطلاقا من 9-15 غير اسلوب اللعب تاع نادي افريقيا، اصبح اكثر اللعب متنوع على الاجنحة وعلى الارقة. وشفنا من 9-16 جات العمليات الاخيرة 16 فبراوي كاد يفتتح النتيجة بعد توغل. ثم في 17 شريني برأسية قبالة المرمى وطريقة معناها أهدر بها كرة غريبة. هنا نقطة أنا نذكر بها اللي شريني توفرته أكثر من تاخر بورس تانحة للتسجيل حتى طويقة، يمكن من انطلاق الشوط الأول انطلاق الشوط الثاني الثيتة الأولى كيف برأسية قبالة المرمى والشريني يضيع الكرة. دونك العمليات الهجومية تنوعت النادي الإفريقي كان أكثر خطورة من منافسه اللي ما شفناهش في العمليات الهجومية إلا عن طريق بعض العمليات. وهنا في زومبي، في زومبي وجه لوجه مع العارض وكرة تضيع مرة أخرى. قلنا كرات قاعدة تضيع من جانب النادي الإفريقي، أكثر من 5 فرص ضاعت. كان ينجم النادي الإفريقي يكون متقدم بالنتيجة 2 أهداف أو 3 أهداف، لكن سوء التركيز في المناطق وفي اللمسة الأخيرة خليت النادي الإفريقي ما يسجلش لحد اللحظة هذه. أو دقيقة 50 والنتيجة متعادة 0-0 مكي.
1: واضح دونك في 50 دقيقة التعادل ما بين النادي الافريقي والترجي الرياضي الجرجيسي 0-0 مع عدد كبير من الفرص لصالح النادي الافريقي في المقابله هذه. في صفاقس كيف من الجوله الرابعه، النادي صفاقسي النادي الرياضي البنزرتي، مقابله موجود فيها مراسلنا فتحي بوجناح. مرحبا فتحي.
5: مرحبا بك مكي انت وكل اللي سمعوا فينا في مزيكا فهم. احنا ملعب الطيب المهيري، احنا دقيقه 46 والنتيجه تقدم النادي الرياضي الصفاقسي الهدف لصفر البونتو جاء في الدقيقة 35 عن طريق جوسنا بعد خدمة كبيرة من علي معلول يد بالوفي خلي كرة تتعدى من غير ما يلمسها توصل جوسنا جوسنا بارتماء يصوب كرة فيها الرغم وتم تثبيت الهدف هذا مكي بعد استشارة مراجعة مع غرفة الفار. دونك النادي الرياضي الفارسي يتقدم في النتيجة لحد الآن مقابلة كبيرة بين زوج فرق قدموا الحقيقة مستوى كبير برشا خصوصا بالنسبة للنادي الرياضي الفارسي اللي كانت له أكثر فرص هنا ركنية. النادي بزرتي هو الدفاع النادي الرياضي الفارسي يقطع الكرة بالوفي هو اللي قطع الكرة المهاجم نلقاه يشارك في عملية دفاعية الكرة عند ترايعي من وسط الميدان يتوغل ترايعي يراوغ ومخالفة يظهر لي انذار مخالفة لترايعي ويظهر لي انذار الحكم مشاتي انذار الى اللاعب النادي بزرته ويطلب الاسعاف يدخل فريق الاسعاف النادي الرياضي الفارسي بس يدخل لاسعاف اللاعب لو يتراعي وكيف كيف سمع لاعب النادي بزرتي اللي قام بالاعتراض الزوز على ارضية الميدان. دونك نستغل الوقت هذا مكي في البدايه نقولك ظروفها صعيبه برسا بالنسبه للاعلاميين في متابعه المقابلات في ملعب طيب لميري. علاش مكي؟ لانه منصه صحفيين وعلى عكس جميع ملاعب اللي في تونس واللي حتى خرج تونس المنصه مقابله سمس بالضبط فوق المدرج عدد 7 في الملاعب الكل منصات صحافه تكون يعني ما تكونش موازيه لساتر. الحقيقه الظروف صعيبه برشا من عملاون الاعلاميين الرياضيين قاموا بعريضه وخلاوه في مكتب الضبط نتاع بلديه صفاقس لانه الملعب هذا بلدي لكن البلديه لحد الان ما تحركتش والحقيقه الظروف صعيبه برشا يتابعوا فيها الاعلاميين في المقابله هذه. نمشوا التشكيلات نستغلوا الوقت سواء النادي الرياضي الشخصي عماد حمين هو حارس مرمى مع ريان دربالي علي معلول محور الدفاع يوسف حبشية حمزه مزلوزي كيف الموديكو وسط الميدان زاك مبيل قدم اداء كبير برشا في المقابله هذه لؤي طراعي جمال متيابا قدام اياد بالوافي جوسنا لولاندو بالنسبه للنادي البنزرتي ونستناو التنفيذ ماشي يكون عند علي معلول المخالفه بعيده على المرمى الحارس يوسف مقطوف دونك التنفيذ طويلة لشكون جوسنا لكن خارج المرمى فوق المرمى بقليل تسديد النادي بنزرتي مكي يوسف مقطوف مع بلال عوني ريان رحيمي محمد امين علاله فاروق بوقدفة وخرج في الدقيقه 46 بدايه الشوط الثاني وعوضوا اللاعب اي ان دي مع هيني عمامو قدام لامين تراوري لامين باع علي الدين تريدي وفي الهجوم وحيد التيمي وبلال مازري المقابله هذه دار الحكم حسين بن ساسي الحكم الفار هو سلوفيني دافيد والمراقب الحكام هو اليسويدين كما قلت لك على مستوى الفرص اكثر فرص تحقيق النادي الرياضي الفارسي بعجاله دقيقه 10 ركنيه من علي معلول الكره قدام حبشيه فوق العارضه دقيقه 11 الدربالي يوزع من اليمين بالوافي بالراس والحارس يتصدى دقيقه 18 جوسنا داخل المنطقه لكن الحارس مخطوف يقطع الكره يحولها للركنيه 27 مجهود كبير من ترايع من اليسار وتوصل الكره للدربالي يصوب والدفاع يقطع الكره دقيقه 29 توزيع من ترايع جوسنا بالراس والحارس يتصدى ونوصل للهدف نذكره به مزيد علي معلول يمر الكره اياد بالوافي خليها تتعدى توصل جوسنا يقوم بتسجيل وافتتاح النتيجه في الدقيقه 44 عمليه هجوميه منسقه من علي معلول لترايعي بالوافي توصل كره ريان دربالي في موقع مناسب لكن كورته فوق العارضه هذه الفرص كلها النادي الرياضي الفارسي ما كانتش فرص النادي بزرت تختيرها لكن اداء كبير من النادي بزرت في المقابله هذه اليوم لازم نقولوا مقابله مستنيه بين زوج فرق.
1: واضح شكرا لك فتحي بوجناح. دونك في توقيت 50 دقيقة لعب النادي سفيرس متقدم على نادي البنزرتي واحد بلاش هدف جوشوا لولندو جوسنا لولندو في الدقيقة 35 من المقابلة هذه مباراة النادي الافريقي في 55 دقيقة لعب ما زال تعادل 0 مقابل 0 ومن بعد شوية نرجع للمقابلة هذية ونمشي للملعب 7 مارس في بنجردان حي المطار نبيل حد مراسلنا موجود في مباراة اتحاد بن قردين والنادي حمام لنف. مرحبا نبيل.
6: اهلا بك مكي مساء الخير تحيه ليك تحيه لكل اللي يسمع فينا ويشاهدنا في مزيكا نلعبوا تقريبا نفس التوقيت دقيقة 50 من المقابله اتحاد بن قردين مستضيف النادي النادي حمام لنف كما قلت مكي المقابله مؤجله من الجوله الاولى قبل ما نبدا في هذا اللقاء نذكروا بالاشكال القانوني اللي كان لانه سيتم اعتماد ورقه المقابله اللي كانت قبل تأجيل اللقاء هذين نهار 22 مشهر الفيت، وإلا فش يتم تشريك اللاعبين تم تأهيلهم بعد اللقاء بعد المقابلة هذيك وبعد تأجيل عمّا مكي.
1: نبيل فقط لحظات ونرجع لك خنشوفه، يبدو أنه فما تغيير في النتيجة في مباراة الكلوب وجرجيس. عبد الوهاب
7: أهلا مكي، 55 دقيقة غيرت النتيجة هنا في ملعب رابس لصالح النادي الإفريقي، عملية هجومية مركزة على الجهة اليوم الزعلون
1: قديدة
7: يخرج كرة طويلة في اتجاه كندومبي، كندومبي سرعة يراوغ المهاجم اليساري المدافع اليساري الجهة اليسرى ويتواغل يعطي كرة في حاضرة في فق سادة قديدة ليفتتح بها النتيجة لحقيقة النادي الإفريقي في العموم إجمالا يستحق تهديف على حجم الفرص اللي توفرت، قلنا أكثر من 5 فرص توفرت للنادي الإفريقي حتى في الشوط الثاني، فما 2 فرص واصلين فصلنا عن فليك الشريمي، لكن سوء التركيز في النهاية هو اللي حرم التهديف إلى نهاية الدقيقة 55 من تمكن النادي الإفريقي التهديف عن طريق تديدة بعد توغل على زميل الجهة اليمنى عن طريق كيندومبي.
1: واضح
7: 50 دقيقة 47 ثانية والتفوق في صالح النادي الإفريقي الغاني بهدف
1: دون مقابل المكي. شكرا لك عبد الرهيب، ونرجع معك دونك التقدم للنادي الافريقي ضد ترجي رجيس. صادق قديدة مرة أخرى يسجل مهاجم للنادي الافريقي دونك في 57 دقيقة لعب، واحدة بلاش للنادي الافريقي ضد ترجي رجيس. نرجع لملعب بن قردان، مباراة اتحاد بن قردان ونادي حمام لنف مع نبيل حديد. نبيل
6: مكي مرة أخرى كنت أقول مكي الإشكال القانوني اللي كان كلانه باش يتم اعتماد نفس ورقة المقابلة اللي على إثرها تم تأجيل لقاء اتحاد بن قردان والنادي الرياضي بحمام لنف، وإلا باش يتم تشريك اللاعبين الصف، وتمت استشارة الجامعة من صوت فرق تقريبا مكي، وتم اعتماد أنه يتم تشريك اللاعبين الجد اليوم نجدوا زوز لاعبين، لاعب من اتحاد من نادي من نادي الرياضي بحمام لنف وزوز لاعبين من اتحاد بن قردان يقوم في تشكيلة الأساسية. خلينا نبدأ بتشكيلة شمس الدين الزوادي، معز بن شريفية في حراسة المرمى، بهاء السلامي، عزيز قضاعي، لحبيب الغريري كقائد فريق، فراس بن عمار، تنقري ناموري، وائل البرهومي، هيثم المحمدي، أحمد بن طيبة، محمد علي المجري ومحمد عزيز اليعقوبي. هذه تشكيلة شمس الدين الزوادي، تشكيلة سفيان الحجوز تقريبا نفس اللاعبين، لسعد الهمامي كقائد فريق، أيمن العمري، صالح الحرابي اللي خرج وخلى مكانه الأشرف البوراوي، فؤاد التيمومي، دانيال أوبا، محمد الشريف كامرا، نسيم شاشية، غازي الغريري، وجزان رمضان اللي خرج وخلوا مكانه الفادي الطياشي، عبد الوهاب فخوش.

0: تادي حمامين في المرتبة 15 بنقطة واحدة، واتحاد القردان في المرتبة الثامنة بستة نقاط تمكين.
1: شكرا لك نبيل. دونك في توقيت 56 دقيقة لعب في المقابلة هذه، اتحاد بن قردان متعادل مع نادي حمام لنف 0-0. في 55 دقيقة نادي صفاقسي متقدم على النادي البنزرتي 1-0، هدف جوسنا لولندو في دقيقة 35. ومباراة النادي الافريقي ضد الترجي الرياضي الجرجيسي وصلت دقيقة 60، تقدم للنادي الافريقي 1-0، هدف صادق قديدة في دقيقة 57. أسامة السلامي الهدف نتاع صادق قديدة. النادي الافريقي شفناه حاول برشا، خاصة حاول عن طريق الشريمي برشا فرص للنادي الافريقي. حارس حمزة الغانمي تقريبا فاسخ على الأقل 4-5 أهداف. في الأخر النادي الفريقي تعدى وقت اللي تعدى على الكولوار وتلعبت كرة رتري جابت هدف.
2: صحيح مكي، ذول اللي شفنا النادي الفريقي منذ الشوط الأول حاول من الأول يلعب في اللاكس متاع الدفاع متاع الترجي الجرجيس ما لقاش الحلول، رغم اللي قديدة عمل بوكو دي فور سيرتو في الديويل وربح عديد الكرات، لكن بعد نشوفنا النادي الافريقي وقت اللي تعدى على الكولوار سيرتو الكولوار اليمين ماكي اللي فيه كيزومبي وفيه زعلوني، يعني سيرتو زعلوني اللي خلق السورنومبر وعاون برشا كيزومبي في سيرتو في الديويل اللي خلاه باش يكون ان كونتر ان. حاول النادي الافريقي خلق فرص ضيع كيف كيف، يعني قربت 4-5 فرص واضحه في الشوط الاول. الشوط الثاني كيف كيف نفس التمشي، شيرا اليمين كيزومبي في دويل مع ظهير الايسر ربح الدويل نتاعو، وبيان سور قديده كان في المكان المناسب اللي خلاه يسجل الهدف اللي الحقيقه هدف بعد تعب بعد فور كبير من النادي الافريقي اللي حاول عديد المرات للتسجيل، لكن جاء الحل في دقيقه 55 اللي قديد افتتح النتيجه.
1: وامير الدريدي قديدة مرة أخرى إلونشين وعرف كيفاش يتمركز ويتخلص من الرقابة متاع الدفاع متاع ترجي الجرجيس.
3: قديدة بونتو رقم 2 في البطولة وبونتو رقم 4 عليه في بداية الموسم هذا، قاعد يعمل في بداية موسم محترمة جدا، والاسيست الثالث مكي من كيزومبي القديدة. دونك ديو هذا بين كيزومبي وقديدة قاعد يمشي كم يلفو، معناها تحس فمونتون ترينيه، معناها بلخص ترى هدف اللي ضد جولي با في مالي قديدة خذي كرة معناها بظهره وعمل الرميز وعاود طلب في البروفوندور والباس كانت من كيزومبي في الوقت وسجل الفريق هدف تعادل الأول في مالي. دونك فما اون افينيتي اللي قاعده تجد بين زوج ملاعبي هذوما. بالنسبه للمباراه معناها النادي الافريقي معناها قاعد الحاجه اللي حسب رايي انا عندي برشا ماريتاش في النادي الافريقي قاعد يلامبوز الريتم انتونس اي كونستون، معناها ما فماش انتون فيبر ينهي من النادي الافريقي. النادي الافريقي لاباد بي سي دي ريجيم حتى توا بعد الهدف باقي قاعد ماشي في الانتونسيتي، وهذه حاجه معناها ممتازه بالنسبه للنادي الافريقي، توريك انه الفريق على المستوى البدني جاهز، توريك انه الفريق معناها زاد حتى على مستوى اللعب قادر ان نراو في عده معناها بكوتشي ماتجو برشا تنويع كسوا من لي كوتي من لاكس وسط الميدان الشريمي وزدام اللي قاعدين ماخذين بوكو دي ليبرتي ويعاونوا برشا في الفريق على المستوى الهجومي، خان قدام الدفاع بور كريي ليكيليبر. بالنسبه لجرجيس كما قلنا معنا جرجيس فريق محترم، فريق يلعب في الكاف، عنده ديزاين دي دواليتي محترمين جدا، معناها تشوف القصاب تشوف روي معناها البيفو بكل صراحه ملاعب اجنبي ممتاز برشا في
1: عيطولو للمنتخب الكاميروني
3: واضح ممتاز، معناها بكل صراحه منذ بدايه الموسم لاعب ممتاز ممتاز جدا في الالتحامات، يعرف يلعب سقيه الي بارتو معناها فيزيكمون معناها ممتاز الملاعب هذا. دونك بيان سور مباراه ماهيش تكون سهله رغم ان النادي الافريقي مسيطر معناها منذ بدايتها، ولكن جرجيس هذا يقعد فريق محترم، ولكن حد الان معناها في 60 دقيقه لعب نتصور الهدف للتقدم مش ما نقولوش انتصار مباراه ما زاد ما فاتش مستحق للنادي الافريقي. وكما قلت لك معناها فما بوكو جوار في النادي الافريقي اللي قاعدين كسوا يوريو في حاجات ممتازه مع بدايه الموسم، كسوا يرجعوا فورما، تشوف الشريمي تشوف الزدام كيزومبي معناها قاعدين راهو في ملعب اخر منذ قدوم ماهر كازاري، قديدة قاعد يكونفيرم ذا ماتش لوتر كيما حكينا عليه قبل وانت سالت عليه ماكي، قلت لك معناها ملعب عنده بوتنسيال محترم جدا، اذا كان هو يخدم على روحه وراه عنده الامكانيات الكل باش يعمل سيزون محترمه في نادي افريقيا لحد اللي ينقاد.

0: في بدايه موسم بايز ونكمل هكايا ونتصور نادي افريقي بشوي بشوي قاعد يربح في مهاجم ينجم يكون هو المهاجم الاول في الفريق السنين القدام معنا.
1: دونك في التوقيت 65 دقيقه لعب في مباراه النادي الافريقي ضد ترجي الرجيس تقدم للافريقي 1-0. مباراه النادي الصفاقسي والنادي البنزرتي التوقيت وانتجه من عند فتحي بوجناح. مرحبا فتحي.
2: مرحبا مكي نسيت 30 دقيقة والنتيجة مازال تقدم النادي الرجل السفاقسي بواحد بليس البوت جاء عن تاريخ جوتنا في دقيقة 35 طبع وجمع النادي الرجل السفاقسي إياد علي معلول علي معلول علي صار علي معلول لشكون يقطع والدفاع يحول كرة الركنية هاني عمام يقطع الكرة الركنية دون كان تهز مختير النادي الرجل السفاقسي من اليسار إياد بالوافي علي معلول علي معلول يتغل يصوب الكرة لكن دفاع قطعها وال دونك وضيع هزمة بالنسبة للنادي الرجل السفاقسي.
1: واضح فتحي. دونك في توقيت 60 دقيقة لعب تقدم للسيسيس 61 دقيقة لعب تقدم للسيسيس 1-0. شكرا لك فتحي. توقيت وانتيجة في مباراة اتحاد بن قردين نادي حمام لمف نبيل حديد.
3: ممكن بالنسبه للمستوى النتيجه فقط تغيير على مستوى تشكيله اتحاد بن قردين دخول بالجمله تغيير خروج غازي العيادي ودخل مكانه حمزه ابو بكر خروج كذلك عبد الوهاب بخوش مكان دخل مكانه امادو زاكيتي هذا كنا اللاعب اللي تم تاهيله بعد لقاء المؤجل وانس بعطيه دخل مكان نسيم الشاشيه هذه تقريبا التغييرات النادي حمام لمف كيف كيف دخول اياب الدريدي مكان محمد عزيز اليعقوبي وبنلعبوا في الدقيقه 63 مكي ولا تغيير في النتيجه هناك ملعب بن قردين بالتعادل السلبي 0-0.
1: شكرا لك. فما تغييرات في تشكيله النادي الافريقي وايضا في ترجي رجيس ناخذهم بسرعه من عند عبد الوهاب بالحاج. عبد الوهاب مرحبا.
4: أنا مكي صحيح ثم تغييرات في تشكيلة النادي الأفريقي منذ انطلاق الشوط الأول دخل الخطر في مكان الخضراوي أنا نتبع الفرصة كيف تنضيع على الجهة اليمنى والكرة يصد لها دفاع وتويكا في اللحظة هذه دخل كانج المهاجم تديوس من كانج الكامروني في مكان الشريمي هنا مكي تغير معناها تغيرت المراكز أصبح قديدة على الجهة اليسرى وكان كرأس حرب المهاجم سريع. بالنسبة للترجي الجرجيسي كذلك ثم تغييرات خروج آدم الطاوس ودخول ريان السماعلي ثم خروج أسينات توري ودخول ياسين الكيفة 67 دقيقة وتقدم النادي الأفريقي بهدف دون مقابل الهدف سجله قديدة دقيقة 55 مكي.
1: شكرا لك عبد الوهاب. دونك 64 دقيقة في مباراة اتحاد بن قردين نادي حمام لمف 0-0 67 دقيقة في مباراة النادي الافريقي ترجي رجيس يتقدم للافريقي 1-0 و 63 دقيقة في مباراة النادي الصفاقسي النادي البنزرتي التقدم للنادي الصفاقسي 1-0. نحن مازلنا في متابعة لمباريات المؤجلة من البطولة كل ما فهم جديد باش نرجع عن مقابلات هذوما باش نرجع زادا بعد وأكثر تفاصيل في التحليل الفني على مقابلات هذوما لأنه بعد لحظات باش نحكيو على مدرب الترجي الرياضي التونسي لورينتيو ريجي كامف.
5: ريكاب سبور كل أحد كل خمسة لثمانية تحليل مكي العوني.
1: رئيس نادي شتيوا بوخارست الروماني قال في تصريحات تلفزية لوسائل الإعلام الرومانية أنه اتفق مع مدرب الترجي الرياضي التونسي لورينتيو ريجي كامف على العودة لتدريب فريقه السابق. تصريحات كما قلنا تلفزية نادي رئيس النادي الروماني أحكي حتى على تفاصيل المفاوضات كيفاش كانت مع لورينتيو ريجي كامف. قالت وسامبلومون اتصلت بلورينتيو ريجي كامف مباشرة وافق. قال بالنسبة للشهرية ما تشرطش حتى طرف. قال ما عندي حتى مشكل في الشهرية. الشرط متاعه الوحيد كان بريم في صورة التأهل للمسابقات الأوروبية وبريم في صورة التتويج وخاصة يعني نحكيه على بريم كبير متاع 3 مليارات ونص تقريبا توانسة 1 مليون دورو بريم متاع الكاليفيكاسيون للتشامبيونز ليج بالنسبة لورينتيو ريجي كامف. هذه التفاصيل المادية أصلا اللي حكي عليها رئيس النادي الروماني في انتظار موقف الترجي الرياضي التونسي. نعرفوا انه لورينسيو ريغ كان مرتبط بعقد مع الترجي الرياضي التونسي. كيفاش باش يصير؟ هل الحكايه هذه صحيحه ولا غلطه؟ ان توكا رئيس النادي الروماني بعظمه لسانه يخرج يحكي في تصريح تلفزي, مش حتى تصريح جوست مكتوب. اسامه ساقبل كل شيء, انت بالنسبه ليك موضوع صحيح مش صحيح؟ تصدق الرئيس الروماني؟ الروماني اخذ كمان.
6: شوف انا ما نعرفش شخصيه الرئيس هذا باش نجم نقول لك صحيح ولا نجم يكون من الشخصيات ولا من الرؤساء اللي يحب البروفوكاسيون, يحب يعني يعمل بريسيون يمكن على المدرب. خاطر الحقيقه لو تكون صحيحه الحكايه,
1: هو نحى مدرب وفريقه خسر 5 بلاش, والجماهير كانت جماهير طالب بعوده لورينسيو ريغي كامف للشتوى بوخارست, وقال انه استجاب لطلب الجماهير.
6: انا في الحاله هذه نمشي اكثر للفكره نتاع رئيس النادي قاعد يعمل في بريسيون على المدرب باش يجي. خاطر هكاك تقولي انت نحى المدرب وطلب جماهيري, يمكن حسب رايه, ما نعرفش, يمكن احكيها مع المدرب ما لقاش معه حل, يقول لك هاني انا عملت اللي حد طلبه جمهور, وما كان تطلع صحيحه هذه ولاو نفس المونتاليتي كيما تونس كيما غادي, يعني ولا دخلنا في الشعبويه. انا حبيته على المدرب هذا, هاني كلمته حكيت معاه حطيته فاس مع الجمهور يا اخي باه نجم بعد تو نشوفوا
0: رد بعد يقولوا معك
6: اي رد فعل نتاع المدرب. لكن هذه نعرفوها تصير كان في تونس الحكايه هذو, ما شاء الله يعني توسعت الامور. كما قلت لك الفيرسيون هذه نتصور اقرب مكي, علاش؟ خاطر تولي عبث, تولي قلة احترام, تولي
1: مالك النادي راهو نحكيه مالك مالك مالك النادي.
6: لا نحكي لك انا شوف انا قلت لك انا
1: ما صار كان باش يخرج يقول راني حكيت مع ريغي كان في التليفون وتفاهمت انا وياه وصارت نيغوسياسيون ويحكي على تفاصيل الماديه من العدم.
6: ما انا اشوف ديما نحن نقولوا بالك شي يحط في بريسيون. خاطر لو تكون صحيحه الحكايه مكي كما قلت لك راه نولي نحكيوا على عبث, نولي نحكيوا على قله احترام للترجي الرياضي التونسي, نحكيوا على يعني النجم نحطوا برشا عناوين. لو صار الاتصال مع المدرب والمدرب عطى الموافقه تولي موضوع اخر. نحن خلينا لحد الان في الفيرسيون تاع رئيس النادي. انا حسب رايي نقول اللي بعد البريسيون يمكن اللي صارت على الرئيس هذا ولا المالك هذا نتاع النادي من الجماهير, يقول لك انا سيدي هاني جسيت النبض نتاع المدرب, وهاني خويا اللي طلبتوه عملته وحكيت مع المدرب تولى الكره عند المدرب. هذا رايي الشخصي حاليا. لكن لو يكون كلامه صحيح 100% يعني اتصل بالمدرب والمدرب عطى لاكور وخاطر فما كلمه راهو بين الاسطر اللي قلت انت تو, يعني حتى المدرب حسب كلامه هو قال ما يعني ما تشرطش هكا ولا
1: اي طلب جوست معناها الشرط اللي فرضه الوحيد البريم في صوره بريم كبير في صوره كاليفيكاسيون للتشامبيونز ليج.
6: يعني ديسكور كامل ما فيه حتى كلمه على الترجي
1: للمدرب. قال في انتظار انه من بعد توا باش يفض علاقته تعاقديه مع الترجي الرياضي التونسي ومن بعد يلتحق فريق جديد.
6: هو اللوجيك شيقول في النيغوسياسيون مكي اول حاجه تقول انت حكيت مع الترجي اولا, ومن بعد ايجا خويا تو نحكيو, ايجا تو مثلا نعطيه نزيدني في السالير نقص لي نجيك بلاش, هذاك موضوع هذا كيبدا عابد يعني يحترم نفسه يحترم النادي اللي يخلص منه خلينا نقوله. لكن يبقى زاد كما قلت يعني مالك تاع نادي صعيب برشا زاد باش يخرج هكاك يعني من هكاك يعمل ديكلاراسيون خطيره خلينا نقوله بالكيفيه هذيا ريان كو لترضيه الجماهير. وزاد في الشيرة الأخرى الحقيقة لو اللي صار هذا مع المدرب صحيح, يعني مدرب حكيه في كل شيء مع مالك الفريق الحقيقة النجم وقت الكلام يتبدل, فهمت؟ ملاو نحكيه على كما قلت لك قلة احترام, نحكيه على عبث, نحكيه على النجم نلقاو دي تيرم ما أقوى من دي تيرم هذو.
1: مش الناس الكل نيغوسي دي كونترا, معناها هل يمشي يفسخ كونتراتو ونيغوسي على ريزيلياسيون قبل ما يكون عنده أكور مع الطرف اللي ماشي له باش يمشي المجهول معناها؟
6: ولا أما خير ولا تمشي تعمل نيغوسياسيون وتخلط الكلمة اللي قلت لك أنا راه ما يزماش تعدى هنا بيرسي الشخصيه نتاع ما طلبش سالير كبير ما كذا يعني. يعني المدرب هذا حسب ما فهمت اللي هو حسب كلام المالك ديما نحكيوا اللي هو ماذا به يمشي هذا اللي فهمته انا. مادام ما فماش براد فير في السالير ما فماش دي كونديسيون مثلا حطهم على الطاوله سيكرا ماذا به يمشي باي باي مبلغ ماذا به يمشي. ولذلك علاش قلت لك انا خلينا نتاكدوا على الاقل من وجهه نظر المدرب اللي بعد نجم تحكي مكي وتنجم تكون مثلا قطعي في عده مواضيع. اما ينجم كما قلت لك انا شفنا رؤساء نحن ما اكزامبل نعطيو اكزامبل وتحيه لي يعني نتبع فيه يعني اللي هو الرئيس السابق تاع الزمالك المصري مرتضى منصور. يعني بالانتيليجنس اللي عنده ينجم يخليك في مأزق وانت تكون في الدار ما في بالكش. يسبو يكون وراه نفس المدرسه يعني هو المالك هذا ولا يسبو كما قلت انت يعني حكي معاه وقت تولي موضوع اخر. واداره الترجي بيان سور عليها تحرك. علاش؟ على خاطر نحكيوا على الترجي الرياضي اللي حط ثقته في المدرب هذايا بريباراسيون كامله مع المدرب هذايا.
1: هذاك وسام هو الجزء الثاني من الموضوع. خليني في الجزء الاول من الموضوع خلينا ناخذ راي امير الساعه امير الدريدي. دونك سمعت التصريح نتاع مالك نادي الشتيوى بوخارست وسمعت التفاصيل الكل. خرج حكى على التفاصيل الماديه حكى على الاتفاق قال جوست تو ريكي كان في يفسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي. شنو رايك ساعه في الجزء هذا تو نجيو للجزء الخاص من بعد بالمستقبل والمغادره والبقاء وذاك الكل.
0: هو الموضوع فيه ثلاثه اطراف معناها استيوا بوخارست ريجي كامف والترجي. لحد لين الطرف اللي يهمنا احنا اكثر الترجي الرياضي التونسي ماهوش ما عنده حتى دخل في الموضوع ما ينجمش يكون امبليكي لانه كيما كان يحكي وسام ما نعرفوش اسكو ديجا ان توكس الخبر اسكو الرئيس يحط في بريسيون اسكو دي حكايه مع ريجي كامف معاك ليه مش ان توكس يعني ما صار يعني اسكو اللي قالوا هو صار ولا اسكو صار كونتاكت بينه وبين ريجي كامف ولا ليه. وهل ريجي كامب عطاه موافقته المبدئيه وحكيوا في الديتاي تاع الكونترا والبريم اللي حكى اللي تحدث عليه والا هذا الكل مازال ما صارش. دونك هذا بور لو مومون حسب رايي انا يلزم يصير توضيح من المدرب. يعني هذا هو اللي هو الطرف المعني بالامر يلزم يصير توضيح بطبيعه في صوره ما هو ما عندوش نيه في مغادره الترجي. نتصور دي سي معناها الساعات القليله قادمه غدوه باش يخرج اكيد في فيديو معناها في الصفحه الرسميه تاع الترجي باش ينفي الاخبار هذيا وياكد مواصلته مع الترجي. اذا كان ما صارش هذا سيكو معناها في الايامات القريبه هذه سيكو راهو الاخبار صحيح وريجي كامب باش يتعدى ليتاب اللي بعد وانه يتفاوض مع الترجي الرياضي التونسي على فسخ العقد. بعد تقعد الكلمه للترجي الرياضي التونسي اسكو هما مستعدين بشي يفرطوا في المدرب نتاعهم بالتراضي اسكو هو بشي يلفا معناها بشي يعمل يكسر الكونترا يونيلاتيرال. دونك ما هذا كله تو ما نجموش نتحدثوا فيه الا معناها ما نزيدوا نصبروا شويه باش نفهموا شنو نيه المدرب. اذا كان الحكايه صحيحه واذا كان ريجي كامف عنده النيه باش يخرج الترجي موفيسا يحاول يلقى البديل لانه مش بسهل تو باش تلقى المدربين
1: تويس. قبل ما نوصلوا للبديل بالوضع اللي صاير في الترجي الرياضي التونسي في الاسابيع الاخيره بالنتائج اللي صارت في الاسابيع الاخيره بالعثره اللي صارت ضد شبيبه العمران الهزيمه ضد شبيبه العمران بالاداء في بقيه المقابلات بالطريقه اللي يلعب بها المدرب هذايا اليوم لو كان يخرج المدرب ولا خلينا نسألك بطريقة أخرى يقعد خير ولا يغادر خير ريجي كامف؟
0: ليه ما نجمش نجيبك. شوف الأراء ذي كيما صارت في فترة ما معناها بوكو دو كريتيك على كاردوزو ولا كيما صار زاد على بيتوني اليوم بيتوني مساعد الأول المدرب في منتخب الفرنسي مع زيدان. دونك ما تنجمش تقول ريجي كامف يخرج خير وقت اللي أنت استيوا بوخارست من أعرق الأندية في رومانيا فريق معناها في فترة ما في السبعينات ثمانينات كان يشارك في دوري الأبطال وكان من أكبر الفرق الأوروبية. ما سيكو معناها مادام خموا فيه يعرفوا عليه. ومدرب ريجي كامب نعرفوه احنا توت فاسون عنده سي في. حتى الباساج الأول تاع الترجي ما خذاش وقته كوم يلفو معناها باش نجم تحكم تقول نجح ولا ما نجحش. نجح في حاجات فما أشياء تعاب عليه كيما وأنه يقبل برشا أهداف مع الفرق اللي دربها تقبل برشا أهداف. دونك
1: هز تشامبيونز ليج
0: ياسر درب الهلال السعودي لو مكي مش درب الهلال السعودي ما تكونش نامبورت كي مش اي مدرب ينجم
1: لا نحكي لك على شتيوا بوخارست
0: ياسر خطك فيز دوري الابطال وكان من اكبر الانديه في اوروبا معناها في فتره ما ريجي كامب درب معناها الهلال السعودي درب في افريقيا درب ستيوا قبل هز كان فايز بطولات في رومانيا هز دي تيتر دونك ماهوش نامبورت كي بيجي تقول يخرج خير بالنسبه للخطه اللي صارت بدا هو بالكتر وتروالي هي الديان تاع الترجي واللي حسب رايي ما تنجمش تغيرها في الترجي التونسي ما نعرفش علاش جاتو الفكره وانه يجرب ثلاثه في المحور كفكره ماهيش خايبه ولكن حسب رايي كان عليه وانه يجرب في المباريات القدام معناها كان ياجلها للتريف هذه التريف اللي تو عنده شهر ويجرب نوتر ديسبوزيتيف باعتبار انه الترجي عنده من الرصيد البشري اللي يخلي المدرب بوركو با يجرب دوتخ شيما تكتيك ولكن نورمالمون يصبر في التريف ما يجربش في مباراه رسميه صارت اخطاء الكومبوزيسيون زاد ما كانتش كوم يلفو نحى لي دو لي دو لارير اللي هما يكونوا المفروض ديزيكسونتري ما مشيتش الامور مباراه العمران ولكن بعد رجع الترجي للشيما نتاعو وانتصر في زوج مباريات اللي من بعد دونك كيما قلت لك معناها مازال بكري باش تحكم على ريجي كامب بالعكس هو ريجي كامب الشهر نتاع التريف هذا هو الفرصه نتاعو كيما قلنا الاشكال الكبير في الترجي هو التفاوت البدني في الرصيد البشري نتاعو لانه الملاعبيه خلطوا تباعا في البريباراسيون فما شكون تضرب دونك توا بعد الشهر هذا لوجيكمون ليفيكتيف الكل يكون 100% فيزيكمون وقتها تنجم تحكم كوم يلفو على ريجي كامب ولكن كو سوسوا يخرج ولا يقعد معناها اونترونور لازم تحترم اللي عامله لازم تحترم السي في نتاعو معناها
6: ايه ما فما حاجه مهمه أمير أخي أنت يعني نحكي أنا تو كهيئة متاع ترجي رياضي أنا جيتني أنت في الصيف وطلبت اللاعبين هذوما وطلبت خروج اللاعبين هذوما ما تجيش تو يعني بعد 5 ولا 6 جورني جيت تقول لي راه عندي أوفر ولذلك يعني حتى المدرب بيدو يجب تحمل مسؤوليته الترجي أعطت فيه ثقة باش خليته هو يختار الإفكتيف والجوار اللي حب عليهم جابتهم الترجي رياضي وبعد جيت تو في 5 جورني وتخرج زاد ما هوش معقول هذا رأي شخصي خاطر نجم تو يجيك مدرب باخر ماكي اللي عنده أفكار أخرى وفما اللاعبين اللي ما يعني ما ينجموش يطبقوا الأفكار متاعه فهمت مثلا نحكي لك ولذلك أنا رأي
0: اللي بيجي وسام ينجم يكون عنده تحفظ على ملاعب اثنين ثلاثة ما مش على الكل فما كاليتي ما ينجمش يجي مدرب يقول ريبيرو ما يساعدنيش ولا البلالي
6: نجيب أنا جبت مدرب يلعب لي بتروا 5-2 سيدي ما عاش حاجتي بلي كل وقت مثلا
1: تصور هذا برمي لي كريتير زاد في المدرب القادم في صوره مغادره
6: ريجي كامب ما كي رانا في 5 جورني وبطولات العالم كلها رجعت اني المدرب الكافي يعني ما نعرفش انا قاعد في الدار وباش تجي تنيغوسي معاه ولذلك انا حسب رايي الانطلاقه نتاع الترجي الرياضي امر عادي جدا في الفرق الكل عادي جدا يعني اللي فو با فهمت اللي فو با باش يجي اول موسم ولا وسط الموسم لكن حسب الموضوع هذا مكي اللي هو حسب رايي الشخصي ما يزموش يصير وما يزمش الترجي الرياضي يخمم فيه اصلا ولا نحكيوا على
1: اللي تيتر مش الترجي مخمم اصلا في في هنا معناها ماهوش الموضوع قطعي كمان في معناها فما ما فماش حاجات رسميه لكن ما فماش رضا على ريجي كامب وهذا الترجي مع ريجي كامب وهذا ما ينكره حد
6: وقتها ندخلوا في الذكاء نتاع المسؤول الرياضي كي يكون في فريق كبير وقتها سيدي نولي انا وقت اللي الامور ماهيش ماشيه وبدل لي بتروا وقتها انا نبدا نخمم في البلان بي ميم سي عندي المدرب فهمت ينجم يكون حتى البلان بي اللي عندي النجم انا مثلا نقعد معهم كونتاكت ونستشير وناخذ رايه حتى في الشيما وفي الشوا وفي كذا اونترتو كان مشيت الامور مع المدرب هاوينو فبها كان قعد في يعني في رايه ويشد في رايه ونحب نلعب بثلاثه ونحب نلعب مثلا بفلان حتى ميم سي ماهوش حاضر وقتها تنجم تفعل الفكر نتاعك نتاع البلان بي اللي تحكي عليه انت وهذا زاد عادي جدا
1: وهل تتصور انه الترجي الرياضي التونسي بعد ماتش العمران والهزيمه ماهوش ملوج ولا ماهوش محضر روحه لاي حاجه خطر ابريتو حتى لو كان النتيجه ماشيه مدرب ينجم يجي اوفر كبيره وتنجم يجي خاصه مع نشوف الاغراءات في ليبيا نشوف البطوله السعوديه في غيره يعني في اي لحظه ينجم يجي اوفر كبيره برشا فما حتى واحد يقول لي على اوفر كبيره برشا ما نتصورش انه اداره الترجي الرياضي التونسي ما يكونش تحت يده على الاقل بلان بي وبلان سي.
6: هذا اش قلت لك مكي انا اش قلت لك قلت لك راهو نجم تكون علاش قلت لك انا الذكاء المسؤول وقت اللي الامور تبدا ماهيش ماشيه فهمت سواء هو الموسم ولا حتى في البريباراسيون من حقي انا كمسؤول باش نقعد مع مدرب اخر ونحضر روحي لو مشيت الامور لو ما مشيتش الامور فنيا نجم نجيب مدرب اخر لو جات اوفر كبيره كما تحكي انت من ليبيا ولا من اي بلاصه ديما عندي البلان بي فهمت وهذاك علاش قلت لك انا المسؤول واكيد ومتاكد اللي سيبوز هذا شكري بيدو اللي ينجم يكون في اتصال مع مدربين اخرين وحتى مش لازم راه حتى بارفوا مش لازم راه كي تحكي مع مدرب يعني راك باش تجيبه يدرب راه تنجم تكون تاخذ اراء بارفوا مثلا تجي تطلب مثلا امير دريدي تو مش قاعد يخدم انا مدير رياضي اكزامبل في فريق عندي مدرب اللي مثلا قاعد يجرب لي كل مره في مره ثلاثة مرة باربعة مرة يلعب مثلا لاعب مازال ماهوش حاضر يلعبوا تيتولير ومن بعد يعطيه 45 مينوت هكاهو انا كي نحكي انا وامير مثلا نجم ناخذ رايه هو ناخذ راي عدة مدربين وينجم يكون كيف زاد مكي برمي ما بين يعني الحاجات اللي كانوا ناخذ رايك ونخمم فيه كومبليس
1: بخلاف هذا يا اسامه معناها نحكيه على التصريح تاع الرئيس الفيديو اليوم لكن الكلام على ريجي كان في شتيوا بوخارست تقريبا عنده جمعتين
0: تقريبا قاعد يدرب تو ولا مرتاح مك
1: شنو
0: خاطر اللاندي عطاه فما شكون عطاه 5 ايام
1: تريف لكن
0: يدرب ولا مرتاح مازال ما رجعش
6: اربع ايام
0: فما فرق في اسمان عطاه 5 ايام راحت راجي ما شخصيا ما عنديش معلومه بس قاعدين يدربوا تو ولا مرتاحين المدرب في تونس ولا كان مرتاحين ينجم يكون سافر مثلا
6: لا وحتى كان في تونس
0: الكل ديزيلي مو يخليوك تفهم اسكو الرئيس تكلم ونقولوا احنا ايديه مليانه ولا تكلم كيما قالوا سامه جوست يشوش ولا يحط في بريسيون على المدرب
1: ترجي ترينا البارح ترينا
0: ترجي كان موجود في تونس يدرب
6: لا وكان يكون موجود
1: في
6: الموضوع اما ينجم يكون حتى امير هنا كامل تدريبات وحتى يكون باتصال مع الرئيس هذا ولا المالك بتاع الفريق اللي كما قلت لك يعني الحقيقه لازم توضيح من مدرب بيدو حتى ترجي رياضي باش يعرف روحه على الاقل سورتو في التراب هذايا فهمت
1: هوني لهنا في صوره مغادره ريجي كان في اليوم لانه الواقع اصبح اقرب للمغادره قبل ما جاوبتنيش على هل الاصلح المغادره انت بالنسبه لك رايك تقولي انه ترجي يزيد لازم يزيد يصبر على لورينسيو ريجي كان كان في صوره اليوم نحكيه إذا كان واصل ريجي كامف واصل ريجي كامف إذا كان غادر ريجي كامف البديل الأنسب للترجي الرياضي التونسي البروفيل أمير شنو البروفيل
0: صعب بالنسبة لريجي كامف ما نجموش نتحدث على مغادرة مدرب ولا بقاء وعلى نتيجة مباراة صاريف نجم مباراة العمران ان اكسيدونت باركور عمل ريزولتا كارثي بالنسبة للترجي وحبائه ولكن ما يخليكش انت تاخذ ديسيزيون وتقول ليه المدرب هذا يلزمه يمشي ثاني حاجة البطولات الكل في العالم الكل ما تتلعب في شهر فيفري شهر مارس معناه مازال بكري اليوم مش نحكيه على بطولة ولا على تشامبيونز ليج لي تيتر كل معناه في العالم يتلعبوا ديما في فيفري مارس وهذاك علاش تلقى معناه لي غران كلوب في العالم لي غران زونترونور ديما يجيريو في بداية الموسم باش يلقى لو ماكسيموم تاع الملاعبين نتاعو في فيفري مارس ولو ماكسيموم ديفيكتيف حاضر ما غير ما عندوش لي بليسور ما عنده حتى شيء ريجي كان كيما قلت لك اليوم كان تحب انت تقول ترجي بعد خساره العمران بدا يخمم في تغييره سكو ترجي قاعد يظلم في المدرب نتاعو على خاطر انت الملاعبيه اللي خلطوا بالانتدابات قيمتهم كبيره ما يشك فيهم حتى واحد جميع اللاعبين اللي موجودين في ذم الترجي ولكن بدنيا فما تفاوت كبير يلزم ترجي يصبر شويه يلزم الحكم يكون على ريجي كامف والستاف نتاعو الكل انه موش يستغل وحده زاد ريجي كامف بعد ما يحذر الفريق على المستوى البدني كيما قلنا اللخبطه اللي صارت نتاع تغيير ثلاثه في مباراه العمران اكيد ما عادش باش تراها وما عادش باش تتعاود البديل ما نعرفش سي بون يقدر ترجي فاش تخمم اليوم السوق مثل في تونس احنا شوف في تونس تعودنا وانه الترجي ماريناش برشا توانسة اللي هم همش من ابناء الترجي دربوا الترجي على الاقل في سنين الاخرى الاسامي معروفة مدرب نبيل معلول معين شعباني ماهر كنزاري خالد بن يحيى دونك هذوما الاسامي اللي تعودنا بهم في الترجي راضي جعادي سورتو في فتره لازمات اللي كيما هكا تنحي مدرب في فترة قصيرة وانت ما عادش تجي مدرب ديما ترجي اتجاه الواحد من المدربين ابناء وهذوما الكل توا يشتغلوا وسو كونترا
1: وقاعدين يعملوا في... صار صار كلام المرة فات على مجدي تراوي دخل في نجم يكون بروفيزوار مجدي الى حين
0: اذا كان ترجي علاش ليه
1: مجدي الاختيار بالنسبة لك انت البروفيل في صورة ديما نحكيه مغادرة ريجيكا فذاك موضوع على روحه البديل يكون تونسي افضل او اجنبي افضل
0: عادي الكفاءة ما عنديش جنسية معنا ما نرجعوش لك الموضوع طبعا بتاع المنتخب أي مدرب تونسي عنده الكفاءة قادر بشي يمسك الترجي الذي التونسي والترجي كيف كيف كيف بشي نيقوسي مع مدرب أجنبي بشي يجيب إنسان اللي عنده سيفي يخدم في إفريقيا حتى كان ما خدمش في تونس درب في الجزائر درب في المغرب درب في مصر تجيب مدرب اللي يعرف عقلية اللاعب بلوزوموا العربي واللاعب الإفريقي ما نتصورش ترجي بشي يجيب مدرب أول مرة مثلا يدخل تونس في صورة ما بشي تجاه الأجنبي ولكن التوا ما نعرفش شنو اللي بيس اللي قدم ترجي اسكو عنده دي خاطر كي نيغوسا ترجي مع رجي كان في السيف سيور نيغوسا مع غيره اسكو قعد دون كونتاكت معاهم ما قعدش التوانسه ما مراش في حاجه كبيره معناها الناس كل قاعده تخدم توا المدربين التوانسه اللي عندهم الامكانيه باش يمسكوا ترجي وعندهم الخبره وكذا قاعدين كلهم توا في فرقهم يدربوا مازالوا في بدايه موسم ما نتصورش كون واحد فيهم شيخ الخطوه وانه زاد هو يمشي يفسخ العقد نتاعو مع فريق ويدخل في ازمه باش يجي للترجي صعيبه الحكايه معناها.
1: اسامه بالنسبه لك بسرعه في صوره تاكد مغادره ريجي كان في البديل الافضل تونسي او اجنبي في الترجي
6: ما يقلقش الجنسيه كما قال امير اما حاجه مهمه لازم تكون عند المدرب تكون عنده شخصيه وقناعات خاطر مع شوف فما فرق تكون عندهم حجره ملابس صعيبه تبدأ فيها نجوم وفيها ناس تخلص برشا راو يلزمك تعرف كيفاش تجاري اللاعبين هذوما اللي عندهم بيكيو عندهم كارير وراهم عندهم نجاحات وإلا مثلا عندهم شخصية مثلا متاع فما لاعبين ما كل يجيك يقول لك راني جاي لهنا باش نلعب ولذلك يلزم يكون مدرب أهم حاجة تكون عنده شخصية وعنده قناعات ما يغيرهاش اللي مثلا جاي أنا مثلا مدرب هجومي ما يجيش بعد بالبريسيون ولا كذا يغير من طريقة اللعب ولا وكما قلت لك أهم حاجة هي شخصية المدرب المدرب اللي باش يعرف يتعامل مع النجوم هذو
1: دونك ما فماش لا تونسي لا اجنبي في الخيار المهم يكون عنده شخصيه قويه والمهم يكون عنده الكفاءه بالنسبه
6: للمسؤول مسؤول تعرف باش يخمم ماكي شكون المدرب اللي باش يهزني البوديوم تونسي مغربي جزيري الماني مش المشكله غادي اولا فما فرق ساعه من الاول تقول لك قبل الجنسيه تقول لك ساعه البيدجي قداش خاطر فما
0: شكون متوفر
6: فما فرق تو ترجي قادره باش تخلص مثلا دي سوم كبار باش تجيب اي مدرب وقتها ندخلوا في الموضوع الثاني اللي هو شخصيه المدرب وانت طالب منه وين تحب يوصلك فهمت ولذلك الترجي الشواء اسهل للترجي علاش على خاطر الامور الماديه موجوده
1: به واضح هذا بخصوص موضوع لورنسي ريجي كامف ولا ترجي رياضي لتونسي نذكر انه مالك نادي اشتوى بوخارست الروماني خرج في وسائل الاعلام الرومانيه في تصريح موجود اون فيديو قال انه اتفق مع ريجي كامف على كل شيء وقال انه ريجي كامف هو المدرب الجديد لشتوى بوخارست في انتظار انه يكمل اموره تعاقديه مع الترجي الرياضي التونسي هذا الجزء اللي خاص بشتوى بوخارست في انتظار التوضيح من ريجي كامف والترجي الرياضي التونسي واكيد كل ما فما جديد تقاوى على موزايكا فهم فاصل وراجعين لمباريات البطولة.
7: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس
8: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
7: وإطارات ومربين بتأثيرهم
8: ورفقتني زيدة يد أمنة بيا
7: وتمدد بالخير لي ولخواتي أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
8: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
7: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا
9: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58-371-002
5: كل خمسة بإثمان تحليل ماكي العوني
1: جانا معكم على مزيكا فهم انتم تسمعوا في ريكاب سبور. نحكي على مباريات البطولة بعد ما حكينا على ريجي كامف مدرب الترجي الرياضي التونسي او يمكن يكمل ايامته الاخيرة قبل المغادرة مع الترجي الرياضي التونسي. نرجع لمباريات البطولة في ملعب طيب المهيري في صفاقس 89 دقيقة لعب النادي صفاقسي النادي البنزرتي 2 بلاش لولندو سجل هدف الاول سي اس اس 35 ومحمد صالح المهذبي زاد الثاني في دقيقة 66. في ملعب بنج جردين اتحاد بنجردين ضد نادي حمام لم في 89 دقيقة التقدم للاتحاد الرياضي ببنجردين 1-0 هدف دانييلو بو في الدقيقة 83. وفي ملعب حمادي العقربي في رادس النادي الافريقي ترجي جرجيس 94 دقيقة لعب 90+4 1-0 للكلوب هدف صادق قديدة في الدقيقة 57. شفنا التغييرات وموجود معنا عبد الوهاب بالحاج هذا من الملعب. فما تغييرات أخرى في تشكيلة النادي الأفريقي نأخذه معاك بسرعة عبد الوهاب.
4: صحيح مكي خروج كينزومبي وتخرج في مكان وياسين بوعبيد تغير الشكل بتاع اللعب النادي الأفريقي أصبح ثلاثي في المحور مع عودة الحارثي الوسط الميدان وبحث النادي الأفريقي أو مدرب النادي الأفريقي على أكثر صلابة دفاعية خاصة مع العمليات الهجومية العكسية اللي صارت الترجي الرياضي الجزيزي اللي خلاص لحظات هذه الأمور وفرصه أكثر من فرصة للتعديل لولا أن حارس مهيب الشامة. قلنا مكي مع خروج الشريم يتراجع شوية وسط الميدان دون ثم تغيير آخر بقول حمد العبيدي مكان قديدة. النتيجة حتى ويكا في الخمس دقائق وقت بديل الحكم لما على أضاف دقائق دون خمس دقائق وقت بديل والنادي الافريقي متقدم النتيجة هدف دون مقابل عن طريق قديدة في الدقيقة 57 مكي.
1: واضح عبد الوهاب دونك في دقيقة 90+6 ما زال دقيقتين على نهاية الوقت البديل في مباراة النادي الافريقي ترجي الرياضي الجرجيسي. دقائق الأخيرة قاعدين نشوف فيها في ترجي الجرجيس قاعد يطلع على النادي الافريقي الضغط أكثر واختيارات ماري كانزاري ولا يخمم في تأمين النتيجة. أمير
0: هو بدأ بتغيير اللي كانت دوسن كانغ مكان شريمي غادي نادي الافريقي تعدى 4-4-2 في الحالة الدفاعية وفي الحالة الهجومية يحاول يرجع في الكاترو وتروا مرتبطة ببن كانغ. إذا كان يخلط كانغ في التايمينج صحيح باش يكون هو المهاجم قديدة يولي يحل ياخذ الكولوار اليسار وكيزومبي ياخذ بلاصته على اليمين دونك كانت ان بو 4-4-2 يحاول ماهر باش يخدم على المستوى الهجومي تمشي في الكاترو وتروا ما نجحش برشا النادي الافريقي في هذا. توا زاد عمل تغيير اخر حسب رايي انا معناها ماهر مش قاعد يفكر في المباراة هذه بركة معناها لأنه كان ينجم يكمل المباراة بالكاتكادو بوتيتر ماهر في مخه قاعد يلوج في حلول للمباراة القادمة في الشامبيونز ليج. حسب رأينا قاعد يجرب في بلوزيور ديسبوزيتيف معناها لأنه أول مرة راهو في البطولة كيكون منتصر يهبط تروزي ماكسيال. حسب رأي تفكير ماهر قاعد انتو يخمم في المباراة القادمة في ربيط الأبطال اللي هو ينجم يبدأ بال4-3-3 ولكن في كي مع نهاية المباراة سورتو نعرف منافس نادي الفريقي ما هوش نابورت كيل ادفرسير مازن بي في الكونغو دونك ينجم يستحق وانه يمشي في الخطة متاع 5-3-2 ولا 5-4-1 ولو تورا هو مش قاعد يلعب بالخمسة معناه قاعدين ثلاثة في المحور ولكن بالنسبة للزعلوني والمحرسي الاثنين طالعين
1: ايه ما قاعد ياخذ في برشا ريسك خاصة مع الجرجيس قاعد يقرب برشا للمرمى مهيب
0: شيء صحيح. هو ملي خرج شريمي وتغير رسم التكتيكي النادي الافريقي الى بي سي دو ريتم بو فكرة ماني قلت لك انا حسب رأي ماهر هذا اخر مباراة رسمية ذالي تقريبا قبل ما زنبي بو ما نعرفوش مباراة الساد وقتش باش تعينها الرابطة دونك يقول لك علاش ليه انا على 10 دقائق نجم جو مو بيرمي باش ناخذ ريسك باش نجرب حاجه بوتيتر اليوم ما نشحتش كوم يلفو ولكن صحيح جرجيس في يمكن توا من الدقيقه 85 خذ المباراه قاعد ياخذ في فرص ما ينقص حتى شيء من الميريت تاع النادي الافريقي اللي خلينا نقولوا عمل على الاقل 70 دقيقه على مستوى عالي والريتم مكي راه كان قوي برشا دونك نتصور زاد فما شويه تعب من لاعبي النادي الافريقي لانهم على تيويل 70 دقيقه ايزون با بي سي دو ريتم دونك مش بالساهل باش تكمل المباراه وانت في ريتم هذاك. هذاك علاش كيما قلت لك ينجم يكون معناه يحاول يحتفظ بالنتيجه المباراه هذه حاول زاده قاعد يخمم في المباراه القادمه. الحاجه باهيه زاده اليوم ترى العبيدي الشاب اللي قدم مردود ممتاز مع منتخب انيس بوجلبير في لعب متوسطه الاخرانيه ترى اول مره يدخل يهبط وقت الفريق منتصر دونك قاعد يحاول يلقاني دي بوان ماهر مع اللاعبيه نتاعه ويحاول يدخلهم في اجواء المباريات ويحاول يوسع في العدد اللي في كتيف اللي نجم يعول عليه لانه نادي الفريقي توا عنده افكتيف محترم عنده اربع مباريات
1: مقابله في ملعب برادس انتصار النادي الافريقي واحد بلاش هدف صادق قديده في دقيقه 57
0: جوز كملك النقطه هذه في سامي قاعد ماهر يعمل في حاجه ممتازه في النادي الافريقي اللي يكبر في الادفيرسيتي معناها التنافسيه نتاع الفريق اليوم عندك تقريبا اربع كات جوار دو كولوار تقريبا في نفس المستوى ولو كات بروفيل ديفيرون مي بون pour le moment qu'ils ont bien معناها قاعدين في بداية موسم خير من الكولوار الاخرين مي معناها تقول زاد الحارزي تقول خضراوي تقول ايت مالك في الوسط كيف كيف عندك اربع اليوم تزيد دخل معهم شي بلعبيدي في الدفاع ابو عبيد بون نعرفه المحرسي دونك نادي الفريقي قاعد يربح في برشا حاجات في بداية الموسم هذا
1: باش نجيك اسامه بعد شويه على النادي الفريقي باش نرجعوا اكثر تفاصيل على الانتصار هذا ضد ترجي جرجيس وفقط في بقيه المقابلات 90 زائد 4 في مباراه اتحاد بن قردان نادي حمام لم فتقدم لنادي اتحاد بن قردان 1 بلاش اس اس اس في دقيقه 90 زائد 5 متقدم على النادي البنزرتي بنتيجه 2 بلاش نرجعوا من بعد لحظات اكيد من بعد نرجعوا للتصفيات ومع نهاية المقابلات والتحليل الفني أيضا بكل تفاصيل للمقابلات الجولة الرابعة والجولة الأولى من البطولة بعد الأخبار مع هبة الخميري راجعين ومكملين معكم في ريكاب سبور.
5: ريكاب سبور كل أحد كل خمسة إثنين تحليل ماكيلوني البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كون نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديد بالنتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
10: الباك خليته مبروك اما شو باش تختار لمستقبلك في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي انفورماتيك جيني انرجيتيك جيني سيفيل بيولوجي دروا بزنس وحتى الاركتيكتور وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي اختار بوعبد اليونيفرسيتي لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26 26

0: أبرز الأخبار، أهلا بكم. الباسة والدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تشدد التأكيد على مطلب تونس الثابت باسترداد أموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل اقتصاديات العديد من الدول النامية، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. والبعثة التونسية تطالب وفق القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة تونس الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى بسويسرا رمزي اللواتي، تطالب الدول المستقبلة لهذه الأموال بالكف عن التذرع بعراقيل إجرائية وقضائية وقانونية تحول دون تمكين الدول النامية بما فيها تونس من استرجاع أموالها المنهوبة، معتبرة أن استمرار هذه العراقيل يشكل عائقا أمام حق سيادي مشروع لهذه الدول. فرق مختصة بين وحدات الحماية المدنية والحرس الوطني وإدارة الغابات والأمن التونسي مع وحدات حماية مدنية من الجزائر يتمكنون من العثور على جثة عنصر درك جزائري جرفته مياه الأودية من الجزائر نحو تونس. ووفق مراسلين بالقصرين برهان اليحياوي، تم العثور على الجثة بمنطقة عين الدفلة من معتمدية حيدرة التابعة لولاية القصرين، فيما تتواصل عملية البحث عن المفقود الثاني. والي سوسة سفيان التنفوري يدعو إلى التعهد الدائم بالنقاط الزرقاء للتوقي من مخاطر الفيضانات ومواصلة إزالة النقاط السوداء المتعلقة بالإلقاء العشوائي لفواضي الهدم والبناء وردع المخالفين، بالإضافة إلى التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للرصيف. في أخبار العالم، لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تقر مادة في مشروع قانون يتعلق بمضيق هرمز تنص على إلزامية استخدام تسمية الخليج الفارسي في جميع المفاوضات والمعاهدات والاتفاقات، مضيفة أن استخدام التسمية سيكون إلزاميا أيضا في الاتصالات المتعلقة بالسفن والأساطيل. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وخالف فان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يصلان اليوم إلى نيويورك لعقد مباحثات تهدف إلى تمهيد الطريق لاتفاقات محتملة بشأن الذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية والمعادن الحرجة قبل قمة مرتقبة تعقد هذا الأسبوع في واشنطن بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني تشي جين بينغ. أبرز تنظيمات المسلحة في إثيوبيا بما فيها الناشطة في إقاليم تيغراي وأمهرة وأوروميا تعلن تشكيل تحالف للإطاحة بالحكومة الفيدرالية وتسهيل إقامة حكومة انتقالية، بحسب ما قال لوكالة فرانس بريس نائب رئيس المتمردين في تيغراي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع ماكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
1: في تونس ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش.

0: وسوف أولي الكلمتين توصلنا حتى لل 7-8 دقائق مع نهاية كل مقابلات اللي ما أجلى من الجولة الأولى والجولة الرابعة من البطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كما قلنا مباراة النادي الأفريقي وفات بانتصار الأفريقي على ترجي الرجيس 1-1 هدف صادق قديدة في دقيقة 57. مباراة اتحاد بن قردان نادي حمام لمف وفات بانتصار اتحاد بن قردان على نادي حمام لمف 1-1 هدف دانيال أوبو في دقيقة 83. وسيساس انتصر على النادي البنزرت 2-2 هدف لولندو دقيقة 35 ومحمد صلاح المهذبي في دقيقة 66. شوفوا كان فما التصريحات. خلينا نبدأ من ملعب رادس عبد الوهاب. مرحبا
1: أهلا مكي. لحظات قليلة وسمعوا التصريح مدرب المساعد الترجي الجرجيسي. لحظات كان تقعد معايا سينو نعود نفسه بالخط
0: باش تبدأ هي نادو صعفية ولا ما زالت؟
1: اي هو سيدة قاعدين ترتيبات الأخيرة للجمالية الصحابين قاعدين في الميكروات وان في لحظة لحظتين وبش نتلقى في التصريح بتاعه
0: باش نسمع ايمن منافق دونك المدرب المساعد للترجي الرياضي الجرجيسي في الندوة الصحفية بعد المقابلة على مشير فتح بوجناح. بتفضل عبد الوهاب.
1: بشم نذكر نحن بالنتيجة مكي تفوق نادي الأهلي بهدف دون مقابل. الهدف سجل صادق قديدة في الدقيقة 57 لحظات قلنا معناها شوية تنظيم شوية دونك شو تلقى أي من المنافق في التصريح نتاعو. نسمعوا هذيك ظروف مباشرة مكي دونك عامل الوقت مهم ياسر دونك أيمن منافق المدرب المساعد شافينا طريقة تصريح بعد مباراته فريقه ضد النادي الإفريقي.
0: باش تبدأ ولا مازال عبد الرحمن؟
1: كوتش تفضل كوتش معنا
2: حق على مجرى المقابلة هناك الشاغ والخانة قلتنا الصوت الثاني معنا في نص ساعة الأخر تاع المقابلة كنا نتحقوا على أقل نقطة عادل تعرف بعد الماراثون كبير نتاع المقابلات اللي عملناه منا تراسك 6-7 ماتشات خارج الرجيس في عندي تاسمون في الميدان فيهم دي تاسمون على تاسمون كلهم من برا لعبناهم في الشخص في التفريق ولعبنا دي تاسمون هذا في أساس الشخص اليوم دي تاسمون تونس حق برشا تعب برشا يطور معنا من الأولاد أنا شاكوا ديما أنا غيابات في الفريق لكن هذا ما يمنعش اليوم نعملها مقابل يلزم طول أنا كالك معنا أنا بعض اللاعبين اللي منجموش يلعبوهم من الأول ما عندهمش كان ثقة في رجلينهم عشان فوا كنا نلعب هذا الديكاليتين تحقوق في زميلتهم وشوفنا اليوم معنا من دخلوا بدأ الوجه الفريق معنا عملنا شوط أول كان الفريق معنا وقت منيح نعطي كل أفريكا معنا عنده علينا معنا أفونتاج تاع الراحة اللي خلاها حكم نقش فرح الصاد أكيد باش يكون هو في تري أكثر منا في أول مقابلة كنا وقفين منيح جرينا المقابلة كما يلزم شوط ثاني عملنا التغييرات اللازمة وكنا مخطرين في الهجوم لكن الله غالب كورة ما حبتناش اليوم في الوقت التلفزيون في آخر المقابلة ما حبتناش مبروك نادي الفريقي الانتصار وبالنسبة لنا معنا زيدنا ثلاث إن شاء الله نرتاحوا فيها كما يلزم ونسترجع الملعبية البلاستيك وشامبيونا مازال طويلة معنا أربع جورنيات مازال برشا كورة دونك بالنسبة لنا إن شاء الله
0: في كان هذا أيمن منافق مدرب المساعد في الترجي الرياضي الجرجيسي. باش نمشيو لبن قردان مع نبيل حداد. نبيل او فتحي بوجناح
3: على حمام لمف يفرز المدرب حمام لمف
0: نبيل ما زلت ما فماش نادو صافي نرجع خلينا نمشي لفتحي بوجناح. فتحي
4: المهم ان وصلنا ربحنا النقاط هذوما ثلاثة باش كنا في التابلو قراب برشا وكما قلت تحسن موجود لكن فما برشا ان شاء الله خدمة في الايام القادمة.
5: معلول حاجة عادية، مش حاجة فريمون راهو نحكيو على معلول، فهمت؟ حاجة عادية انك يكون في المنتخب، انك هذيك بلوس بالنسبة ليك انت، افونتاج ليك بالنسبة ليك انت للفريق. باش يعطي اليوم دوز اسيست تبارك الله ما شاء الله، كيف كيف دحمين موجود ان شاء الله باش نلقاو اكثر من لاعب راهو في المنتخب في في في في, في الاشهر القادمة ان شاء الله. النادي الشيخ اليوم قدم مباراة محترمة جدا، اللي يكون كيما قلت راه ماهوش هذا برك، راه مازلنا ننتظروا اكثر من هكا، قاعد نعرف اش قاعد نقول، فهمت شو عليك؟ ان شاء الله اللي راهو في الاخر رده الاحباء عاديه جدا متقبلين. انا محب في الاخر، انا كي نخرج من هنا نولي محب كي نسكن نولي ساعات اكيد قلنا الانتصار مهم جدا، حاجتنا به زاد مع الاداء الحمد لله. راهو بعض الاحيان كي تلعب كوره تلعب كوره مفتوحه كل شيء باش تقبل اللعب، نقولوا احنا في باس غالطه ولا في تمركز غالط باش تقبل اللعب، مش تلقى دي ترون مش صعب عليك شويه، عادي جدا يعني للجمعيات الكبيره كل كي تلعب اللعب اللي تحب تلعب كره كل شيء، مش يكون عندك شويه دي ديفيونس بارفوا في الميليو ولا في الديفونس على دي كونتر، عادي جدا. لكن المهم انك تخلق انت في الفرص، هذا هو اللي كان موجود اليوم، خلقنا اكثر من فرصه، سجلنا الاهداف كنا نجم نسجلوا اكثر، ان شاء الله القادم افضل كما قلت التريف باش نصلحوا فيها برشا حاجات.
6: دونك التصريح مازال محمد عزيز ولا شكون من نادي بنزرتي
0: تطلب بالخط. دونك كل ما فما جديد فتحي بوجناح من سباق اسمه، كنا نسمعوا في عبد الكريم النفطي المدرب المساعد في الاساس حكى على الانتصار نتاع اليوم، وحكينا زادا قبله يعني سمعنا قبله ايمن منافق المدرب المساعد الترجي الرجيس اللي قال كنا نستاهلوا على الاقل نقطه التعادل اليوم ما نستاهلوش الخساره، قال ماراثون المقابلات والتنقلات أثرت برشا على ترجي جرجيس، في انتظار مدرب النادي الافريقي أو مدرب المساعد في النادي الافريقي الحديث على الانتصار اليوم. كيف في بنغردين التصريحات من جانب الاتحاد الرياضي ببنغردين والنادي الرياضي بحمام لانفو، كان فما تصريحات أخرى زادة من سفيقس، نذكر انه الانتصار كان للاتحاد بنغردين ضد نادي حمام لام في مقابله مؤجله من الجوله الاولى 1-0، النادي الافريقي كان ربحها ترجي جرجيس 1-0 من الجوله الرابعه، كيف من الجوله الرابعه نادي سفيقسي فاز على النادي البنزرتي 2-0 في المقابله نتاع اليوم. هذوما النتائج تاع المقابلات المؤجلين من البطوله. ما نعرفش عبد الوهاب كان ندوه صحفيه ما زالت متواصله بالنسبة لأيمن منافق أو المدرب المساعد للنادي الإفريقي أو المدرب بالنسبة للنادي الإفريقي، من بعد اللحظات باش نرجع. دونك ما فماش لحد الآن تصريحات، كل ما فما جديد كنا نمشي للتصريحات مباشرة. دونك أسامة السلامي قبيلة مع أمير، قلت لك باش نجيك وحكينا مع أمير على التغييرات اللي عملهم ماهر الكنزاري والاختيار أنه يلعب بثلاثة مدافعين ويسكر، واللي ترجي جرجيس قدم برشا على النادي الافريقي وكان ينجم يخطف في نقطة التعادل. أمير الدريدي قبيلة قال ماري كانزاري ربما يخمم في ماتش مازنبي ويخمم في إيجاد خطط تكتيكية ينجم يعمل عليها في المقابلة متاع مازنبي. هل خذ الريسك برشا؟ هل تقاسم أمير الدريدي نفس
7: أثناء المباراة؟
0: أثناء المقابلة
7: مش يبدأ معناها
0: أثناء المقابلة.
8: شوف انا بحكم معرفتي ماهر اللي كونه نعرفه مدرب اللي كل مباراة يعني يخوض المباراة وتركيزه كان على المباراة اللي بش يخوضها نتصوره، خاطر شوف ان تلعب ضد فريق ترجي جرجيس اللي الحقيقة من اول موسم يعني ورا امكانيات كبيرة فنية، متنجمش تاخذ الريسك باش تخمم في مباراة اخرى وانت ما وانت ديجا بانا زيرو، يعني فما ريسك متاع تسجيل الاهداف لجرجيس، وهذا اللي شفناه الحقيقة. خلينا نقوله في الفامينوت كانز فامينوت الاخرانية وقت اللي تغير الشيماء متاع النادي الافريقي ولا تلعب بخمسة، شفنا معش فما اكيليبر في الديفانس، وهذا اللي يمكن انا معاك ان امير اللي كونه ينجم يكون خمم، لكن يمكن باللي شفناه في الكانز 20 مينوت الاخرانيه نتصور مير كانزاري نجم يراجع حساباته برشا، علاش؟ خاطر فما فما فما لاعبين اللي يكون بيرفورمانك بالاربعه، كتب تلعب باربعه التالي يلقى صعوبات، معاش يعرف، خاطر شفنا زعلوني اللي خلينا نقول في الكانز مينوت الاخرانيه

0: ما كناش معناها الحقيقة ما كناش ريغولي في المردود نتاعنا. بار مومون كنا باهين، بار مومون ما كناش باهين. قبلنا برشا لعب في البرومير ميتون، ما لقيناش ليكيليبر نتاعنا، ولادي الصفاق في خلقت معناها الاكسبيريوريتي نوميريك في وسط التيران، قلقنا برشا. في الدوزيام ميتون اون ابورتي لي ريغلاج وبدلنا معناها ممكن معناها الديسبوزيتيف نتاعنا، كنا واقفين خير، ولا عندنا اكثر بروفوندور عمق في الهجوم. وفي لي مومون فور بيان سور ندير هذه الصفه في الخبره نتاعه هو متجر اللاعبيه نتاعو، عمل البريك وسجل الهدف الثاني. كما قلت لك سيت ماتش اوفير، جاونا معناها فرص كما هما جاوهم فرص، كانت النتيجه تكون مغايره بوتيتر، كانت تكون اكثر ليهم هما، ولا احنا كنا على الاقل اوميريت باش نسجلوا هدف. ديما راهو مقابله السي اس اس والسي بي فيها معناها فرجه، احنا هنا فولو الحقيقه معناها بريزيرفي لا ديناميك لا بون ديناميك نتاعنا، هنا في 6 بوان قبل معناها المقابله هذه كنا نطمحوا باش نروحوا على الاقل بنقطه ولا كذا نقاط، ونستغلوا ممكن فتره الدوتي اللي تعديها بها معناها نادي رادي الصفاقسي. مالوروزمون اليوم السي اس اس ريتو عدى احسن مقابله من اللي بدات من اللي بدات معناها بدات الشامبيونا. نجم نقول لك سور لونسومبل تاع لي دو ماتش الكوب دافريك واللي تروا ماتش نتاعها في الشامبيونا اليوم احسن ماتش. احنا ما يلزمناش معناها اون دو كونتينيو ا ترافايي، فهمت الجروب لي جون مارج دو بروغريسيون نتاعو باهيه، يلزمنا نحطوا سقينه في القاع ونعرفوا الاهداف نتاعنا شنو هي. احنا الاهداف مغايره لاهداف النادي غادي يسيقضي دون اون فاز دو ريكونستركسيون تاع فريق اللي قادر ينافس، اما مش على كور تيرم توا دون سان موا ولا معناها واحد. وكاو الكرة فيها معناها الربح وفيها الخسارة، يلزمنا معناها نكملوا نخدموا على رواحنا، ما نخرجوش من الهزيمة هذه.
1: كان هذا محمد عزيز دونك مدرب النادي البنزرتي. نرجع مباشرة الرادس مع ماهر الكنزاري مع عبد الوهاب. عبد الوهاب
2: انطلق ماهر الكنزاري مدرب النادي الفريقي في التصريحات وقعت تلقى في الأسئلة لحظة دقيقة مكي مروا التصريح بتاع مدرب النادي الفريقي ماهر الكنزاري.
1: بيه معك دونك في انتظار
2: ايش معك يا اخوتي معايا
3: انا اللي سابق معناتها احنا نخدموا حاجات معناتها مش كان لي بلدين احنا كفريق نخدم عديد من الجوانب الفنيه والتكتيكيه، ثم حاجات ننجحوا فيها ثم حاجات ما ننجحوش فيها. اللي ما ننجحوش فيه نحاولوا ديما نحسنوا نحاولوا نخدموا عليه، وان شاء الله في قادم الاوقات نخدموا ونسجلوا اهداف على دي بلدتين. ولو انه معناتها لا مسير معناتها ما مسكناش، لكن وفيها انا جانا برشا معناتها وضعيه لحد الان مازال ما جاتش نسيت في القضاء في المواضيع. كوتشي
4: شفنا في المباراه بعض التغييرات خاصه على مستوى المراكز اللاعبين او حتى على مستوى التكتيك. شفنا في الشوط الثاني إقحام يظهر لي لاعب محوري ثالث في محور الدفاع، شفنا يوسف مدوم بعض التغييرات اللي هي مقصودة أم معناها بضرورة حتمت عليك التغيير.
3: أكيد احنا نحاولوا نتفاعلوا بالاختصاصات اللي فيهم في الماتش، معناتها كي حسينا اللي كيف أدريس في العشر دقائق الأخرين من 15 دقيقة الأخرين نزل علينا أمام التغييرات معناتها اللي ريناها ممكن تكون معناتها بينيفيك للكيب، ونمشي ما تبداش برشا على مستوى اللاعب، لكن الحمد لله انه يجي فراغ هذه مطريق معناتها اضافيه كيف الفريق
5: بشير.
1: مازال نواصل الاستماع لماهر الكنزاري مدرب النادي الافريقي يحكي على التغييرات، ومن بعد نرجع للاجابه نتاع ماهر الكنزاري مع امير الدريدي واسامه السلامي. نواصل دونك الاستماع لماهر الكنزاري مدرب الافريقي.
3: الحقيقه انا ما
1: حكيتش
3: معاه في الموضوع خاطر الكونفوكاسيون جات البارح ونحن حكينا كان على الماتش تاعنا. بالنسبة القديمة إلى معناتها ستجوه اللي قاعد يخدم قاعد بروغريسيون واضحة عليه معناتها على جميع المستويات على المستوى

0: الثانية سوتو على مستوى التحركات على مستوى تسجيل الأهداف. دونك حق لا كونفوكاسيون تاعو باش انا نجيبو في الصوت.
1: باهي مازلنا باش نواصلوا الاستماع لإجابة ماهر الكنزاري. عبد الوهاب من عاش كان تسمع فينا ولا لا؟ كانت تنجم تتصلوا على غياب ياسين مريح على المقابلة نتاع اليوم. باهي مازلنا مواصلين معاك عبد الوهاب ومازلنا نستناو في تصريحات زادة من بن قردان. مباراة اتحاد بن قردان والنادي الرياضي بحمام الأنف وحنا نسمعوا في الندوة الصحفية لماهر الكنزاري. نرجع معك عبد الوهاب.
0: نحبوا نسجلوا اكثر اهداف، نحبوا نلعبوا اهم شيء، نحبوا نلعبوا مليح بعد الزمن، نحبوا نعملوا ديفريستاسيون باهين وبعد نجي انا نسجلوا اكثر عدد ممكن من الاهداف. شو زاد اليوم معناتها كنا نجم نسير معناتها نظام الماتش اللي فاتوا نتلوي ولا طيب وكل اوكازيون حمل شو ساكي خفيف ولا طيب وكل اوكازيون اليوم ولا يدو كل اوكازيون. لو كومبارتيمون اوفنسيف معناتها على مستوى حتى في ماتش كنت في تونس عملنا بوكو دو كازيو ما كاين زاد بوت واحد، غادي ما عملناش بوكو دو كازيو ما كاين زاد بوت. دونك هذيك هي احكام الكوره اللي احنا على ازاي وعلى مستوى التوفيق بيد ربي الاولاد يحاولوا نحسنوا على مستوى التمارين وعلى مستوى العمل في تيتونو معناتها من في نص الاسبوع التلاعب هذي كيف نسوى نقاء وإن شاء الله ربي جبنا في السلاف في الوطنين إن شاء الله نقاء إني في كاسيتي أوفنسيف أحسن من اللي هي فيها تونا محمد.
1: باه خلينا نعملوا طالع على بن قردان، ما عادش نبيل كان عنده تصريحات ولا ما زال نبيل حداد من بن قردان. مباراة اتحاد بن قردان والنادي الرياضي بحمام الأنف وانتصار الاتحاد الرياضي ببن قردان 1-0 في المقابلة هذه. باهي نرجعوا نكملوا للندوة الصحفية لماهر الكنزاري. دونك مازال
0: فيليب ستاجور اللي مازال شخصيا من معناتها كنت بعيد وواحد كنت معناتها معد كل جوار من اللي هو في يلعب في مازال بيه معناتها كسيتي من جوار في بركسيون جوار عنده دي كاليتي كبار شدت بيه وي ما يخليه لي دوني لا كونفونس يخليه كي ترافاي زاد هو يكون مقتنع انه يلزمو يقعد هنا خاطر هو ريالمون في السيزون ما كانش شو برشا باش يكمل خاطر يحب لوطون دو جو يحب يلعب وحقه معناتها كانت معاد ديسكسيون خدا فينا ثقة خدا ثقة في روحو صحابو خداو في ثقة والله يلزمو اليوم على تطويكا بالنسبة لنا نحن أنا تو أوفنسيف ما نحبش نقول نمرة واحد أو نمرة اثنين أو نمرة ثلاثة ما هو السلاح هجومي اللي نعمل عليه في الماتشات تاعنا وان شاء الله في قادم الجولات. شريني كيف كيف شريني ستة جوار اللي عنده دي كاليتي تكنيك مو اللي بيان اللي انتليجون في اللعب يعرف يعرف يبلاصي نفسه يعني يحط روحه في وضعية باهية. اليوم معناتها ما سنبقى بيان ماتشي معاه في التلفزيون الكل كلهم في راسي يكون ماركي ثلاثة أربعة بونت وأنت مسكرين اليوم ما تعرفش مليح الناس أو شوفوا هذا الهجم شعبه بهذا الشيء
1: واضح.
0: آخر سؤال
1: دونك الندوة الصحفية لماهر الكنزاري كنا نسمع في ماهر الكنزاري مدرب النادي الفريقي جاوب على برشا أسئلة. باهي خلينا نرجع لك منين قصيت عليك أسامة قبيلة كنا نحكيه على التغيير نتاع ماهر الكنزاري اللي هو بدون بعد فسر التغيير هذا شنو فهمت من التغيير وشنو فهمت من تفسير ماهر الكنزاري أسامة سلك.
2: شوف هو بعد كلام ماهر هو أهم حاجة لكونه اقتناع اللي ما مشيتش الأمور في الـ في الـ في الدفاع بخمسة هذه حاجة مهمة. حاجة أخرى اللي كنا حكيه مكي على المدربين بارفوا ننساو ديما نخمو كان في الريجلتا وربح ولا خسر لكن فما حاجة مهمة سورتو تو اللي يحكيها ماهر على قديدة اكزامبل اللي راه المدرب زاد راه مطالب تطوير اللاعبين مطالب تحسين يعني يحسن من الكاليتي نتاع اللاعب يعني مش مدرب يجي ديريكت 4-3-3 انت يطلع سنتر انت يوقف هنا وكهو ولذلك اللي شفناه تو خلينا نقوله من بداية الموسم التو هذا اللي حبيت نلخصه في كلام ماهر اللي كونوا عدة لاعبين اللي كانوا خلينا نقوله فنيا كانوا 60-70% الموسم الفارط السنة شفناهم يعني من أول الموسم كانوا حاضرين 100% شفنا دي شيما اللي اللي اللي اللي عملها ماهر كانزاري من أول الموسم كانوا لاعبين كانوا يعني يطبقوا في الشيء هذا إلا الفامينوت ولا الكانز مينوت الأخرانية متاع مباراة جرجيس اللي الحقيقة نادي الفريق لقى فيه صعوبات في في في نهاية المباراة حتى اللاعبين كما قلت لك يعني زعلوني بارفوا تلقاه يطلع ما فماش كوفرتور ومن بعد تلقى لاتاكونت كولوار نتاع ترجي جرجيس تلقاه وحده يعني ليبر سورتو في الترانسفيرسال الاخرانيه هذا ما يخلي لي ماهر كانزاري يلزم يعاود يراجع حساباته وماهر من المدربين حسب رايي اللي يعني سوبر حتى كي تحكي معاه ولا هو بيدو كي يشوف اللي حاجه ما مشاتش ما مش من المدربين اللي يشد صحيح في الغلط ولذلك نتصور اللي ماهر باش يراجع روحه على الديسبوزيتيف نتاع الخمسة أربعة واحد وكما قلت لك راه من الأول واللي سمعناه زاد من ماهر كانزاري اللي كونه كان مركز على المباراة هذه ما يعني ما كانش فما تفكير في المباراة القادمة اللي كانت خاطر هو شوف باش تنتصر وتمشي للمباراة تشامبيونز ليج خير من اللي تاخذ ريسك ولا تعمل تعادل ولا هزيمة وبعد تمشي تلعب التشامبيونز ليج ولذلك ماهر كان مركز برشا على البوان هذية اللي خلته حتى لوكا زعلوني قال لك يعني ما انا باي التون باش نحكيه معاه وكذا وكان تركيز كلي على المباراة اللي كانت مباراة كما قلت لك مهمة ومهمة جدا فينالمون نقطة أخرى زادة مهمة أحكي عليها اللي هو الهجوم يعني تخلق عدة فرص هي حاجة باهية تخلق عدة فرص لكن أسرت ما يزمك تسجل سورتو كنا نحكيه نحن مثلا جورني الأولى جورني الثانية الثالثة أوكي نجم نتفهم لكن توا يعني بالعدد المباريات هذوما وخلق الفرص هذوما ونتصور ماهر كان يعني يقصد أكثر في مباراة تاع تشامبيونز ليغ اللي ماكش بتلقى الفرص هذوما الكل ولذلك بتلقى مثلا جوز ثلاثة فرص يزمك تكون افيكاس يعني ب 100% باش نجم تتعدى للدوري المجموعات يعني الفرص اللي جاوك واللي سيتواسيون خلينا نقولوا اللي جاوك في البطوله ماكش تلقاهم في الشامبيونز ليغ ولذلك ماهر نتصور يعني كان يقصد اللي كونه يلزم يكون برشا تركيز سورتو في اي سيتواسيون تجيك سواء في اول مباراه ولا في اخر مباراه
1: اليوم دونك امير حكينا قبيله على التغيير للفني هذاك والعوده للثلاثه ملاعبيه مي فما نقطه اخرى انه اليوم عدد الفرص اللي خلقها النادي الافريقي عدد كبير برشا من الفرص التجسيم سجل هدف واحد لكن خلق الفرص يدل على انه يعني حاجه باهيه قاعده تخدم في النادي الافريقي انه نومبر دوكازيون انورم اليوم بالنسبه للنادي الافريقي ضد جرجيس
3: هو من مباراة تشامبيونز ليغ معناها في رادس بدأ النادي الافريقي نحسه سور لو بلون اوفنسيف معناها اكثر فوليوم اكثر فرص قاعدة تخلق هذا ينجم يكون راجع للماهر بدأ بلوز وموا يثبت في ثلاثي وسط الميدان اللي هو زدام شريمي وسيدو خان مع كيف كما قلنا لافينيتي اللي كيسكري ما بين قديدة وما بين كيزومبي واكيد هذا زاد عمل في التمارين بون خضراوي مازلنا ماريناش لا ميور فيرسيون تاعو والحرزي نفس الشيء مي نادي الافريقي بدا على الاقل على المستوى الهجومي يلقى العناصر اللي هما نقولوا احنا عندهم افونتاج في بداية المباراة هذا خلى النادي الافريقي قاعد فترة الاخرى يخلق في عدة فرص اليوم رينا ابور كبير من شريمي رغم اللي هو ضايع زوز ثلاثة فرص ولكن سي با دوني انه الروليور يكون موجود معناه في المنطقة تاع 16 متر وخمسة ولا حتى الخمسة متر وخمسين بالصفة هذيك بون الفرصة زادة اللي جات كيزومبي بعد هدف قديدة كان ينجم يتعامل معها بطريقة أفضل هو إلا شوازي بشي شوتها بسيقه اليمين كان ينجم يحل انتريور وشوتها بسيقه اليسار اللي هو نعرفوه معناه سين جوار غوشي دونك معناها الأهم وأنه نادي الفريقي قاعد يخلق في فرص نادي الفريقي هجومين صحيح مش قاعد يعمل في نحكيه على البطولة ثلاثة مباريات سجل ثلاثة هدف مش قاعد يعمل في دي ستاتيستيك كبار ولكن الجانب الإيجابي وأنه دفاعين الإفريقي تقريبا الفريق الوحيد اللي مازال مقبل حتى هدف في البطولة لحد الآن في 3 مباريات. هجوميا كما قال ماهر قاعدين نخدموا اليوم راو في نومبر تاع اوكازيون اكثر من المباراه الاولى اللي كانت مع المتلاو المباراه الثانيه مع حمام سوسة. اكيد التجسيم بالمباريات التوجيه فما نقطه حسب راينا اللي مقلقه شويه في النادي الافريقي هي لحد الان هي الكره الثابته خاطر تكررت
1: نحكي عليها
3: جوستومون خاطر مباراه حمام سوسة مثلا ترجع تلقى في ربع ساعه الاولى نومبر انورم تاع كره ثابته كلها كانت مالتيري. المشكله فيش معناها ديما التيرور ما ينجحش في التنفيذ رغم اللي ماهر جرب بلوزيور معناها فورم دو تير في لعب ديريكت لعب دو لعب حتى تروا نادي الافريقي ما نجحش لحد الان. مباراه جوليبا كان فما تحسن رجعنا اليوم شفنا وانه النادي الافريقي ما نجحش في الكره الثابته رغم زاد راهو الادفيرسير نحكيوا على جرجيس كما قلنا راهو نرجع نقولوا فريق محترم عنده عناصر محترمه عنده اجانب على مستوى عالي بصراحه دونك الادفيرسيتي زاد ما هيش سهله ولكن النادي الافريقي كالفريق اللي بطل تونس الموسم الفارط كفريق يطمح باش يكون في دوري مجموعات في تشامبيونز ليغ مطالب وانه على مستوى الكره الثابته يكون الهجوميه نحكي على مستوى الكره الثابته الهجوميه يكون افضل من اللي قاعدين راهو فيه توا.
1: اليوم كي شفنا الترجي الرجيس ايمن النفك حكى على نقطه قال انه لعبنا المقابلات الكل خارج الرجيس والتنقلات والتعب اثر فينا ما بين التصريح نتاعو وما بين الفورمه اللي كان فيها ترجي الرجيس اخر درجين
3: تاع اخر درجين فريق منهزم باش يلعب الكل في الكل
1: حراره الروح معناها
3: مش لا مش حراره الروح كيما قلت لك في جرجيس فريق محترم ويقف مليح رغم اللي النادي الافريقي خلق عدة فرص بتات النادي الافريقي كان ينجم يسجل هدف ثاني اللي يرتاح بيه على المباراه ما زاد الميريت نتاع جرجيس والحارس نتاعه والمدافعين اللي قدموا مباراه كبيره عنده ديزيمان ديواليتي محترمين على المستوى الهجومي بوتيتر غياب العبيدي معناها اثر برشا على ترجي الجيس اليوم لان رينا كان نقص نتاع البروفوندور كي باسوي ياخذ الكره يربح لي ديوال ما ماهوش قادر باش يمشي في البروفوندور هذاك علاش تقريبا 70 دقيقه شفنا سيمبارا وعبد الحق مرتاحين معناها ما كانتش فما كور في ظهرهم رغم اللي الفريقي كان يلعب عالي. بوتيتر كان جاي اليوم جرجيس عنده المهاجم العبيدي ولا انوتر بروفيل كيما العبيدي اللي يكون مهاجم سريع كان ينجم يقلق اكثر نادي الفريقي في لي ترانزيسيون. جرجيس شوف صحيح توزوزها زي مورا بعضهم مع المستير في ارضيه ميدانه ولو مش في ارضيه ميدانه لانه قاعد يلعب في جربه دونك ولكن جرجيس فريق ما تخافش عليه ماكي معناها فما امبريابي زاد كي دي باش تشارك في زوج مسابقات هذا واقع معناها نعرفوه ديما النادي اللي ما يكونش عنده بلوز موان افكتيف من ناحيه الكم معناها الكونتيتي ريش اللي يسمح للمدرب باش يغير في بعض المباريات تاع البطوله انه حتى يغير فريق كامل باش يلقى تعب باش يلقى اصابات باش يلقى ساعات دي كارتون اللي يجيو من من من من, من, من, من الستريس من التنرفيز الى اخره ولكن معناها عموما جرجيس فريق محترم اللي اكيد النتائج نتاعو باش تتحسن بشوي بشوي وقت اللي يخف شويه الضغط ما بين البطوله وبين الكاف اللي قاعد يلعب فيه نتائج تاع جرجيس باش تتحسن دوك معناها حبايه جرجيس ومسؤولي جرجيس ما يخافوش على الفريق نتاعهم.
1: اسامه نادي الافريقي يستعيد صداره البطوله والفريق الوحيد وتنقص مقابله وهو الفريق الوحيد اللي عمل 3-3 في بدايه الموسم.
2: صحيح صحيح ظل التحضيرات اللي كانت على بكري الشواء نتاع المدرب كيف المونتال نتاع الجروب كيفاش يعيش خاطر صعيب مكي باش فريق يعني يكون بطل ومن بعد باش يرجع للموسم تغييرات كثيره في يعني لي كادر خلينا نقولوا نتاع الفريق خرجوا وبك سا يعني شفنا النادي الافريقي دفاعيا ممتاز كما قال امير ما قبل حتى هدف هجوميا قاعد يخلق في عديد فرص حاجه تحسب المدرب تحسب الاداره نتاع النادي الافريقي كي خذت القرار اللي كانت يعني خلينا نقولوا مستاهل وعديد الجماهير نتاع النادي الافريقي يعني كانت رافضة خلينا نقولوا القرار هذا لكن إدارة النادي الافريقي تمسكت بالقرار متاعها ويحسب للإدارة وكيف كيف زاد ميركان زاري ورا اللي هو يستحق يكون في النادي الافريقي وذاك هو لو كي تلموا العوامل هذوما الكل ما تنجم تكون كان النتيجة هكاية. بيان سور مازال اول موسم مازالت الخدمه مازالت باش تجي العثرات يعني لازم الاطار الفني واللاعبين والاداره كيف يعني يكونوا حاضرين وقت اللي في لي مومون فابل خلينا نقولوا في الموسم يكون بيان سور الرزانه تكون مهمه جدا في الفريق وبيان سور زادك يجي الربح ليفوري ما تكونش كبيره برشا وهذا هو يعني من النادي الافريقي توا خلينا نقولوا بعد سنوات صعاب تعديت الامور الماديه سورتو اللي خلات حتى الشوام اللاعبين ما يكونش خلينا نقول ممتاز جدا في دي مومون في النادي الافريقي. تو وقت اللي تعافى النادي الافريقي ماديا بيان سور وقت وليت الناس كل مركزة على التيران وكي تركز على التيران ريزولتات
3: هكا خير وسام. نعم. وضعية مقرور صايبة المتزنة ماديا خير خليتنا نشوف عمر عبد الحق خليتنا نشوف
2: اللاعبين
3: في فترة ما وقت اللي كانت فم برشا فلوس
2: لا انت فهمتني بالغلط وقت اللي ما كانتش فم فلوس ما شفناش لي جان شوف التناقض وقت اللي النادي الافريقي عنده مشاكل وممنوع من الانتداب ما شفناش ابناء النادي الافريقي
3: وقتها ما نشوكي ما خليل القصاب خذيه وشونس ما نبتتر ما
2: شوف
3: في الفترة دي كانوا كانوش حاضرين مش يكونوا فريق فاكي في حاجة
2: تعطيني شونس ولا عندي مشاكل وعندي مشاكل متاع نتائج ومشاكل متاع ما عاشي ولي شونس
3: جيت في وقت صعيب
2: صحيح تو وقت اللي تعافى ماديا روك تولي تخمم كان في التيران تسهل الأمور ومن بعد دبو شاوري رو اللاعبين بيدهم رو إذا نعرف أنا اللي رو الفريق هدايا في مشاكل مادية أنا بتبيعتي منجيش وبرشا لاعبين أنا يقول لك يعني نجم يكون حتى تفقوا معهم النادي الفريقي وبعد يخير فريق آخر عليش على المشاكل المادية
3: هذيش قلت لك أنا مريم توا وضعية سما متزنة ماديا ما الفريق مش قاعد يعمل في ديفولي مش هيبل مش عارف في مصروف كبير طبع. معناها قراء الهيئة والناس المسؤولة رئيس النادي مهدي ميلاد الخيل كل في الهيئة مديرة النادي الافريقي قاعدين الحد لين خدمتهم معناها صحيحة وبالعكس معناها قاعدين راو في فريق فيهم لعبية قاعدة جي كانتدابات ممتازة اليوم زادة يجب نعطيه ميريت للناس اللي جبت مثلا سيمبارا اللي يدخل في جمعتين ويعطيك الروند موذي بتبيع يفو كونفيرمي مازال ما لعب كان ثلاثة مباريات ولكن في ثلاثة مباريات ورى وانه ينجم يهني على دفاعني الافريقي نفس الشيء كما حكينا على لي جون كي زومبي رجع قد ايدا مكانك زادة بديب شوي شوي يوري في حاجات ما هيش خايبة دوك الحد لين النادي الافريقي معناه قاعد يعمل في بداية موسم محترمة بيان سور المصلحة النادي الافريقي يلزمهم يكملوا
1: هذا بخصوص مباراة النادي الافريقي وانتصاره على ترجي رجيس لحظات نحكيه على مباراة اتحاد بن قردان نادي حمام لامف ومباراة سيساس ضد النادي البنزرتي باش نبداو بمباراة اتحاد بن قردان نادي حمام لانف ومعنا نبيل حداد يعمل لنا ملخص صغير للمقابلة ولتصريحات الزوز مدربين نبيل
4: أهلا بك مكي مساء الخير مرة أخرى تحية ليك ولكل اللي يسمع فينا في موزايك للأسف ما خلصناش على الديكلاراسيون في المباشر لكن موجودين الديكلاراسيون في الباج أوفيسيال نتاع
1: موزايك أكيد يبقى موجودين على سبور باي موزايك اف ام
4: موجودين حكينا مع سفيان الحدوسي اللي أكد الماتشوات ويعني ضغط المقابلات الأسبوع اللي فات هذا ما ضغط مع تعدد الإصابات لاعبي اتحاد بن خلى الإرهاق البدني اليوم على جل اللاعبين تقريبا أوبا صاحب الهدف الوحيد اتحاد بن قردان بالرغم الإصابة متاعه في بداية الشوط الثاني وكان يستعد حتى للمغادرة هو ولكن أصر أنه يواصل المقابلة وتمكن من تسجيل الهدف الوحيد اتحاد بن قردان تقريبا الهدف الوحيد ومكي والركنية الوحيدة لاتحاد بن قردان ركنية كانت عن طريق أيمن العمري يتمكن أوبا بمغلطة الحارس معز بن شريفية وتسجيل هدف الأول عن طريق رأسية كان هدف ممتاز جدا هيك يحقق أوبا انتصار اتحاد بن قردان على هيئة ملعب 7 مارس الفرصة مكي تقريبا ما سمش فرصة كبيرة تقريبا الفرصة الوحيدة لاتحاد بن قردان اسمها نسيم شاشية تقريبا كان قريب وجه لوجه مع معز بن شريفية في مراوحة بينه هو وبين حبيب يكين ولكن الكرة بتاعت تمر بجانب العرضة وتكون تقريبا الفرصة الوحيدة بهاء السلامي من جانب حمام لنفعة هو تقريبا اقترب لسعد الهمامي ويسجل ويسدد من بعيد وكورته في دين لسعد الهمامي هذا تقريبا نحكو في دقيقة 38 من الشوط الثاني احمد بن طيبة من حمام لنف كيف حتو عن طريق ركنية بينه وبين عزيز قضاعي ولكن الكرة متاحه بعيدة شوي على المرمى هذه تقريبا الفرص الأربعة تقريبا اللي شهدها اللقاء اليوم ما كانش فرص كبيرة الأداء كان في مجمله متقارب بين الزوز فرق كما قال معز بن شريفية يعني في الديكلاراسيون خذيناه ما خذيناش احد المدربين ولا المساعد بتاعه. معز بن شريفية قال راهو الارهاق البدني اللي كان عليه لاعبي مقارنه ما بين هو وما بين اتحاد بن قذان يعني ثم ارهاق بدني كيف كيف المقابلات كانت كلها قريبه لبعضها. هذا اللي خلى اليوم تقريبا حمام لنف تكون مع عامل التنقل مع عامل الاصابات كيف كيف تعدد اصابات الجانب حمام لنف تشكيله اليوم حمام لنف في الاخر اربع تغييرات مكي في الشوط الثاني بركة اربع تغييرات اللي غيرهم شمس الدين الزوادي منهم زوز اضطريين وزوز الاخرين يعني تعويضات عاديه سفيان الحدوسي باش تعرف مكي يعني الارهاق اللي كانوا عليه اللاعبين سفيان الحدوسي تغيير في الشوط الاول ثم اربعه في الشوط الثاني يعني الشوط الثاني كانت شوط تغيير على مستوى تقريبا حتى على خطه اللعب في الزوز مدربين من تغيير اللاعبين يتغير خطه اللعب باش تشوف ثم ارهاق وباش تشوف هذا كيف كيف العامل نتاع اليوم تقريبا يعني اللاعبين اللي كانوا نوعا ما ثم انسجام بينات بعضهم وانتهت اللقاء مكي بانتصار اتحاد بن قردان في ملعب سبع مرات رضيفه النادي حمام لنف. سفيان الحدوسي مرة أخرى يجدد يعني تأكيده على أنه ضرورة مراجعة الرزنامة وضرورة أن تكون المقابلات على الأقل ما تكونش متزامنة على بعضها في أسبوع يلعب وزوز وثلاثة مقابلات. هذا اللي أكد عليها قال الراحة الآن اللي باش يخضع لها كل الفرق سامحة أنها فرصة باش تكون على الأقل إرجاع النسق والشوية المجهود البدني. هذا اللي تقريبا التلخيص الزوز الديكلاراسيون اللي كانوا اليوم في مقابل اتحاد بن قردان. كما قلنا الديكلاراسيون الزوز موجودين في الصفحة الرسمية. هكي تكون مكي لقاء اتحاد بن قردان وضيف نادي حمام لنف بالهدف واحد لاتحاد بن قردان في الدقيقة 82 من المقابلة عن طريق أوبا من ضربة ركنية أي نفذت وأيمن العمري وبين أيمن العمري نفذ ضربة ركنية أوبا يسجل بارتماء رأسية. كما قلت هدف ممتاز جدا يكون الهدف الوحيد لاتحاد بن قردان والهدف الوحيد في هذا اللقاء.
1: شكرا لك نبيل حداد عطيتنا فكرة على كل تفاصيل المقابلة دي. دونك اتحاد بن قردان 8 نقاط اتحاد بن قردان في أربع مقابلات بعد تعادله مع الاساس في الجولة الفارطة. اليوم ينتصر على نادي حمام لنف في المقابل نادي حمام لنف للمقابلة الرابعة رابع هزيمة.
3: حمام لنف أربع مقابلات صفر نقطة. الوضعية صعبة اليوم في حمام لنف ولو اليوم معنا مباراة ما كانت سهلة قدامهم أكيد بن قردان على ميدانه فريق صعب الميراث ورينا هذا وقاعدين في بداية موسم محترمة. ما حمام لنف نتصور بعد التريف هذا يلزم ويبدأ يربح النقاط ما كانش الوضعية باش تعقد على بكري وخاطر كي تاخو ليكار هذا في راه مباراة صفر نقطة باش تولي الوضعية صعبة برشا. مكي فما إشكاليات على مستوى الرصيد البشري الخطة زاد اللي قاعد يلعب بها معناها الفريق افيك معناها خمسة التالي دوز اتاكون تنقصهم السرعة دونك فما عدة إشكاليات في حمام لنف بتاتر شوية انتدابات بتاتر الوقت هذا في التريفر ومعناها فريق في في في وجه خير معناها.
1: أسامة سلامي وضعية اللزوز في رق بن قردان يوم 8 نقاط في مرتبة الثالثة من 4 مقابلات بينما حمام لنف في 4 مقابلة 4 هزيمة.
2: شوف تقارن الافكتيف تاع زوز في رق تفهم اللي خليني نقول لك الفوارق بعيدة الحقيقة. شمس الدين الزوادي جاء في ظروف صعيبة نعرفه والموسم البيجي متاع حمام لنف موش كبير ما عندوش برشا شواء في اللاعبين لكن حسب رأيي الشخصي يعني مدرب ممتاز وقاعد إن شاء الله يعمل بالكاريير. بن قردان الحقيقة كي تشوف الأسامي اللي موجودة غاديك في بن قردان وبتشوف المدرب زاد الحيدوسي كل موسم حتى كي يمشي يشد أي فريق في ظروف صعيبة ينجح معه ولذلك التوليفة هذه خلت بن قردان في المرتبة هذه.
1: باهي نحكي على مباراة النادي الصفاقسي مع النادي الرياضي البنزرتي فين بلاش للأساس. حتى مدرب سيابي قال أحسن مقابلة عملها النادي الصفاقسي نفس الكلام اللي قاله عبد الكريم النفطي أمير الدريتي.
3: كان أفضل CSS بالتشكيلة الاعتيادية ولكن كما قلنا الفرق الكل يصير في نادي الصفاقسي في اختيار المهاجم الثاني اليوم كي تختار انت معناها دو فريز اتاكون لوليندو معاه يد بالويفي اتاكون سريع قادر يشد الكره قادر يراوغ قادر يمشي في لي ترانزيسيون قادر يخرج في سيرتان سيتواسيون يكون لك هو لاعب نتاع رواق دونك تحسن وجه النادي هذه الصفاقسي اليوم معناها جاك مبي زاد دخوله في الوسط مع الوايت راعي اعطى نبيل كوكي اكثر اختيارات سي اس اس بشويه بشويه قاعد معناها يرجع للمستوى اللي عودنا به بار كونتر سي ا بي كيف كيف بدا معناها ثلاثه في المحور كي ليكسونتري دروا بيلال عوني اللي هو سي ان سي ان بيفو على باز دونك الفريق ما كانش كوم يلفو في الشوط الاول تقريبا رينيه غايب وسيطره كانت معناها بصفه كليه نادي الصفاقسي تحسن شويه سي ا بي مع تغيير خطه تكتيكيه في الشوط الثاني ولكن في الفتره اللي بدا يتحسن فيها نادي رياضي المنزرتي نادي الصفاقسي سجل هدف ثاني وقتل به المباراه هذا هو معنا البارح فتح يتكلم على نبيل كوكي وضغط وذا ما فهمي الضغط ما زال بكري مكي نبيل كوكي اليوم مركز
1: إيه ما هذا اللي موجود في الشارع معنا في جماهير السيس
3: ما ساعات المسؤولين والأندية ما زميش تمشي مع الشارع الشارع معنا مدرب ما زال كي جاء خدم سيف كامل في رسم تكتيكي معين الإصابة متاع هشام بكار خليت برشا مشاكل في على مستوى تنفيذ الرسم هذا وباش سي سي يظهر في وجه به باش يغير في وسط الموسم يرجع مثلا لنوتر سيستم اللي نعرفوا نبيل كوكي مثلا السيستم مفضل عنده لوكات كادو يزمو شوي وقت بوتيتر تو بالتريف هذا باش يحاول يخدم نبيل كوكي بال 4 4 2 بوتيتر يواصل ب 3 5 2 تو اللي قاعد يلقى فيها في الليروبير نتاعو دونك راهو ساعات معناها يصيروا لك دي زاكسيدون في الموسم كيما قلنا اصابه هشام بكار خليت الفريق يعاني شوي على مستوى الخطه دي تاع 3 5 2 مي تو قاعد يرجع سي اس اس يلقى في الليكيليبر نتاعو بشوي بشوي واليوم كيما قلنا رينا تقريبا من افضل مباريات منذ بدايه الموسم لدرجه الصفاقسي
1: أسامة سلامي بالنسبة لك أنت كيف كنت تابع معنا في المقابلة هذه سي اس اس اليوم المقابلة الأفضل منذ انطلاق الموسم ما بين أربع مقابلات في البطولة وزوز ضد شوتينج ستارز
2: صحيح مكي شوف بحكم معرفتي بنبيل كوكي ساعة وبحكم الإفكتيف زاد الموجود في السي اس اس كاني قاعد نشوف في السي اس اس متعامناول في أول موسم فما صعوبات فما ريزولتا ما مشاتش مليح لكن إدارة النادي الصفاقسي وعلى رأسهم طارق سالم اللي كان مقتنع محمد الكوكي وشد في محمد الكوكي وبعد شفنا الموسم الممتاز اللي عداه النادي الرياضي الصفاقسي السنة كيف السنة شوف ما نتصورش اللي طارق سالم بالإكسبرينس اللي عنده سواء كمسؤول ولا كلاعب باش يجي نيغوسي مع مدرب ويقعد معاه ويحكي معاه والرينيو الأولى والثانية والثالثة ويعرف البروجي نتاع المدرب وبعد يجي تحت ضغط ولا تحت ما مشاتش مثلا في مباراة ولا اللاعب ضيع فرصة باش يغير المدرب يبقى بعد زادة حاجة مهمة أنا معاك أمير على طول الخط أنا بحكم معرفتي بنبيل اللي الكات كادو لوزانج عنده هو يعني افضل شيء ما لكن بارفوا يقول لك انا مثلا عندي علي معلول افضل لاعب في الفريق اللي نخلي له اكثر حريه لكن ومعاك زاده في اللي بارفوا كيجيوك دي زاكسيدون مثلا لطفي عليه اللاعب اصابه بكار بارفوا يزمك تبدل ولذلك وانا نتصور ومتاكد اللي علي معلول بعد الخبره ولا والكاليتي تكنيك اللي عنده ينجم يتاقلم على الكات كات دو ينجم تلقى حل في سنتينيل يعمل كوفرتور يعني الحلول الموجوده يبقى بعد شوف راو متنجم تحكم على اكثر واحد نجم يحكم على المدرب حسب رايي واللي هو العاديه اللي هو اللي باشر في التدريبات كل يوم نحن قاعدين نشوفه في المباريات يوم الاحد لكن طارق سالم والاداره قاعده تشوف الخدمه نتاع نبيل كوكي اسبوعيا يعني يوميا يشوفوا في التطور نتاع اللاعبين يشوفوا في يعني كما قال نفتي قبيله قال فما زاد تجيك فرص ما تخافش مثلا قاعد تخلق في فرص لكن فما ضغط زاد نتاع الجمهور وانت فريق كبير اللي اوكي نجم نصبر عليك مباراه اثنين ثلاثه بعد باش نحاسبك وهذا عادي جدا يبقى بعد القناعه نتاع المسؤول اللي يباشر في التدريبات كل يوم ويشوف التحسن نتاع اللاعبين ويشوف زاد كيف اللي يعرف شوف كي تبدا مسؤول ولاعب كوره راك تبدا تعرف اللي خلينا نقولوا حتى بعد زوج ثلاثه مباريات سافا فنير يقول لك جايه ولذلك نتصور انا سي اس اس سورتو بالراحه هذه التريف دي جاي نجم زاد نبيل يحط مثلا الشيما نتاع الكات كات دو ويجرب زاد في لي ماتش اميكو ينجم يقعد في 3-5-2 بيان سور شوالي هو من بعد هو بطبيعته باش يتحمل المسؤوليه نتاع الشوا نتاعو لكن فينالمون سي اس اس كيما شفناه عمناه وقاعد يتعافى وقاعد سيد العجله بدات تدور في السي اس اس وبيان سور في بطولتنا حسيتنا بليتوال وسي اس اس والفرق الكل على الاقل باش على الريتم وباش نجموا نلقاو اكثر لاعبين في المنتخب من البطوله التونسيه وبيان سور الناس اللي قاعده تشارك الفرق اللي تشارك في الشامبيونز ليج وفي الكاف كيف يوصلوا البعيد هذا باش كان بالريتم وكان بالمباريات اللي تخليك لاخر دقيقه تتفرج مش ما عادش نحبوا نشوفوا يعني مباريات من الشوط الاول تعرف النتيجه كيفاش باش تفرج
1: به. هذا بالنسبه للبطوله دونك بعد المقابلات المؤجلين اليوم في الترتيب النادي الافريقي في الصداره مع الترجي الرياضي التونسي 9 نقاط النادي الافريقي تنقص مقابله المرتبه الثالثه في اتحاد بن قردين النادي الصفاقسي الاتحاد المنصري وتقدم ساقيه الدائر بالثمانية نقاط مرتبه السابعه فيها شبيبه العمران والنادي البنزرتي 7 نقاط مرتبه التاسعه فيها الملعب التونسي النجم الساحلي ومستقبل المرسى 4 نقاط والبقلاوه تنقصها مقابله المرتبه 12 ترجي رجيس ونجم المتلاوي بثلاثة نقاط مرتبة 14 الأولمبي البيجي زوز نقاط مرتبة 15 أمل حمام سوسة بنقطة واحدة والمرتبة 16 والأخيرة للنادي الرياضي بحمام لمف برصيد 0 من نقاط. هذا الترتيب في انتظار استكمال بقية المقابلات المؤجلة من البطولة خاصة أنه باش تفسح المجال للمنتخب الوطني التونسي اللي يلعب في تصفيات الكانزوز مقابلات وعنده مقابلة ودية. نحن ديما أكيد الاستفسارات متاعكم اللي توصلنا على واتساب وتفاعلات متاعكم نتابعوا معها في عودة سريعة فقط الموضوع لونيتسيو ريجي كامف مدرب الترجي الرياضي التونسي بيحكينا على تصريح مالك نادي شتيو بوخارست اللي قال ريجي كامف باش يجي فما برشا ناس قالوا انه ريجي كامف اصلا بارتاج الموضوع على الركم ماهوش صحيح هذاك ديديكاست انيفرسير بما انه عيد ميلاد ريجي كامف البارح صفحه من صفحات نتاع الفريق الروماني بارتاجت له جواز انيفرسير بالروماني جوست فهمت حاجه اخرى في تونس هي فقط ان ابعيد ميلاد وفي انتظار اكثر تفاصيل وتوضيحات في الساعات القادمه ربما تكون. وريجي كامف اللي كان موجود اليوم في تمارين الترجي الرياضي التونسي في انتظار من بعد شو بيصير في الأيام القادمة. هذا بخصوص ريجي كامف اللي حكينا عليه قبيلة. أسامة نختمه بموضوع المكلف بتطوير الفار في الإدارة الوطنية للتحكيم وليد الكشاو اللي أعلن رسميا استقالته من الإدارة الوطنية للتحكيم قدم استقالته لكشاو اليوم والأسباب اللي تحدث عليها يقول أنه يأتي هذا القرار الذي تم اتخاذه بعد تفكير عميق في أعقاب عدة مواقف ومناقشات لم تعد تسمح لي بممارسة مسؤولياتي في جو من الاحترام المتبادل مع تباين في طريقة التعامل وهي عناصر لا غنى عنها لإنجاز هذه المهمة على النحو الأمثل. أشهد الله أني أشهد الله أنني طوال الفترة التي توليت في هذا المنصب حرصت على أداء مهامي باحترافية ودقة والتزام مع إعطاء الأولوية دائما لمصلحة التحكيم وتطوير تقنية الفار وأود أن أعرب عن امتناني لكافة أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم وكذلك لجميع الزملاء الذين تشرفت بالعمل معهم فقد كانت هذه التجربة مفيدة للغاية على الصعيدين الإنساني والمهني. وهذا نص الاستقالة متاعه إلى المشرف العام على التحكيم وليد الكشاو تقريبا من أكثر الأسامي ربما عليها إجماع في لجنة التحكيم ينسحب ما نعرف شنو قاعد صاير في دار التحكيم.
2: شوف الحقيقة حاجة تقلق برشا الاستقالة متاعو وخلينا نكون واضحين مكي باش من بعد باش ما يخرجش فيها من بعد يقول والله لا لأسباب عائلية ولأسباب ما نعرفش شنو
1: هكا كتبها هو
2: ما تعرف نحن من بعد النجم نخليه الأمر متاع يستراح متاع نهاير نهايرين وبعد نخرج أي موضوع. شوف هذي ديجا موضوع خطير خليني أقول لك الاستقالة دي علاش على خاطر نحكيه على الفار نحكيه على أهم يعني حاجة في التحكيم اللي هو الفار اللي هو صاحب القرار اللي هو يجب يكون الحيادية التامة في الفار الحقيقة حاجة اللي تخلينا نسأل برشا وإن شاء الله يخرج إنسان توا من التحكيم ولا ناطق رسمي كي باش يحكي يعطي الحقيقة. خاطر اي واحد تو باش يجي ويقول راه والله الاسباب اخرى ما غير ما تخرج خير.
1: امير عندك متعلق على الاستقاله نتاع الوليد الكشاو؟
3: هو قال معنى اختلاف وجهات نظر ما قالش مع شكون
1: لا وتبين في تاريخ التعامل هو شكر في الاخر جميع اعضاء الاداره الوطنيه للتحكيم.
3: دونك الاختلاف صار في صلب الاداره الوطنيه للتحكيم ولا مع المكتب الجامعي ولا مع شكون يزمو يوضح زاده هو لهنا باش مادام استقال وتحمل مسؤوليته وعطاه السبب يوضح مع شكون صار الخلاف حتى احنا نجم نبني موقف معناه نجم يكون خلاف صار مع من برا مش من الاداره الوطنيه للتحكيم.
2: لكن سيدنا جيجويني راه دوما تعين لو قال اللي هو يعني باش يحمي الناس الكل
3: هذاك عايش خوتك يزمو يوضح
2: كان صار مشكل مع مع مع يعني عضو من الجامعه وما حماهوش زاد سيدنا جيجويني زاد مشكل ولذلك انا نتصور خلينا نكونوا واضحين باش تكون العلاقه مع مع الاشكال مع سيدنا جيجويني.
1: طيب نشوفوا التطورات نتابعوا الموضوع هذا في الساعات
2: المعينة مازلت ببطولة يا ربي العمل عليك
1: مازال باش تجيب حذانا بالأحد وسامة باش تعاود خاصة مع بيسيبس تبارك الله أخويا وبرشا خدمة ظهر لي ترانيتو تاهم ترانيتو شو انتي ملاعب
2: والله عمري ما ترانيتو صدقني الغرام اللي جاني البريود هذي ما ما ما عكس قبل الحقيقة رانا في ساعتين وربع كل يوم يعني مقبل ما نص ساعة النجم تلقاني في الفيستير الحمد لله
1: والله غريبة هذه من الغرائب هاني رد بالي أنا بدي ماخو مسافة الأمان و...
2: لا أخوي شوف قرار خذيته متاع سورتو هذي حكاية السبور اللي لازم وواحد بالحق قعدت ترى من اللي بطلت الكورة من دالي كورت مرة وما با ماتش كامل زاد فهمت ولذلك سيل ماما واحد بشي تلاقي بروحه شوي
1: لازم الناس كل تتغيب روحه شكرا لك
2: ندخل بوكس رابس تبدأ في
1: بوكس ديك
2: انت بالذب
1: شكرا نسيم السلامي شكرا لأمير الدريدي نحن مواصلين معكم في ريكاب سبور حتى 8 متاع الليل بعد شوية باش نحكيو تنس على تأهل تونس للمجموعة الأولى من كوب ديفيس كيف باش نحكيو على كرة طائرة بعد الأخبار مع الحسين الدبابي.

البرمجة الشتوية على موزايك اف ام. الموسيقى نون ستوب. اسمع اقوى الموسيقى، اقوى البلاي ليست واقوى الميكس. نهار الاثنين ار ام بي، نهار الثلاث طربيات، الاربعاء فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي الساعة. وما تنساوش دي جي شو، دي جي شو هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام. ريحان في سبيريت اوف ايبيزا، مارو في فايبريشن، ودي جي باش في ميموريز. موزايك اف ام، يور ساوند يور انرجي. الأولى في تونس.

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. عدد قتلى حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة إلى غاية 18 من سبتمبر الجاري ارتفاعا بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة الذاتية من السنة الماضية وفق أحدث إحصائيات للمرصد الوطني لسلامة المرور. والمرصد يفيد بأنه منذ بداية السنة الجارية تم تسجيل 3384 حادثا، خلف 980 قتيلا و4391 جريحا، مقابل تسجيل 3986 حادثا خلال الفترة الذاتية من سنة 25 و2000، خلف 882 قتيلا و5299 جريحا. والمرصد يبين أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية للحوادث ب 1021 حادثا، تليهما السرعة ب 740 حادثا، ثم عدم احترام الأولوية ب 263 حادثا، فقطع الطريق ب 258 حادثا. فرق الشرطة العادية بجفصة والمتلوي تتمكن خلال اليومين الأخيرين من إيقاف عنصرين إجراميين خطيرين، أحدهم محل حكم قضائي نهائي بالسجن لمدة 10 سنوات، والآخر متحصن بالفرار في قضية محاولة قتل عمد مع سابقية القصد والمشاركة فيها. في الشأن الدولي، الجيش الإيراني يعلن لحد استهداف وتدمير طائرة مسيرة استطلاعية متطورة من طراز أوربيتر فوق مضيق هرمز من إيران منظومات محلية الصنع التابعة لقوة الدفاع الجوي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في أحدث تصريحات صحفية إنه يرحب بفكرة لقاء نظيره الإيراني مسعود بزكشيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، متحدثا عن خيارات قال إنها مطروحة أمام واشنطن بشأن إيران. وفيما يتعلق بالوضع في المنطقة وسط تحذيرات الخارجية الأمريكية لمواطنيها، الرئيس ترامب يضيف أن الولايات المتحدة على اتصال دائم مع المحوثيين في اليمن وأنهم وافقوا على عدم قتال الأمريكيين حسب قوله. وتأتي تصريحات ترامب قبل الاجتماع المقرر عقده يوم الثلاثاء القادم مع قادة ست دول خليجية للبحث بشأن الخطوات التالية في الحرب، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. المشوار تواصل في ريكاب سبور، ابقوا معنا.
1: في تونس ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 تحليل.

0: Récap Sport, le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: مرحبا بكم من جديد في ريكاب سبور ومواصلين معكم حتى الثمانية بتاع الليل. حكينا على الفوتة ونحكي وعلى الرياضات الفردية والرياضات الجماعية كما استأنستوا رياضات القاعات. نحكي وتوا على التنس طبعا, بعد شوية نحكي على رياضات أخرين وتظاهرات أخرين بيش يكونوا في تونس. نحكي على تظاهرة احتضنتها تونس كان النجاح تنظيمي وأيضا النجاح من حيث النتيجة, بما أن تونس تأهلت للمجموعة الأولى في كأس ديفيس للتنس بعد الانتي صار وحسم المنافسة 3-0 ضد باكستان. حد اللي فات كان بحثنا وحيد عليوة عن الإدارة الفنية الوطنية للجامعة التونسية للتنس, وسعداء جدا اليوم أن يكون معنا سي باسم الزواوي رئيس الجامعة التونسية للتنس. سي باسم مرحبا ومبروك الصعود للمجموعة الأولى من كوب ديفيس.
2: عايشك متي, مرحبا بيك وبجميع مستمعي موزايكا فام. صحيح الحمد لله, معناتها كوب ديفيس نهار الجمعة والسبت تونس ربحت باكستان 3-0 وما نجمناش نكمل المقابلات الاخرين نظرا للظروف المناخية والامطار, لانه هو نوما الموقف 3-0 معناتها ربح, اما المقابلة الرابعة كانت تلعب لكن الظروف المناخية ما صارتش. الحمد لله معناتها احنا من الاول كما قال الاسبوع الفارط سي وحيد, معناتها على الورق احنا مرشحين بالفوز بالمقابله هذه. كاس ديفيس كما تعرف الناس كل معناتها انت وتصنيف اللاعبين متاعك على المستوى العالمي هو يخليك في نتجم توصل لنا مجموعه تجم تخلط ولا توصل. احنا الاولاد متاعنا معناتها اللي نحب نحييهم على الأسبوع اللي عدوا هذايا, معز الشرقي, عزيز دوغاز, عزيز الواقع ومحمود شتوان, ونتمنى الشفاء لإسكندر المنصوري اللي عنده إصابة وإن شاء الله يرجع لديت ويلتحق في باقي المقابلات. دونك يزون أسوري عملوا اللي عليهم وكانوا معناتها حاضرين وما صارتش مفاجأة والحمد لله, وكانوا المقابلات الكل تربحوا بدوسات زيرو. دونك الحمد لله على هذايا, لكن هذا ما معناتها مازال كما قلت انت البلاي اوف للمجموعه الاولى باش يكونوا منتخبات اقوى. ان شاء الله نكونوا حاضرين المره الجايه وان شاء الله الاولاد يكونوا في احسن فورما اليوم, لانه نحب نوضح جوست مكي باش العباد تفهم شويه كومون سا سباس. وانتر بارونتيز نحب زاد نحيي ونشكر معز الحشاشي القائد نتاع الفريق على الاحاطه اللي عملها للاعبين في الاسبوع هذايا, والحمد لله تعديت معناتها لاباس في الاخر. دونك الكاس ديفيس كما الناس كل تعرف اللاعبين يلعبوا فما مجموعات, فما المجموعات الجهويه الاولانيه معناتها زون افريك ولا هذيك, وبعد فما المجموعه الثانيه المجموعه الاولى الكواليفايرز اللي هي المجموعه اللي قبل الاخرى, وفما مجموعه نتاع الكوب ديفيس اللي احنا نتفرجوا فيها في التلفزه اونتخوتر الثمانيه فرق اللي راهو فيها الفرق الكبيره. دونك باش تنجم تتعدى لازم يكون عندك برشا لاعبين ولو لاعبين في مستوى عالي والتصنيف نتاعهم يكون باهي وتنجم تتعدى اكثر. احنا الواقع نتاعنا في تونس معناتها عندنا اليوم زوز لاعبين اللي هم معز الشرقي اللي وصل احسن تصنيفه في 130-140 توا في 220, وفما عزيز دوغاز اللي وصل حتى 170-180 وبعد خذا كانت عنده اصابه وتوقف على اللعب مده 9 اشهر ورجع عنده كلكم موا وقاعد يقدم بشويه بشويه. دونك ان شاء الله يرجع. واسكندر منصور اللي كان يلعب هو اخصائي في الزوجي واللي وصل حتى 50 في العالم. دونك يبداو هذو محاضرين ان شاء الله بلاصه تونس تكون في المجموعه الاولى كما صار التو, وان شاء الله علاش لا نكونوا حاضرين اكثر ونجموا نقدموا معناتها اكثر في المجموعات.
1: هذا بخصوص الكوب ديفيس والأولاد امتعنا ولا تاور امتعنا بركولهم مرة أخرى. يظهر لي زادة مفهمش كان الولاد فما بنات ولا بنوتات صغار في الفترة القادمة ماشيين بطولة عال.
2: بالضبط, فما البنات الموان سيزون لكادات معناتها اللي هزوا بطولة افريقيا في جنوب افريقيا المده اللي فاتت وترشحوا هما على افريقيا يلعبوا بطوله العالم في اول نوفمبر في مصر. دونك تونس اللي ترشحت على افريقيا ومصر باش تكون موجوده لان البلد المنظم. البنات هذم الحقيقة فما بوتنسيال فيهم باهي اللي هما سارة بوسافير اللي هي لعبة تونسية وتعيش في فرنسا واستقطبناها سنة وجات وعاونت الفريق ككل اللي هما سليمة بن ذيال اللي هي كانت بطلة افريقيا أقل من 14 سنة مرتين
1: وكانت بحضنا حتى في استوديو موزاي كافي
2: اي وملاك جمعون زادة وامن المخلوط موقع الفريق هذا يترشح الكاس العالم هو حاجة باهية ان شاء الله نبنيه عليها وان شاء الله نراو فيهم انس جابر جديدة ثنية مازالت طويلة يزن برشا خدمة ولكن نستبشر خير كي نلقاوهم في النيفو هذا كما الناس كل تعرف في افريقيا معناتها تونس تتنافس ديما مع المغرب ومع مصر في اوقات ياخذوا علينا شوية اشواط احنا نحاولوا نرجع والحمد لله معناتها في البنات نقول ما قصروش معناتها الصغار فما بيبينير باهية فما لعبات وعدات مستقبلهم إن شاء الله يكون قدامهم إن شاء الله احنا نعملوا اللي نقدروا عليه باش نوفروا لهم الظروف الباهية باش نجموا يخلطوا كيف كيف حتى في المواند دوزون في البنات تونس كانت كانوا معناتها أبطال العرب وكانوا معناتها موجودين في ديما في البوديوم الكل دانيير ما معناتها الأسبوع الفارط المواند 14 بنات زاد لينا السريحي عملت فينال في الماسترز افريكان اللي هو حاجه كبيره وكانت ثالثه في بطوله افريقيا مريم ميلادي قبلها في المواند دوز زينب حرز الله معناتها الحقيقه فما بنيات نقولوا عندهم مستقبل اكثر في الاولاد ان شاء الله يظهروا اولاد اخرين معناتها اليوم احنا كجامعه معناتها دخلنا على سته مكتب جامعي سته سبعه شهور عملنا الكونستا شفنا شنو موجود حتى لتو وعاملين برنامج كامل ان شاء الله نوفروا لهم كل ظروف النجاح ما نجموش نغيروا الواقع في نهار وليلة خاطر التنس لعبة تتطلب برشا وقت برشا خدمة برشا مجهود عاملين برنامج باهي وان شاء الله نوفروا لهم اللي نقدروا عليه باش ينجموا يرجعوا اسم تونس في المحافل الدولية ويكونوا عنا لاعبات مصنفات في ترتيب معناتها يليق كما عملت أنس قبل خاطر الحقيقة بعد أنس ما فما حد شيء معناتها ما عندناش لاعبات مصنفات بعد ياسر البنات نتاعنا دونك قاعدين نركزوا في الخدمة نتاعنا على الجينيراسيون اللي جاية بعده الصغار هذوما اللي مازال قدامهم الوقت وان شاء الله نعطيهم الفرصة كاملة والدعم الكامل باش ينجموا يكونوا كي أنس ان شاء الله
1: ان شاء الله هذا اللي نتمنوه من بين الحاجات اللي ما نعرفش كيما عملتوا بروجرام للجون قبلكم انتم كان فما شويه مشاكل ما بين البادل والتنس وكذا اليوم هل ركحت الامور سي بون البادل مازالوا معاكم في الفيدراسيون تاع التنس تنظمت اكثر الامور في العلاقه شنو صاير
2: هو والله فما يمكن أملقام شوية البادل هو لعبة داخلة تحت الجامعة التونسية للتنس هذا من اللي قررته وزارة الشباب والرياضة عنده سنوات صحيح كان فما مشاكل في صلب المكتب بتاتر القديم ولا ما نعرفش شنو اللي كان موجود ما كانش البادل معناتها الوضعية متاعه واضحة احنا دخلنا في شهر فيفري بعد ما صارت الانتخابات وبالنسبة لينا مقتنعين اقتناع تام هذو مزوز رياضات ومعهم البيتش تنس لهم ثلاثة اللي يندمجوا تحت الجامعة التونسية للتنس وزدنا طلبنا باش ناخذوا البيكل بول زادة لأنه رياضة قاعدة تقدم في العالم ونحب نكونوا سباقين تدخل معنا باش نجموا نحضروا لها وما يصيرش كيما صار قبل مع البادل البادل اليوم رياضة لازمها تتطور لازمها نخدموها مادام هي تحت الجامعة باش نعطيوها كل الظروف نتاع النجاح بدينا بالأول حاجة في الموسم هذا أنه نظمنا الرياضة هذه توا البطولات الكل تحت الجامعة التونسية للتنس فماش بطولات أخرى ولا كما كانت قبل لاعبين كلهم ينخرطوا في الجامعة النوادي بيدهم عملنا لهم حل اللي كان مشكل كبير سنوات ما نجموش يكونوا منخرطين في الجامعة وحلينا الإشكال هذا مع وزارة الشباب والرياضة ومشكورين على المساعدة متاعهم والنوادي توا أغلبهم نقول 90% منهم منخرطين في الجامعة التونسية للتنس الدورات الكل تشرف عليها الجامعة الحكام الكل تعينهم الجامعة النقاط والترتيب الكل يهبط من الجامعة فوق هذا شاركنا في بطولة افريقيا للشبان المدة اللي فاتت وأول مرة معناتها تونس تشارك منتخب وطني للبادل أقل من 18 و16 و14 كيف كيف البادل كان موجود في الألعاب البحر الأبيض المتوسط بزوج دو بير واحدة أولاد وبنات اليوم ان شاء الله الاسبوع القادم سيكون اول دوره دوليه للبادل في برونز في تونس في جمرت, وبعدها بتكون دوره ثانيه زاده في كونكشن في برج الوزير. كيف كيف بعدهم هما في اخر اكتوبر دوره زاده دوليه الاولى في اول مره في تونس للشبان في برومايزس, وان شاء الله فما زاده بتتر بيانتوب تصفيات بطوله العالم, وان شاء الله المنتخب التونسي يكون موجود. دونك احنا بالنسبه لنا البادل رياضه كما نتلاو بالتنس كما بالبادل كما البيتش تنس اللي ورجعنا سنه وعملنا سيركوي دو خمسه دورات البيتش تنس, وان شاء الله المره الجايه نعملوا مخير. دونك الرياضه لازمنا نطوروها. تو باش نبداو السنه حاطين الاطر والكل اللي نجموا نلعبوا اللعبه هذه, والناس كل دخلت ولا تحت الجامعه. تو باش نبداو ان شاء الله في الديفلوبمون في البروموسيون نتاعو, ان شاء الله نوليو نجموا نكونوا لاعبين شبان ونوفروا لهم الدعم كما نعملوا في التنس, وان شاء الله ناخذوا نعملوا منتخب باهي يشرف تونس. ودونك اللعبه هذه بتاخذ حقها كما اللعب الكل مادام تحت الجامعه التونسيه للتنس, احنا مقتنعين لازم نخدموها. لي تخوا سبور ينجموا يديفلوبيو كل واحد على روحه, نعطيو كل رياضه حقها وكل وحده تتطور على روحها, معناتها ما فماش اشكال بين بادل وتنس.
1: دونك وفي الاطار هذا فما زوز دورات في الايامات القادمه
2: ان شاء الله. هاي الاسبوع القادم دوره في جمرت, واللي بعدها في كونكشن في برج الوزير. هذوما دورات يجوهم لاعبين من برا كما الدورات اللي تصير في التنس اللي قاعده تصير في المونستير على طول العام, لي فيتور معناتها الام 15 والدبليو 15 هذوما اللي في برونز, معناتها هذا السنه بدينا بها وخذينا ولو احنا دخلنا في وسط العام, لكن الحمد لله خلطنا خلينا زوز دورات هذوما ودورة أخرى متاع شبان في برومايزس, وإن شاء الله الموسم القادم نكثروا من الدورات هذوما. وكما تعرف الدورات هذوما كما في التنس اللي في تيوخ كما في البادل دورات تعاون تونس حتى في السياحة, يجوا لاعبين أجانب تدخل عملة صعبة ننفعوا بهم الرياضة ننفعوا بهم السياحة والرياضة تستنفع منهم, لأنه كي تعمل دورات دولية يولي فما مداخيل زادة إضافية. دونك ما نفهمش علاش ما نطوروش فيهم, هذوما ينفعوا أكثر من اللي يضره, ما ده بالعكس كسوى النيفو سبورتيف متاع اللاعبين متاعنا باش يتحسن كي يلعبوا ضد برشا أجانب ويراوا المستوى العالمي ويحتكوا وسيدا ينقص لهم المصروف أنهم باش يلعبوا دورات, معناتها هكا يجمهم يتنقلوا لبرا هم شو اليوم موجودين في تونس, وإن شاء الله العدد متاعهم إن شاء الله نرفعوه الموسم القادم إن شاء الله. علاش ليه ما نعملوا 6-8 دورات معناتها في السنة ونطوروا اللعبة هذه. دونك توا احنا ماشيين في تطويرها ان شاء الله.

0: يعني من هنا العامين اخرين هم على
1: طرف صريح واللي فما نقوله ما عنديش اشكال خاطر يلزمنا نعيش واقعنا. احنا الدوره في تنظيمها صحيح تتطلب برشا فلوس لكن ماهوش هذا معناتها مو اشكال. احنا تو سنه ان شاء الله في اخر الموسم في نوفمبر وديسمبر يكون فما ثلاثه دورات شالونجير 50. شوف متي لازم نعمل دورات صحيح الجانب السياحي ولا حاجة, أما نعمل الدورات اللي اللي اللي قريبة لمستوى لاعبينا واللي هي تنفع اللاعبين متاعنا أكثر من أنه نعمل دورات معناتها استعراضية تنجيوهم بعد معناتها نخلطولها بشوية بشوية نطلب شوية فلوس. لكن اليوم نحب نوفر أكثر دورات دولية للاعبين متاعنا. احنا الولاد اللي يستحقوا شالونجير 50 لاتي بيزي 250 الحقيقة قوي النيفو شوية علينا, دونك يلزمها نكونوا عنا فائض مالي كبير شوية ونلقى مدعمين باش نجمو ننظموها. لكن علاش ليه باش علاش ليه ودايور باش نقول حاجة اللي أنا يمكن اقترحتها على أنس جابر إن شاء الله قل كان هي مستعدة معناتها باش ترجع تلعب إن شاء الله على قريب ورب سهل لها. إذا نجمو نعملوا الدورة متاع رجوحها في تونس أما مش على تي بي ما تكون دوبل في تي على المستوى اللي هي تختاره احنا كجامعة مستعدين وهذا من دورنا. هذا بطلة تونسية اللي عملته للرياضة التنس في تونس ما عملوا حتى حد قبلها رغم انه سليمة صفرة دعطات وعملت حاجة باهية وكيف كيف مالك الجزير يعمل, لكن انس وصلت نمرة 2 في العالم ولعبت تروفينال ببرونشلام الحقيقة اسطورة حية للتنس التونسي. نتمنى اقولها ترجع في اقرب وقت واحنا كجامعة مستعدين باش نحاول ونعاونوا علاش ليه يكون الرجوع متاحة في تونس في دورة كبيرة دولية منت.
0: إن شاء الله هذا اللي نتمناه بالنسبة لبطلة شرفة تونس كما أنس جابر. شكرا سيباسيم الزواوي رئيس الجامعة التونسية للتنس. برشا ناس يذكروك ديما في الكورة ما زاد أنت قبل قبل الكورة لاعب تنس ومو على الأقل نفرح أنا كي نلقى حد شد جامعة وهو ولد الاختصاص هذاك ماهوش ما عنده حتى علاقة بالاختصاص هذاك على الأقل كي يحكي ويتكلم ويتعامل مع الناس ثلاثة يعرف شنو معناها الواقع. شكرا مرة أخرى سيباسيم الزواوي. شكرا لك على تدخلك معنا وإن شاء الله بالتوفيق لولدنا وبناتنا في التنس. بعد شوية باش نرجعوا نحكي وكما قلت نحكي على رياضات فردية ورياضات القاعد في ساعتنا الثالثة من ريكاب سبور. بعد شوية نحكي على الفولي وبطولة أفريقيا اللي تحتضنها تونس. ما نشوف نحكي على اللي صار في حفل الافتتاح والمزود خدام إن شاء الله تصلحت الأمور تاع الناس الكل وراء المنتخب الوطني التونسي لأننا ندخلنا في الجديات في الدور الرابع النهائي. بعد شوية باش يكون معنا المدرب الوطني السابق المدرب المساعد السابق في المنتخب الوطني التونسي مروان الفهري نحكيه على بطولة أفريقيا هذا وحظوظ المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة.

0: magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: مواصلين معكم حتى الثمانية متاع الليل. انتم تسمعوا في ريكاب سبور على موزايك فام. نحكيوا على كرة الطائرة والحدث اللي تحتضن قبة المنزة في تونس, بطولة افريقيا ومشاركة المنتخب الوطني التونسي اللي بيش يواجه منتخب رواندا غدوة ان شاء الله في الدور ربع النهائي من المسابقة. للحديث على المقابلة هذه وبطولة افريقيا, سعيد جدا انه التحق بنا من قطر مروان الفهري مدرب شرطة قطري, المدرب المساعد السابق واللاعب الدولي السابق ايضا. وين مرحبا.
2: مرحبا بك خويا مكي وميرسي على الاستضافه خويا.
1: مرحبا بك وتشرفنا في كل مره. اكيد تبعت الكوب دافريك, ماناش باش نحكيو على المزود, نحكيو على السبور او موا. زوز مقابلات للمنتخب الوطني التونسي في الدور الاول, ثلاثه بلاش ثلاثه باش غانا كينيا. منافسنا باش يكون رواندا في الدور ربع النهائي. كيفاش شفت المنتخب في زوز مقابلات الاولى وتشوفه في الدور ربع النهائي؟
2: والله ساعة برميليو معناتها هي البطولة مع المنتخب التونسي, معناتها عملوا بطولة موجهة تفاصيل, معناتها إن شاء الله المقابلة الجاية باش تكون مع المنتخب الرواندي, باش نستناو باش ينافسوا من بعد من الفايز في المنتخب النيجيري ولا المنتخب المغربي. باش نكونوا واضحين مكي, البطولة معناتها المجموعة الثانية اللي فيها مصر وفيها الكامرون أظن هما باش يكونوا موجودين في النصف النهائي, وتونس باش تكون كيف كيف زادة موجودة بقدرة ربي في النصف النهائي, باش تعدي النهائي أكيد باش يكون نهائي تونسي مصري. بالنسبة لبداية البطولة, تعرف الفرق الاثنين اللي لعبنا معاهم عندهم دي كاليتي انديفيدويال, مي ما عندهمش قلوا احنا فون جو دي كيب اللي ما خلاش الكيب متاعنا تلعب على الريتم نتاعها صحيح, وكان شوية زاد السكور شوية في دي مومون سيري شوية, ما حسيتش المقابلتين الاثنين البوا صحيح نتاع ليكيب ناسيونال نتاعنا. ان شاء الله معناتها بون سي سور بعد هي شوية الريبكور هذه نتاع الكاتجور ماهيش باهي. ان شاء الله هنا قلت كان ليزونترونور يعملوا شي ان ماتش دابليكاسيون باش يقعدوا ديما في الريتم تاع الشامبيونا, مي تويك حصل ما في الصدور ان شاء الله يكونوا يصلحوا الاولاد سيرتو. لما حسيت كيف كيما قلت لك البوا سيرتو في مع لي بوينتو نتاعنا الاثنين ما حسيتهمش في الفورم نتاع الكومبيتيسيون صحيح, فما الاربعات شويه بلوز او موان اللي ظاهر شويه في لي كومبيتيسيون هذه, فما لي سونترو اللي موجودين سليم المباركي احمد القاضي وبن طاهر, الاربعات كيف كيف اللي هز شويه الحمل اللي تسمى اسامه بن رمضان. ان شاء الله يصلحوا لي ديشي اللي صاروا لي ماتش اللي فاتوا ويكونوا ان شاء الله حاضرين. اي سورتو انا اقول ان شاء الله في الفينال, تعرف كي تلعب في بول ضعيفه كيما عملنا احنا تويك ديريجي البول نتاعنا باش يخلطوا ماهمش ماهمش السكور ماهمش باش يكون سيري ماهمش باش يدخلوا فك لي سيتياسيون ديفيسيل كيفاش يلقاو لي سوليسيون كيفاش يخرجوا منهم. المنتخب المصري باش يواجه اكيد الدومي فينال منتخب الكاميروني منتخب محترم, باش يخلط لي سيتياسيون هذوما اللي حكينا عليهم باش يكون بلوز او موان حاضر يمكن خير من احنا. احنا يمكن زاده شويه باش يكون معنا ان شاء الله جمهور يحضر في المقابلة النصف نهائي والنهائي, تعرف الجمهور يكون حاضر ديما يعطي لك الدز كما نقولوا احنا المعنويه للجوارات. ان شاء الله يكونوا حاضرين في الفينال, وفينال تعرف ديما اللي يعرف يتحكم في اعصابه ويقبل الستريس ويعرف كيش يخرج من السيتياسيون ديفيسيل, اي سورتو التاش نتاع يكون حاضر السيرفيس نتاعنا ان شاء الله يمشي باش تسهل الخدمه نتاع البلوك ديفونسيف نتاعنا, يكونوا حاضرين وفي الترانزيسيون نحاولوا نكونوا افيكاس اكثر واكثر شويه من العاده. قدرة ربي مع الموزع نتاعنا خالد بن سليمان ان شاء الله زاد يلقى لي سوليسيون مع لي زاتاكون نتاعو يكونوا في فورما, وان شاء الله معناتها خاطر تعرف كوب دافريك هذه الاهميه نتاعها هي الكاليفيكاتيف لجوز اولمبيك, معناتها هذيك اهم حاجه حتى الكلاسمون نتاع ليكيب ناسيونال نتاعنا يطلع في الكلاسمون, وان شاء الله يكونوا ان شاء الله يكونوا حاضرين لافي ان شاء الله.
1: ان شاء الله هذا اللي نتمنوه. فقط النقطه نتاع الراحه نتاع الاربع ايام ما بين اخر مقابله ومباراة غدوة ضد رواندا مروان, هل ينجم يكون عنده تأثير باهي ولا تأثير ينجم يكون خايب شوية؟ انت كنت تحكي على الريتم بيانسور على لزاد فيرسير, اما زاده الراحه بحد ذاتها معناها التاثير نتاعها كيفاش ينجم يكون بور لا سويت نتاع الكومبيتيسيون.
2: انا والله يشوف يمكن ما عرفش انا خاطر لي كلوب تلزوش يمكن في ليبول, اما بالنسبه لي انا معناتها ماكسيموم في تورنوا كيف هكا ما اكثرش من نهارين راحه, اربع ايام يمكن ما قراوش حساب الاورغانيزاسيون مي تكسر الريتم كومبليتمون حتى سور البلان سيكولوجيك لي جوار نتاعنا يخرجوا معناتها فتولي فما دي كونسونتراسيون على الشامبيونان تعرف ولي رولاشي شويه سورتو سور البلان مونتال ما نتصورش معناتها سور البلان فيزيك باش تلقاهم ان شاء الله حاضرين, مي سور البلان مونتال ديما عباره كيما قلت احنا لعبت شامبيونان وارتحت وتو باش تعمل تبدا ريبريز تاع شامبيونان واحد اخرى. انا هذاك علاش قلت لك ان شاء الله معناتها في التيرا والجمهور والصالة نتاعنا ان شاء الله يكونوا الاولاد اون بلوس موتيفي تعرف الكومبيتيسيون هذه كما قلت لك كاليفيكاتيف للجوز اولمبيك معناتها مش كل مره باش يشاركوا في الجوز اولمبيك لوكازيون ان باراتي سورتو في بلادنا وان شاء الله نكونوا حاضرين مي بيسيور راه باش تاثر معناتها باش نكونوا واضحين فما باش تكون فما رزن عند اللاعبين خاطر تعرف كي تلعب اجور وتلعب في ريتم قوي كل ماتش تحس في روحك ليكيب خير لي جوار خير يلقاو لي زوتوماتيزم خير لي سيتوياسيون اللي جاوا تلقى ليفيكاسيتي تلقى سوليسيون تاعك. انا نقول ان شاء الله الاولاد وسيرتو ستاف خدمه الستاف هذه باش يخليهم ديما في الريتم تاع الكومبيتيسيون ان شاء الله.
1: ان شاء الله هذين نتمنوا نذكروا انه غدوه المنتخب الوطني التونسي يلعب ضد رواندا مباراه الدور الرابع النهائي من بطوله افريقيا للكرتار, ان شاء الله الجماهير تساند المنتخب وان شاء الله المنتخب يكون في الموعد خاصه في مباريات بعد دور نصف النهائي ونهائي, وخاصه انه كما كنت تحكي انت الدوره هذه مؤهله للالعاب الاولمبيه 2028 وزاد بخلاف التاهل 2028 زاد استعاده اللقب اللي ضاع علينا والمشاركة اللي كانت مخيبة في الكوب دافريك الأخرانية اللي غادرناها من الدور ربع النهائي. دونك أولادنا مطالبين أنهم يفسخوا ذلك الكل بتتويج ندعموا به صدارتنا الإفريقية. 11 لقب عنا إن شاء الله يكون اللقب رقم 12 وهذا اللي نتمنوه الناس الكل. يعطيك الصحة كوتش مروان فيري.
2: باكي باكي احنا الشامبيون في بيدي الكومبيتيسيون الاخرانيه احنا كنا لي شامبيون في كرواء
1: في الـ يعني
2: 2021
1: من بعد 2020 كرواء 2023
2: في بالي هكاك يمكن
1: 2021 نحن شامبيون 2023
2: كنت حاضر موجود مع ليكيب هنا في رواندا هذيك اي ومن بعد صحيح ومن بعد خسرنا مع اللي كان فيها انطونيو جاكوب ومن بعد ضيف كاميلو ضيف بلاتشي اظن هزوها الاخرانيه حتى كانت التحدي اللي كانت في الاردن فزنا بها معناتها والبطوله زاد بطوله العالم اظن عملوا بارتيسيباسيون زاد بها ترشحنا دوزيام تور تويك الحصي لما في الصدور تي مش مشكل مفيد كما قلت انت ان شاء الله نزيدوا عليها 11 بطوله افريقيه ان شاء الله تكون هذه البطوله رقم 12 وان شاء الله نتاهلوا للالعاب الاولمبيه ان شاء الله.
1: ان شاء الله هذا اللي نتمناه. شكرا لك مروان فهري المدرب الوطني السابق اللاعب الدولي السابق ومدرب نادي الشرطه القطري, شكرا لك على تدخلك معنا وان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي للكره الطايره. بعد شوي باش نحكيو على تظاهرة باش تكون في البحيرة في الأيام اللي قادمة, زوز تظاهرات دولية وإفريقية, زوز تظاهرات في التجديف. بعد شوية باش يكون ضيفنا فيصل سولة المدير الفني للجامعة التونسية للتجديف.
0: ريكاب سبور لو ماغازين دو تو لي سبور.

0: Top Sport, le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: مواصلين معكم في ريكاب سبور حتى للثمانية متاع الليل. وباش نحكيو على زوز تظاهرات كبار باش تحتضنها من البحيرة في الأيام القادمة. زوز تظاهرات في التجديف اللي هما دورة تونس الدولية وبطولة إفريقيا. وسعيد جدا أنه يلتحق بنا سي فيصل سولا المدير الفني للجامعة التونسية للتجديف للحديث على زوز تظاهرات هذوما. سي فيصل مرحبا.
2: مرحبا بك عايشك بارك الله فيك.
1: صديق البرنامج أنت وصديقنا من سنوات تبارك الله مع النجاحات.
2: لا بارك الله فيك عايش كاكا ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما ناجحين ان شاء الله ديما ممتازين.
1: هذا اللي نتمناه. دونك فما نهار 27 سبتمبر دورة تونس الدولية و 29-30 سبتمبر عندنا بطولة افريقيا. خلينا نبداو بالدورة تونس الدولية. الدورة هذه شنو فيها بالضبط وين بالضبط؟
2: الدورة الدولية هذه في نسختها 17 يعني 18-2 نظموا فيها كان عام الكوفيد ما نظمناش وفيها الأصناف الكل يعني هذه تتميز وأنه فيها حتى الأقل من 15 سنة أقل من 15 من أقل من 17 والجونيور اللي هم أقل من 19 سنة والأكابر أقل من 19 سنة والأكبر اللي هما النخبة طبعا بش يشاركوا فيها معناها أغلبهم اللي يجيوا يشاركوا في البطولة الإفريقية أفارقة وبالإضافة إلى الإمارات عندها زاد عدد كبير متاع مشاركين يجيوا يشاركوا في البطولة هذه هي طبعا في القارب الفردي والزوجي وعندنا كذلك الصنف البارالمبي مع المسافات من 2000 متر حتى السنت والأعمار وهي معناها الدورة دي الهدف نتاعها ديما نحن تنظيمي كل عام نظموها موجودة في الرزنامة الدولية وبشبدوا حتى في التصنيف بالنسبة للسكور تتحسب كدورة دولية معتمدة وطبعا نحن الهدف نتاعنا هو أنه نشاركوا أكثر عدد من رياضيين تونس خاطر مقتار كل شوب بطولة عالم أو دورات البرة مقلسين علينا جدا فتوا يستغلوا حتى رياضيين كلهم فرصة لهم باش يشوفوا النيفو نتاعهم هذا هو معناها هي دورة معناها الوحيدة تقريبا في افريقيا اللي موجودة بالنسبة للتجديف الكلاسيكي والمنظمه كل عام وان شاء الله ربي يوفقنا
1: وفيها سي فيصل فيها حتى البارا تجديف يظهر لي
2: فيها البارا تعرف بطول التجديف البارالمبي معناها قاعد يتقدم بالكدا في افريقيا واحنا طبعا تعرف احنا جامعتنا عندنا الفريق البارالمبي وشاركنا في اخر مره مؤخرا في باريس شاركنا بماهر الرحماني في الصنف التير 1 اللي هو الشباب السفلي الفردي ترشحنا بقارب وقاعدين نخدموا على البارا ان شاء الله في لوس انجلوس نحاولوا نرشحوا على الاقل قارب او اثنين ان شاء الله ربي يوفقنا فيه وتعرف البارالمبي بصراحه معناها خدمته كبيره في الرياضات المركبه اللي تتطلب الاجهزه وتتطلب بتسهل بصراحه لكن نحاولوا باش نعملوا مجهودنا وثم دعم كبير بالله سواء من سلطة الإشراف ولا من اللجنة البارالمبية ولا من تونس صراحة معنا سنة خدمة كبيرة قد تخدم وسنة نوصل وهذاك الشخصي
1: بالنسبة سي فيصل بطولة إفريقيا يظهرلي في بطولة إفريقيا فقط تتنحى الإمارات وتنزاد بلاد أخرى
2: يبقاو البلاد تتزاد بلاد أخرى صحيح كلامك صحيح تتزاد بلاد أخرى اللي هي من المفروض احنا عندنا شكون كانت اللي باش تشارك في الدورة هي كينيا دونك تزاد بلاد أخرى هم تولي موجودين اللي معناها ضمنوا المشاركة نتاعهم اللي يشاركوا عنا الجزائر وليبيا ومصر المغرب السنغال السودان الصومال توغو أنغولا بحر العاج وصح كوت ديفوار كينيا وتونس هذوما البلدان اللي باش يجيو يشاركوا اللي عندهم عدد كبير نتاع مشاركين هي الجزائر عندها أكبر عدد ثم تجي بعدها مصر كانت قبل تجي مصر أكثر لكن مصر نقصت من عدد نتاعها نظرا للنتائج اللي ما كانتش موافقة في الألعاب المتوسطية مؤخرا في التجديف احنا مين استغربنا قلنا شبيهم نقص من العدد نتاعهم حبيناهم يجيو بالعدد الكبير باش تبدا معناها المنافسة قوية والمغرب كذلك جاي بعدد كبير السنغال هي جايبة بعدد كبير بالأخص الأواسط لأنها باش تستغرق الألعاب الأولمبية للشبان دونك باش تكون مرحلة عامة إعدادية البطولة الإفريقية هي معناها بتشوف تقيس معناها امورها وتشوف امورها في هذا بالنسبه للبلدان المشاركه. ثم شويه بلدان ما جاوش بالاخص جنوب افريقيا.
1: جوستمون هذا اللي كنت باش نسالك عليه, لانه اخر مشاركه اخر بطوله افريقيه كنت في جنوب افريقيا وقتها, وكان تتويج تونسي وكنت معانا انت والبنات.
2: صحيح كنا اخر بطوله افريقيا عملناها في بريتوريا, وكنا منتظرين انهم باش يجيو. الحق ما فهمنيش صراحة عدم مشاركتهم. يمكن نتائج امتحان في بطولة عالم مؤخرا في أمستردام ما كانتش معناها موافقة, بالرغم أنه نحن تونس كنا ممتازين. اللي عملنا ميدالية برونزية في نذكر المستمعين, عملنا ميدالية برونزية في أمستردام وفي آخر شهر أوس, وممكن ما احنا ما عرفناش الحق, اعتذروا في آخر وقت. يمكن مسألة ميزانية, مسألة فلوس, لأنه البطولة الأفريقية مهمة جدا, وهي توا بتولي نوعا ما ترشيحية, لأنه بشاريو رانكين ما كناش قبل بالرانكين, بتولي كيما التيكواندو وكيما الكاراتيه بيحسبونا المشاركات. واحنا فرحين ياسر اللي الدورة الدولية بتاعنا بتدخل في الرانكين, معناها بتولي اللي بتحسب في الرانكين بيولي ثم اوبليجاسيون باش يجيو حتى البلدان الأوروبيين يجيو يشاركوا عنا باش يلموا أكثر نقاط. ان شاء الله
1: اولادنا وبناتنا اللي باش يشاركوا لي اكيد كل الدعم بالنسبه ليهم. شكون
2: والله اللي تعرفوهم انتم, خديجه وسلمى الزوادي اللي شاهد ميداليه برونزيه باش يكونوا معنا موجودين, طبعا غيث القادري, محمد ريان حفصه, محمد الكريمي اللي مؤخرا زاد ميداليه برونزيه في الألعاب المتوسطية, والشبان
1: هو وشقيقته خديجة زوز
2: بتهما ما شاء الله زوز أخوات ممتازين الحق, قاعدين يخدموا خدمة كبيرة. نقول لهم راهو الخدمة الترافاي بيت صراحة. ما نحن راهو سبور متاعنا شوية متعب شيق شوية, كيما السباحة وكيما واحد سبور دونديرونس يحب برشا المثابرة ويزمك تصبر عليه برشا, فهمتني؟ كما تقول انت لازم تصبر برشا كي شجره المانجا, ولا لازم تزرع وتقعد تستنى برشا عوام باش ينزل يعطيك تعطيك ثمره. وقت اللي تعطيك ثمره لازمك تلقى بالك عليها وتكرهها بها برشا. دونك اونيتمون يفي بوكو دو ترافاي, يفي بوكو دو بيرسيفيرونس, حتى لو كان وقت اللي ما يجيبوش نتائج ما نتغشوش عليهم, نصبر عليهم شويه بعد مرتين داكوغ. ولا دونك هذا اللي حبيت نقوله. احنا عندنا لجنه تنظيم معناها ممتازه, عندنا مكتب جامعي جديد حق نفس جديد حق قاعدين يخدموا في خدمه باهيه, بالرغم الظروف اللي ماهيش معناها مش في يعني كان تعطينا اكثر من امكانيات, وكان ثم ميزانيه اقوى يمكن نتحسن اكثر, خاطر القوارب واصناف القوارب قاعده تتحسن من عام لعام, والناس قاعده تتقدم ياسر, وتعرف الرياضه هذه صناعه. دونك اذا كان المصنع موش قاعد يتطور ويتحسن من فتره لفتره سعيد ياسر ما توصلش.
1: ان شاء الله نحن الناس كل وراكم, وخاصه انه يكون الدعم المادي مهم جدا ليكم انتم باش تتحسن وضعيه الاتليت نتاعنا والابطال نتاعنا.
2: لا الدعم المادي ان شاء الله يكون احسن, واحنا عندنا خطه ان شاء الله للترشح الالعاب الاولمبيه لوس انجلوس, نوعدوا المستمعين ونستوى الشعب التونسي كل ان شاء الله نفرحوه كما فرحناه في الالعاب المتوسطيه. نعرف اللي شويه متغشين الناس على بعض الابطال نتاعنا من السباحه ولا من التايكوندو ولا حاجه, من حد نظلم حد, ما جابوش نتائج كبيره كبيره كبيره, لكن المجتمع والتونسي لازم يصبر شويه, راهو ثم طلعه ثم دي مومون دو سيبليز دي مومون دو ريكيبيراسيون, وعوام تعطي وعوام تعطيش, وان شاء الله معناها نحن وليداتنا يسدونا ماكسيموم
1: ان شاء الله. هذا اللي نتمناه, ان شاء الله تكون نجاح تنظيمي ونجاح من حيث التتويجات في بطوله افريقيا ودوره تونس الدوليه للتجديف. شكرا لك سي فيصل سولا.
2: انا نحب راه نشكر سبيشالمون موزايك بور حل الاستجابه هذه, وراو معناها ستين بون معناها انيشاتيف دو فوتر بار باش تبعونا وتنكادريونا, و اي سون لي جورناليست اي سون سون لي زاكومبانياتور هذوما نتاعهم ما دخلتوش راه كلنا مع بعضنا اليد في اليد.
1: هذا واجبنا سي فيصل خاصة على أبطالنا باش على الأقل كي نعاونوا كي نكونوا مساهمين في النجاح وحتى في المحاسبة زادة باش يكون على الأقل فما شوية مشروعية للمحاسبة اللي ديما لتحسين الوضع. شكرا لك سي فيصل سولا المدير الفني للجامعة التونسية للتجديف, شكرا لك على تدخلك معنا. بعد شوية باش نحكي وعلى رياضة جديدة في تونس, حاجة جديدة فلاج فوتبول هي اللي الرياضة اللي باش نحكيو عليها بعد بتفاصيلها وشنو فهمها في نهاية الأسبوع بعد الفاصل.
0: Recap Sport, le magazine de tous les sports.

0: Récap Sport, le magazine de tous les sports. Le magazine de tous les sports.
1: بديكم مش نحكيوا على رياضة جديدة في تونس اسمها الفلاج فوتبول. سليم فهم انه الرياضة هذه تشبه وعندها علاقة بالفوتبول الامريكان, هذيك علاش حطنا ذا ويكاند. دونك انا سعيد جدا باللي باش يحكي لنا على الفلاج فوتبول هذا وشنو فهم الاسبوع هذا في تونس. هيكل عازق مكلف بالاعلام والتسويق في الجمعية التونسية لكرة القدم الامريكية. سي هيكل مرحبا. به نعاودوا باش نعاودوا نتصلوا بهيكل عازق اللي هو مكلف بالاعلام والتسويق في الجمعيه التونسيه لكره القدم الامريكيه, باش يحكي لنا على فلاج فوتبول. الرياضه هذه شنو بالضبط, وخاصه انه عندنا منتخب تونسي ونسعى لتكوين منتخب اخر. التفاصيل اكيد تكون بعد شويه كيف يلتحق بنا من جديد هيكل عازق. نحكيوا على الفلاج فوتبول, شنو هو الرياضه هذه, من وقتاش موجوده في تونس سبور هذا, وخاصة الحدث اللي بيش يتحدث عليه هيكل عازق في نهاية الأسبوع هذا اللي بيش يكون في تونس العاصمة. دونك بيش نحكيه على الفلاج فوتبول السبور هذا اللي باش نقرب لكم التصويره شويه, اللي هو فوتبول امريكان لكن بطريقه مغايره, معناها من غير كونتاكت. السبور هذايا دونك موجود في تونس في السنوات الاخيره, وسبور باش يكون في الجوز اولمبيك نتاع 2028 في لوس انجلوس. دونك السبور هذايا باش يكون في موجود في الجوز اولمبيك هذايا باش يحكينا من بعد شوية هيكل عازق, باش نحاولوا نعاودوا نتصلوا به من جديد. حاضر موجود معنا هيكل مرحبا.
2: مرحبا يا عسلامة مكي, يعطيك صحة, مشكور على الاستضافة.
1: باه هيكل, دونك الفلاج فوتبول هذا شنو بالضبط؟
2: الفلاج فوتبول هو نسخة مطابقة لأصل الفوتبول الأمريكا, لكن مع زود فات في من 11 ولي 5 ومن غير احتكاك. شنو معناتها؟ معناتها فماش تاكل, ما فماش صدمات, وما فماش كاسك ولا أجهزة حماية ثقيلة, معناتها نتاع سيكوريتي ولا بقيات. كل لاعب يلبس حزام في زوز شرايط, هذوك اللي نسميهم احنا الفلاجز بالإنجليزية, معناتها درابو علم. وكي تحب توقف البلو اللاعب المنافس اللي شد الكرة يسوفي تجبد الرباط نتاعو وهكا تسكر الاكسيون من غير ما تمسو. اللعبة كما قلت تلعب 5-5 على تيران أصغر برشا من تيرانات الفوتبول الأمريكي ولا الفوتبول معناتها كرة القدم العادية, وفي وقت قصير معناتها 20 دقيقة لكل صوت, بينتهم استراحة دقيقتين. كل شيء معناتها سبيد, هجوم, دفاع, استراتيجي, برشا قراية نتاع لعبة أكثر من القوة البدنية عكس العبيد اللي يصايدوا معناتها. هذاك علاش السبور هذايا تنشر بسرعة كبيرة في العالم, على خاطر ما يحبش معدات غالية, مش كيما الفوتبول يو اس, معناتها ما فيش لي زارميو, ما فيش لي زيكيبمون غاليين. نجم تلعب في أي ملعب ونجم يلعبوها صغار وكبار, سورتو كو سي ان سبور انكلوزيف, معناتها تنجم تكون الفريق متكون من رجال ونساء. وأهم حاجة اليوم الفريق فوتبول باش يدخل الألعاب الأولمبية مقبل, نسمع في الأخرين نحكيو على إلي 2028. دونك السبور هذايا باش يكون ديسيبلين أولمبيك اللعبة في العالم الكل وحتى عنا في تونس.
1: به دونك السبور هذا قداش عنده موجود في تونس؟
2: التاريخ ما كي أنه القصة بتاع السبور هذا بتاع الفوتبول الأمريكان بصفة عامة بديت عام 2017. في الأول بدينا بهيكل جمعيتي مع في فرنسا, رئيس الجمعيه سيمين بن عبد الكريم. دونك حبينا نعمل مشروع باش يرافق المشروع التونسي في الجانب اللوجستي والتنظيمي والرياضي. في نفس بدينا بمنتخب ديريكت متكون من توانسه موجودين معناتها في جميع اصقاع العالم, في امريكا, في كندا, في المانيا, في فرنسا الى اخره. واول ماتشات المرجعيه نتاعو كانت في الفوتبول الامريكان يو اس, لعبنا كونتر فريق صغير في فرنسا اللي كان هو بطل جهه ليل دو فرانس, وربحناه 42-0. هذيك كانت اول اشاره فريمون تاع المشروع اللي في عندنا امكانيات. بعد 2018-2019 تكونت الجمعيه رسميا في تونس, بقيت نتاع الفوتبول الامريكان في تونس. بون 2019 صار البريك نتاع الكورونا, لكن لعبنا في المساعدين, في استاد نتاع المساعدين ضد المغرب اللي هي ايكيب عندها معناتها باع وذراع في الافريق في الفوتبول يو اس, وربحناها 36-0 والماتش تعدى وقتها في الوطنية 2 نتفكر. وهذاك اللي اعطانا فيزيبيليتي ما كانتش موجودة من قبل. وصولت ولي تتابع في هنا وحضر وقت السخن كيف في تونس ومعتها صار بغي معتها فهمت. وقتها بالذات جاء الاعتراف الدولي متاع الاسوساسيون متاعنا ولينا عضو في الإفاف اللي هي معتها الفيدرالية العالمية متاع كرة القدم الأمريكية ومعترف بها من وزارة الشباب والرياضة ومن اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية.
1: هيكل خلنا ما نقعدش عنا وقت دونك من مدة ما موجود فلاك فوتبول في تونس عندكم إيفينمو بيانتو كنت حكينا على إيفينمو هذا شنو بالضبط؟
2: نهار 26 سبتمبر دون ستريت تو ذا بوينت عندنا عمليه تعريف للعب للعموم من اوبيراسيون سيدكسيون وخاصه للفتيات. علاش الفتيات؟ على خاطر حاجتين معناتها كيما قلنا الفلاك فوتبول سي ترانسبور سون كونتاكت واصلا عندنا الفريق نتاع الاولاد باش نعملوا الفريق نتاع البنات دونك كنا نستنى ولينا متاخرين على البلدان الاخرى واصلا اطلقنا المشروع هذايا باش معناتها الأولمبياد نتاع لوس أنجلوس 2028 نتمنى نحضروا فريق نسائي هذاك علاش يوم 26 ويوم 27 معناتها نهار 6 جاي نهار لحد جاي في السد نتاع الاسبري للعموم كل نساء من 18 حتى 40 اللي يعملوا أكليتيزم اللي يعملوا هاندبول اللي يعملوا باسكتبول باش يقابلوا فريق من محترفات نتاع فوت فلاك من أوروبا وجاي من المغرب باش نعرفوا ونرافقوهم حتى لنهايتهم نتاع المنتخب نتاعنا التونسي.
1: باه واضح يعطيك صحة هيك العزق باش نلخص لأن ممكن نسمعوا مليح دونك في تيران اسبري 26 و 27 باش يكون حاجتكم بنسان من 18 حتى ل 40 عام يجي وجربوا الفلاج فوتبول هذا خاصة اللي عاملين دي ديسبلين أخرين قبل كما الاتليتيزم باسكيت هوند ولا أي حاجة باش نعملوا منتخب نسائي. شكرا لك دونك هيك العزق عضو الهيئة المديرة ومكلف بالإعلام والتسويق في الجامعة التونسية لكرة القدم الأمريكية. شكرا لك على تدخلك معنا. شكرا محللينا الفنيين. شكرا لسيم كان في الإخراج يسري في الإخراج الرقمي وشكر في التنسيق الهاتفي. شكرا لكم أنتم اللي تابعتونا تيلة تسويع كاملين. الموعد مع الأخبار مع الحسين الدببي.
0: ريكاب سبور لو ماغازين دو تو لي سبور. البرمجة الشتوية على موزايك فام. الموسيقى نون ستوب ستوب. اسمع أقوى الموسيقى أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B نهار الثلاث طربيات الأربعة فلاش مي باك ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الواسعة وما تنساوش دي جي شو avec nos DJ résidents Mosaic FM, Rayhan في Spirit of Ibiza, Maru في Vibration و DJ Bash في Memories. Mosaic FM, your sound, your energy.

أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. أهالي منطقة جعفر في معتمدية رواد من الأتريانة يطالبون بتسريع أشغال تصريف مياه الأمطار في المنطقة للتوقي من الفيضانات وبتدخل العاجل لمعالجة حالة الطرقات. وتأتي هذه الدعوة لمعالجة وضعية الطرقات وشبكة تصريف مياه الأمطار إثر هطول الأمطار ليلة السبت الأحد بجهة أريانة، مما أدى إلى تدفق السيول من جبل جعفر لتغمر المياه عددا من المنازل والطرقات في المنطقة. في مناسبة اليوم العالمي للنظافة، جمعية رؤية للمواطنة والتنمية المستدامة ودار الشباب بإغليسية بيدوس تنظمان صباح اليوم الأحد نشاطا بيئيا توعويا تحت شعار جرين لينك، يهدف إلى تنظيف وتزيين المنطقة السياحية بيدوس للمحافظة على البيئة والمحيط. والمندوب الجوي للسياحة بقبلي ياسر صوف يؤكد مساهمة المندوبية الجوية للسياحة في هذه البادرة البيئية خاصة مع انطلاق الموسم السياحي، ويؤكد أن هذه الحملة ستكون بداية لعديد الحملات في بعض المسالك السياحية. في أبرز أخبار الشأن العربي والدولي، زعيم الطيار الوطني في العراق مقتدى الصدر يقول أن العراقيين يترقبون موعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولية من البلاد في 30 سبتمبر الجاري. وفي منشور عبر منصة إكس، مقتدى الصدر يضيف أن على الجانب الأمريكي يتجاوب مع القرار العراقي الوطني، معتبرا أن في ذلك نفع للعراق ولها بل للعالم أجمع. في شمال السودان، حادث انهيار منجم من الذهب يسفر عن مقتل 10 عمال وإصابة 21 آخرين على الأقل، حسب ما أفاد اثنان من الناجين وكالة فرانس بريس الأحد عقب عمليات إسعاف الليل. ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 23 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اعتمد الطرفان في تمويل جهدهم الحربي بشكل كبير على قطاع الذهب وفق الأمم المتحدة إلى جانب دعم أطراف خارجية. في روسيا، وزارة الدفاع تعلن أن القوات الأوكرانية حاولت خلال يومي 19 و20 سبتمبر الجاري شن هجوم واسع النطاق على أراضي الاتحاد الروسي بهدف إفشال الانتخابات التشريعية في البلاد. هذه الجولة والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع سوسن وزياد في هيت كلوب أند ترانس. ابقوا معنا.

0: Musik FM.
1: Check this out. Heat Club Entrance. Heat Club Entrance. كل سبت وحد من 8 للعشرة متاع الليل. ساوسة الغريبي.
2: اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك كافيه في نيت كلوب انترانس. مرحبا بكم في البروغرام اللي يجيب لكم كل شيء يدور في عالم الموسيقى الفايرل سونغز اللي يشيع على السوشيال ميديا في الهوت اند فريش اخر الاصدارات واجد لقيت يوتيوب تشارت شكون طالع وشكون عامل البوز وفي هيت راوند وورلد. نرجع بكم الموسيقى 2008 باش نرجعكم للاولد بات جولد. ثلاثه اجيال ثلاثه اجواء وثلاثه عقود الايتيز الناينتيز لزاني 2000 وكل جيل عنده الايت متاعو. وكيف العاده عنا سؤال السهرة وانتم جزء من البلايليست متاعنا في الليميشن متاعنا بالنسبة لليلة وكل ويكند في الليل. السؤال دونك شنو المرسو اللي يعطيكم الجود فايبس؟ شنو المرسو اللي يعطيكم الجود فايبس؟ بتبيع الأجوبة متاعكم ماذا بيا كان تبعثوهم على واتساب موزايك 23 500 و 13 ألف. سينو اليوم عنا لكم سيربرايز دونك باش نربحوكم ديز انفيتاسيون باش تحضروا لسهرة نصيف زيتون وراح مرياض في إطار سهرة افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون نهار 22 سبتمبر 2026 مع 8:30 متاع الليل في المسرح الأثري بقرطاج. اللي عليكم تعملوه انكم تبعثونا دي ميساج على النور واتساب موزايك 23 500 و 13 ألف. فابارامون الليلة حافلة على واتساب موزايك فما جماعة باش يجاوبوا على سؤال أمه الغنية ذكركم الجود فايبس وبالطبيعة زادة الإجابات متاعكم بولا ما حالة ما عندكمش إجابات جس قولونا رانا احنا نحبوا نربحوا بالطبيعة باش نحضروا للسهرية. ومرحبا بيكم الناس الكل وحس سعيد للجميع كيف العادة وكما كل أحد في الليل معنا في الإخراج التقني زيدون معنا شاكر في الستوندار وإنا ساوسن الغريبي معكم للعشرة متاع الليل وشوية آخر ليدي غاغا فيتشرين كولبي أورونيس في جاست دانس. عم نخليكم tout de suite مع جديد مايلي سايروس بيس بيرسويديس.
3: Let's go.

0: فريش.
1: وليلة عنا برشة جديد في الموسيقى المراهدية، عنا ميكس عالمي بين الدانس الأفروبيت البوب الأرنبي اللاتين وحتى الأرابيك بوب، ونبدأ بغنية جديدة عمرها تقريبا 48 ساعة برك، كلين باندت فيترينج كلوي أند أمالي في كومباني. الغنية خرجت في 17 سبتمبر 2026، وهو أول تيست من ألبوم جديد متاع كلين باندت اللي باش يخرج بروشينمون. الكولاب فيها فيوجيون ما بينات الدانس الإلكترو

كونسيبت اوتو الغنية قصيرة طولها دقيقتين وجاية في إطار عالم الجي تي ا يعني رو أليخاندرو مش داخل بسينجل جديد داخل زيادة من باب الجيمينج كالتشر وهذه اكستريم من غنية ماكاكاو 2000.

أبول عرفتوه يغني مع أبو يسرى ثلاث دقائق. المرة هذه خرج سينجول جديد مع حنين واسمه الليل وآخره من كلمات وألحان عزيز الشافعي. الكليب خرج عنده نهارين وعمل أكثر من 2 ملايين فيو على اليوتيوب. من جديد العربي نمشي والجديد واحد آخر متاع نصيب زيتون اللي خرج أغنية جديدة ضربة على آخر هالأيامات واسمها هدية. تكتشفوها توت سويت على موزايك أفا.

0: روبي واللي سمعتوها على موزايك اف ام في هيت كلوب ان ترانس وقيد اولد بات جولد.
1: اولد بات جولد
0: وكيف العادة في لقيت هذايا نقترح عليكم ثلاثة أغنيات لثلاثة أجيال. دونك نبداو بليزاني 2000. المرة هذايا اخترني لكم أغنية مايلو في داكتو بريشا, أغنية خرجت عام 2005. بالنسبة للناس اللي عاشت في الليزاني 90 نقترح عليهم جيبسي وومان, أغنية خرجت بالضبط نهار 3 أفريل 1991. ونخليكم توت سويت مع أغنية كسرت الدنيا في الثمانينات, خاصة عام 1984 وقت ألفافيل يغنيو بيج إن جابان على موزايك FM.

0: 8 للعشرة متعليل على موزيك فام.
1: 8:43 احنا مازلنا معكم العشرة متعليل. تحية الناس كل اللي خلطوا علينا. نذكركم اللي شوي اخر في ويكلي ايكون باش نحكيه على مادونا. سينو سؤال السهرة هو شنو الغنية اللي تعطيكم الجود فايبس؟ دونك الاجوبة متاعكم ماذا بيا كان تكون على واتساب موزيك 23 513 000. شوية اخر باش نعملوا طلع على المرسوات اللي عاملين حالة, عاملين التراند, عاملين البوز على السوشيال ميديا في السوشيال ساوند. دعونا نخليكم توت ليت مع جديد تو ليت لو زه انا كلميني. الغنية اسمها جريئة قوي, تسمعها توت سويت على موزيك.

0: سقيت سوشيال ساوند.
1: سوشيال ساوند سوشيال ساوند.
0: وشنو هما المرسويات اللي عاملين بوز هلا يمات على السوشيال ميديا؟ ونبداو بالمرتبة الخامسة واللي خذوها تيم امبالا بعد دراكولا. يخرجوا مرسو جديد اسمه لوزر. الغنية خرجت من 2025. ايوي قديمة شوية اما راهي حاضرة بقوة سورتو على الانستغرام وعلى التيك توك. فيها برشا تاتش متاع الموسيقى التركية. دونك هذا اكستريم من غنية لوزر.

12 يعاود يرجع للفيرل شارت عام 2026. نحكي على بيوتي اند ذا بيت في ألبوم جاستن بيبر بليف, واليوم رجعت تظهر بقوة في ستريمينج شارت. دونك هذايا يعطينا فكرة ان الموسيقى القديمة قاعدة ترجع مليح مليح. دونك هذايا اكستريم الغنية جاستن بيبر ونيكي ميناج بيوتي.

أديلا هي واحدة، هي واحدة مش عديلة. فلا تحية لزميلنا بيسوغ عديلة من قسم الرياضة. أديلي هي امرأة طفلة بنوت عمرها 18 سنة، جاية من سلوفاكيا، اسمها أديلا، وهي واحدة من أسرع الأسماء الصاعدة في الجلوبال بوب. مرسوم تاعها اسمه أنت إن ألي، خرج في جويليا 2026، والكليب تصور في براتيسلافا.

صوت في إيرينكس، الغنية عمرها أكثر من عامين أما رجعت للحياة من جديد. إيرينكس هو من ألبوم سويت بوي، دونك الألبوم هذا متاع مالكوم تود، والغنية رجعت بقوة خاصة في الستوري في التيك توك وفي التشورت متاع يوتيوب.

تري من مورس جديد نتاع مالكوم تود في اي وينكس واللي سمعتوها على موزايك اف ام. اما هو المورس اللي مكسر الدنيا، تلقاوه على تيك توك، تلقاوه على الانستغرام، تلقاوه بارتو دون لو موند. المورس جديد نتاع كارول جي فيترينغ جودلاين، المورس اسمه بيبي واو، باش تسمعوه توت سويت على موزايك اف ام.

0: Social Sound. Social Sound. Heat Club and Trend. كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك FM.
1: وليله باش نربحوكم دي زانفيتاسيون باش تحضروا السهريه غدوه في المسرح الاثري بقرطاج مع رحمه رياض ونصيف زيتون اللي تعملوه انكم تبعثونا على نمبر واتساب موزايك 23 513 9. وانا طوندونس نسمعكم ايه بتوفيق سحراني ونذكركم اللي شويه اخر باش تلقاو حسين في الاخبار.

0: الأخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم الجديد إلى هذا العرض الإخباري. مجموعة من العارضين التونسيين يمثلون مؤسسات تنشط في اختصاصات مختلفة على غرار الخزف التقليدي ومنتوجات الحلفاء وخشب الزيتون والتطريز اليدوي والبلور والنحاس يشاركون في المعرض المهني للتزييق والهدايا أوبجي ميزون المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس من 10 إلى 14 من سبتمبر الجاري. ووفق بلاغ للمنصة الإعلامية التابعة لوزارة الخارجية شكل المعرض الذي حضره عارضون يمثلون قرابة 140 دولة مناسبة متميزة للتعريف بالصناعات التقليدية التونسية فضلا عن استكشاف فرص جديدة للشركات لفائدة مهني القطاع. بالشأن الدولي، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعلن التزام الحكومة حظر ارتداء النقاب والبرقع في المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي من دون تحديد هذا العدد. تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تعرضا لتدفقات المهاجرين بسبب موقعها المركزي في البحر الأبيض المتوسط، ما يجعل الهجرة قضية محورية وتحديا مستمرا للحكومات المتعاقبة. وفي سياق متصل، مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونون يقول أن صور المهاجرين الذين يعبرون إلى مدينة سبتة غضة الدعم لأحزاب أقصى اليمين بالرغم من الانخفاض الحاد في عدد الوافدين غير النظاميين إلى أوروبا في عقاب سياسات الهجرة الأكثر صرامة. في ألمانيا، نحو 4 ملايين ناخب يتوجهون لحد إلى صناديق الاقتراع في محافظتي برلين وميكلنبورغ للمشاركة في انتخابات محلية تكتسب أهمية وطنية بالغة وسط تراجع شعبية المستشار فريدريش ميرتس وصعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليمنية. نهاية هذه الجولة والمشوار، تواصل مع سوسن في هيت كلوب بان ترانس. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. Check this out. هيت كلوب بان ترانس. هيت كلوب بان ترانس. كل سبت وحد من 8 للـ10 متاع الليل. سوسن الغريبي.

0: 1995 الكليب عمل حالة وقتها. ليش؟ على خاطر نوال الزغبي تقلد في شاكيرا باللبلون هكايا في شعرها الأصفر في شعرها. دونك سمعتوا نوال الزغبي اللي تمنيتو على موزايك فين في هيت كلوب ان ترانس وقايد ويكلي ايكون.
1: ويكلي ايكون
0: فما فنانين يعملوا هيت، فما فنانين يعملوا كارير، وفما فنانة تبدل قواعد اللعبة، تبدل الموسيقى، الفاشن، الدانس، الكليب، وحتى الطريقة اللي العالم يشوف بها البوب ستار.

اسمها مادونا The Queen of Pop. أكثر من 4 عقود في الموسيقى، عشرات الأغاني اللي ولوا دي كلاسيك، وأكثر من 400 مليون ألبوم فوندو.

مادونا لويزا تشيكوني تولدت في ميشيغان في 16 أوت 1958 وصلت نيويورك في بداية السبعينات وفي جيبها تقريبا 35 دولار كانت تحلم تولي دانسر عام 83 تخرج أول ألبوم لها مادونا ومن بعدها بعام واحد فقط يجي الألبوم اللي بدل كل شيء Like a Virgin الغنية نفسها تولي فينومين مونديال ومادونا تتحول من البوب نيو كامر السوبر ستار ومن بعدها جو برشا نجاحات

نجوم. مادونا عندها 15 ألبوم ستوديو، آخر واحد هو Confessions 2، خرج في 3 جويلية 2026، وهو السكال الروحاني Confessions on a Dance Floor اللي خرج عام 2005. والألبوم هذايا دخل مباشرة نمبر 1 في UK chart، وخلى مادونا تدخل المرحلة الجديدة من مسيرتها وهي في عمر 67 سنة. جينيس بوك يصنفها كأكثر فنانة باعت ألبومات في العالم في تاريخ الموسيقى.

وفي مسيرتها باعت مادونا أكثر من 11.6 مليون تذكرة لحفلاتها حسب بيانات البول ستار اللي وثقها جينيس. يعني مادونا مش فقط كوين أوف بوب، هي زيدا كوين أوف ذا ستيج.

الفن فاكت اللي يختصر مسيرتها كاملة إنه مادونا عام 2008 وقت كان عمرها 49 سنة كهو اتصدرت في نفس الوقت اليو كي سينجل شارت بفور مينيتس وهارد كاندي، وفي وقتها كانت أكبر فنانة مرأة تحقق الإنجاز هذية في بريطانيا.

0: أكبر إنجاز عملته مادونا ما يتقاسش بالأرقام هو إنها من 1983 لليوم كل مرة العالم يقول مادونا انتهت تطلع وقتها مادونا جديدة تجاوب Watch me من Like a Virgin, Like a Prayer, الفوغ, A Ray of Light, الهانج أب واليوم Confessions 2. مادونا ما هيش فقط Queen of Pop, هي واحدة من الأسباب اللي عرفت البوب ميوزيك وخليته بالشكل اللي نعرفه اليوم, وهذه كانت Weekly Icon.
1: Weekly Icon.

0: انترانس كل مره نقترح عليكم جونغ معين نتاع موسيقى كما سمعناكم الار ام بي سمعناكم الالكترو الموسيقى العربي سمعناكم توت سويت الكونتري ميوزيك مع تايلور سويفت I knew سنقراها فلا I know it I know you على موزيك فان في هيت كلوب انترانس وقايد يوتيوب شارت
1: يوتيوب شارت
0: اليوم باش نعرفوا بكم دورة في قلب أوروبا فلا المحطة هي بلجيكا دونك باش نشوفوا شنو هما الأغاني اللي قاعدين يعملوا في بوز كبير على اليوتيوب ونبدأ بالمرتبة الخامسة واللي خذوها كاتس آي أنيمال الأغنية خرجت بالضبط نهار 24 أوت 2026 وكانت البري ريليز من الإي بي الثالث متاع كاتس آي الألبوم اسمه وايلد واللي شارك في الكتابة متاع الأغنية هذية هو إد شيران دونك نسمعوكم توت سويت إكستري من أغنية أنيمال
2: كيت

ولات ظاهرة عالمية على خطر مربوطة بفيلم. المورس عمل أكثر من 600 مليون فيو على اليوتيوب وخرج عنده عام بالضبط. دونك نسمعكم توت سويت إكستري من غنية جولدن.

قاعدين نعطيكم في ترتيب الأغاني الغربية في بلجيكيا ونوصل للمرتبة الثالثة واللي خذيتها مرة أخرى كات آي وغنية وتي فروتي المرسو خرج نهار 14

الشاب بقى يقول له هوتي فروتي. فلا دونك هوتي فروتي سمعتوها من عند كات آي. نوصل المرتبة الثانية, وبما أنه فرنسا هي جارة بلجيكيا دونك فورسيمون باش نلقاو أغنية فرنساوية سيني موبيجو في بيل

بلجيكا. هي أغنية شاكيرا بورنا بوي واللي خرجت بطبيعة في مونديال اللي فات بما أنها الأغنية الرسمية متاع الفيفا. دونك سمعوكم تتفيد شاكيرا بورنا بوي داي داي المرسى عمل أكثر من مليار فيو على اليوتيوب. تسمعوه تتفيد على موزايك كفام في هيت كلوب أند ترانس.

0: الليلة دي جامدة جامدة، هكا قالت نانسي عجرم في غنية ورنا إيه، واللي سمعتوها في هيت كلوب أند ترانس على موزايك كافي مقايد هيت أراوند وورلد.
1: هيت أراوند وورلد، هيت أراوند وورلد.
0: واليوم باش نرجع بكم 18 سنة التالي في سبتمبر 2008، وقتها ما فماش سبوتيفاي ولا تيك توك باش يقرونا شكون الايت. كانت التشارت تتبنى اساسا على المبيعات، على الراديو اير بلاي وعلى الداونلودز. اما شكون حسب رايكم اكثر خمسة اغاني تكلاسيو نمبر 1 في سبتمبر عام 2008؟ زيدون قال لي شكون. اوكي اكو بشويه بشويه، احنا نبدا لهم ديما بالمرتبه الخامسه، والمرتبه الخامسه خذيتها كاتي بيوي بنت كاليفورنيا في I Kissed A Girl، واللي قعدت 15 سمان في التوب شارت مونديال نمبر 1. دونك هذا اكستريم من غنية I Kissed A Girl.

اكستري من البومها فان هاوس. والفان فاكت في الحكايه هذه انه الكلمات مستوحاه من انفصالها عن زوجها كاوي هارت قبل اصدار الغنية هذه بستة شهور، والغريب في الامر انه ليكس متاحة موجود في الكليب.

الغنية هذا يقول لك سوات يا لا غوكي كرينا نعيش من غيرك مش مشكلة راو الحياة تستمر وأقوى من هذي الكليب. دونك ننصحكم تتفرجوا في الكليب على اليوتيوب متاع أغنية بينك سوات. أما نخليكم توتسويت مع أغنية كسرت الدنيا في سبتمبر من عام 2008. هو الجروب بريتانيك اللي تأسس عام 1997 كوبلاي فيفا لا فيدا على مزيكا فيم في هيت كلوب أنترانس.

0: around the world. Hit around the world. Hit Club and Trance. كل سبت وحد من 8 لل 10 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: تخيلوا معايا، انت ماشي لحفلة إد شيران تستنى تسمع Perfect Shape of You، وفجأة الأوبنينج أكت يطلع ستيج ويقول قدام عشرات الألاف Free Palestine. هوني بالضبط تبدأ الحكاية. نهار 4 سبتمبر 2026 في ملعب الميت لايف في نيو جيرسي، كان الرابر الأمريكي ماك لومور هو من الفنانين اللي يفتتحوا حفلات إد شيران في جولته العالمية The Loop Tour. ماك لومور استغل الدقائق متاعه على المسرح باش يحكي على غزة والضفة الغربية، وقال انه يحب الناس غادي يعرفوا اللي ما همش منسيين، ومن بعدها ردت قدام الجمهور Free Palestine، والحكاية ما وقفتش لهنا. قدم زيد غنيته الاحتجاجية Hands Hall، وهي غنية اصلا مرتبطة بموقفه من الحرب في غزة. والنتيجة من بعد الحفلة خرجت اعتراضات من جهات مؤيدة للكيان الصهيوني، ومن بعد أيامات جات المفاجأة. شركة تنظيم الجولة قالت أن ملاعب أخرى في الولايات المتحدة رفضت استضافة الحفلات إذا كان ماك لومور موجود في اللاين أب، وبالتالي ماك لومور خرج من بقية حفلات الجولة الأمريكية. أما هنا تبدأ الحكاية الثانية. إد شيران دخل وسط العاصفة. ماك لومور قال أنه صارت بيناتهم كونفرساسيون صعبة، وأن تشيران كان يعرف بالضغط اللي صاير. أما إد شيران خرج بتوضيح وقال حاجة أساسية، قرار إخراج ماك لومور من الجولة ما كانش قراره هو، وإنما قرار الجهات المنظمة بعد ما الملاعب هدت بإلغاء الحفلات إذا بقى ماك لومور. وشيران زادة قال إنه يحترم موقف ماك لومور، أما هو شخصيا يفضل حفلاته تكون مساحة للموسيقى، للوحدة وللهروب من الواقع، مش ساحة للصراعات السياسية. لكن المفاجأة الأكبر ما جاتش من ماك لومور، جات من فنانين أخرين، على خاطر بعد إبعاد ماك لومور أسماء مشاركة في الجولة من بينها فاينس، لوكاس جراهام، آرون رو وفرقة البويغا أعنوا انسحابهم تضامنا معاه. يعني القضية ما عادش ماك لومور ضد إد شيران، ولات قضية أكبر. هل إنه الفنان عنده الحق يستعمل ستيج باش يعبر على موقف سياسي؟ وهل تنجم الموسيقى تكون فعلا منفصلة عن السياسة؟ والحكاية وصلت لدرجة إنه إد شيران في حفلته البارح في فيلادلفيا رجع أحكي على غزة، وقال إنه الوضع غادي كارثي وغير قابل للتبرير، مع تأكيده إنه يحب الموسيقى متاعه تكون مساحة للإنسانية والوحدة. وأحنا كيف العادة ديما على خاطر منضمنين أحنا مع غزة، منضمنين زيادة مع الفنانين اللي هما مع القضية الفلسطينية. هذاك علاش تو تسويت باش نعدي لكم ماك لومور في واحدة من أقوى لقيت اللي طلع بيهم Can't Hold Us، واللي بتسموها تو تسويت على موزايك FM في هيت كلوب and trance.

0: ميرسي لك انت زيدون وشكر في ستوندار وانا ساوس المغربي نرجع لكم جمعه جايه ان شاء الله في كلوب اند ترانس وقايه واتساب هيت
1: واتساب هيت.
0: وكيف العادة نختموا بالمساجات نتاعكم واقتراحاتكم مع البوزيكا اللي تحبوا تسمعوها بطبيعة سويفون السؤال نتاعنا. السؤال هي أمي هو أكثر غنية ولا أمي أكثر غنية تعطيكم الجود فايبس؟ برشا جاوبتوني باد باني نوي فايول. وش تسمعوها توتشيت على موزايك؟ تصبح الخير.

0: اخر الاخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعه على موزايك اف ام الاولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. فريق من جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي يتدخل على وجه السرعة في شاطئ كازما في جبس إثر إشعار تقدم به عضو الجمعية أبو بكر صدقي يفيد بوجود سلحفاتين بحريتين من نوع كاريتا كاريتا قذفتهما أمواج البحر على الشاطئ. ووفق رئيس جمعية المناطق الرطبة بالجنوب التونسي نوف الحمودة تمكن الفريق من إنقاذ السلحفاتين اللتين كانتا في حالة صحية حرجة جدا ونقلهما إلى مقر الجمعية لإجراء المعاينة الطبية الدقيقة لهما ليتم لاحقا تحويلهما إلى مركز رعاية السلاحف بالمنسير. في الشأن الدولي لجنة الانتخابات المركزية في روسيا تعلن يوم الأحد أن حزب روسيا المتحدة الحاكم اتجه نحو تحقيق فوز كبير في الانتخابات البرلمانية بحصوله على 57.5% من الأصوات وذلك بعد فرز نحو 14% من الأصوات. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر عملية التصويت اختبارا لمستوى الدعم للحرب في أوكرانيا في حين يرى منتقدون أن النظام السياسي في روسيا لا يقبل المعارضة. ومن جانب الكرملين يقول في بيان مساء اليوم الأحد أن الوحدة الوطنية وفرض بعض الرقابة أمران ضروريان خلال ما يصفها بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. السلطات في منطقة العاصمة الأوكرانية كييف تقول اليوم الأحد أن عدد القتلى جراء هجوم روسي خلال الليل على المنطقة ارتفع إلى 4 أشخاص بينهم 3 أطفال. وفي كييف استمرت الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة طوال اليوم الأحد فيما فاد رئيس بلدية المدينة فيتالي كليشكو بإصابة شخص واحد كما سقطت شظايا طائرات مسيرة في عدة أحياء في العاصمة الأوكرانية. جيميناي نموذج الذكاء الاصطناعي لشركة جوجل المخصص للمستهلكين يتمكن من اختراق مواقع إلكترونية لكيانات من خلال التكهن بكلمات المرور لتسجيل الدخول في أحدث حالات الاختراق السيبراني التي ترتكب أنظمة الذكاء الاصطناعي ويتم الكشف عنها. نهاية هذه الجولة والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع دي جي باش في ميموريز. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس موزيك فن دي جي باش ميموريز فانك
2: بوب
0: روك
2: ديسكو
0: سول
2: سلو
0: ريغي
2: داون
0: ميموريز على موزيك فن مع دي جي باش.

0: Maurice, Mosaic FM. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. جيش الاحتلال الاسرائيلي يشن حمله اعتقالات في الضفه الغربيه المحتله، والوزير الصهيوني المتطرف بن غفير يقتحم باحات المسجد الاقصى ويؤدي طقوسا تلموديه بالتزامن مع اقتحامات نتنياهو والمستوطنين. وفي القدس المحتلة اندلاع حريق في عدد من المحلات التجارية في بلدة صور باهر جنوبي المدينة جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني قنابل الغاز المسيل للدموع. فرنسا تندد بقرار السلطات الإيرانية إغلاق مركزها الثقافي في طهران، والتي اعتبرت أن المركز المذكور يقوم بأنشطة ضد الثقافة الإيرانية والأمن القومي الإيراني. والخارجية الفرنسية تقول اليوم الأحد في بيان أنها ستستدعي سفير إيران لدى باريس وستتخذ الإجراءات المناسبة ردا على إغلاق السلطات الإيرانية مركزا لتعليم اللغة الفرنسية تابعا لسفارتها في طهران. ومن جانبه المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يقول في بيان: هذا الهجوم الجديد على الوجود الثقافي الفرنسي في إيران في عقاب الاعتداء على 2 من موظفي السفارة الفرنسية في جويلية الماضي لا مبرر له وغير مقبول. استطلاع رأي عقب خروج الناخبين في ألمانيا من مراكز الاقتراع على حد يظهر أن حزب البديل من أجل ألمانيا احتل المركز الأول اليوم الأحد في انتخابات ولاية الشمال الشرقي، مسجلا بذلك أسوأ نتيجة للحزب المحافظ الذي يقوده المستشار فريدريش ميرتس منذ عام 49 سنة 1000. ووصف ميرتس مساء اليوم الأحد نتائج الاستطلاع بأنها كارثة، لكنه أشار إلى أنه سيواصل عمله كمستشار وسيستمر في تنفيذ برنامج الإصلاحي، وذلك بعد تكهنات بأن النتيجة السيئة قد تدفعه إلى الاستقالة. نهاية هذه الجولة والمشورة، تواصل مع دي جي باش، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. Memories. Funk.
2: Pop.
0: Rock.
2: Disco.
0: Soul.
2: Slow.
0: Reggae.
2: Dance.
0: Memories.
2: Memories.
0: على موزايك FM مع DJ Bash.

0: Pop,
1: rock,
0: disco,
1: soul,
0: slow,
1: reggae,
0: dance.
1: Memories.
0: Memories.
1: على موزيك FM مع دي جي باش.
2: موزيك FM.
1: الأولى في تونس. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
3: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. عدد قتلى حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة إلى غاية 18 من سبتمبر الجاري ارتفاعا بنسبة 11.11% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق أحدث إحصائيات للمرصد الوطني لسلامة المرور. والمرصد يفيد بأنه منذ بداية السنة الجارية تم تسجيل 3384 حادثا خلف 980 قتيلا و4391 جريحا مقابل تسجيل 3986 حادثا خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000 خلف 882 قتيلا و5299 جريحا. ومرصد المرور يبين أن السهو وعدم الانتباه تصدران الأسباب المؤدية للحوادث ب 1021 حادثا تليهما السرعة ب 740 حادثا ثم عدم احترام الأولوية ب 263 حادثا فقطع الطريق ب 258 حادثا. في مستجدات الأوضاع على الصعيد الدولي الجيش الإيراني يعلن على حد استهداف وتدمير طائرة مسيرة استطلاعية متطورة من طراز أوربيتر فوق مريخ هرمز بنيران منظومات محلية الصنع التابعة لقوة الدفاع الجوي. مدينة نيويورك تشهد مباحثات أمريكية صينية ترافقت مع زيارة لرئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد فيها مساء الوسطاء لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة طرفي الصراع إلى طاولة الحوار. ارتفاع أسعار النفط الاثنين بعد أن شن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت العاصمة السعودية الرياض يوم السبت مما أدى إلى تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار حالة الجمود بين الولايات المتحدة وإيران. في ألمانيا استطلاع رأي عقب خروج الناخبين من مراكز الاقتراع يظهر أن حزب البديل من أجل ألمانيا احتل المركز الأول لحد في انتخابات الولاية الشمال الشرقي مسجلا بذلك أسوأ نتيجة للحزب المحافظ منذ عام 49 سمعة ألف والذي يقوده المستشار فريدريش ميرتس. ووصف مرتس مساء اليوم الأحد نتائج الاستطلاع بأنها كارثة لكنه أشار لأنه سيواصل عمله كمستشار وسيستمر في تنفيذ برنامج الإصلاحي وذلك بعد تكهنات بأن النتيجة السيئة قد تدفعه إلى الاستقالة. نهاية هذه الجولة وهذه الأخبار وغيرها تجدون على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية الحسين الدبابي في أمان الله.
1: في تونس
4: موزايك FM
5: Top Matin
4: The Morning Top.

كفام في سوسة 90.1 الأولى في تونس.